0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وكمان في حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. صباح بلدنا بنستناكم فيه بكل شوق، بنصحى عشان ما نجي نقعد قدام المايكات ونستنى كل المتابعين وين ما كنتوا، عشان ما تتفاعلوا معانا وعشان ما تتحاوروا معانا وتتونسوا معانا ونساتنا اللي دايما بتجمعنا في حوشنا الكبير، عشان ما نتجاذب أطراف الحديث عن مواضيع مختلفة ممكن تطرح على منصة راديو سمر. فبنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وح-

0: خير عليك يا إيناس، وصباح الخير على الناس اللي بتسمعنا، الناس اللي بدت معانا. بنقول لهم أحلى صباح عليكم، ويوم جديد ويوم مليان من البركات ومليان من النعم. بس أهم حاجة إنه نحن نعمل شنو؟ نبداه بقوة الله، ندي اليوم كده لربنا بقوته، وحيمشي لنا الأمور اللي حقيقي ما قاعد تمشي. أنا بقول الكلمة دي لأنه دي على عارفة من الصباح بأخذها كده زي العلاج بتاعي كده.
1: أيوة.
0: أول قبل ما أصحى، يا رب ده يوم جديد كويس إنه أنا فيه، الحمد لله إنه أنا عايشة فيه، لكن اليوم ده ببدأ بقوتك، بحس إنه أنا كده أخذت قوة وأخذت طاقة وأخذت زي ما بقوله شلت اليوم كده ورميته ليه هو قدامه، وحامشي فيه وحستمتع به. فبجد يا إناس مبسوطة إن أنا أكون معاكي في نفس السلسلة بتاعت الحلقات اللي إحنا بنتكلم فيها. وخلينا كده نقول للمتابعين الحلقة دي تكملة للحلقة الأولى والحلقة الثانية، لناس كده تحت أدى عنهم فكرة. بس عايزين نقول إنه الحلقات ما بتكتمل إلا بالتفاعل، إلا بوجهات النظر، لأنه الموضوع ما هو موضوع للمناقشة بيني وبينك، لا، الموضوع اجتماعي، الموضوع بيمس كل إنسان سوداني.
1: أكيد يا رشيدة، وخاصة طبعا الأطفال، أطفالنا أجبادنا التي تمشي على الأرض، أكيد خوفنا وحرصنا عليهم الشديد ده اللي بيخلينا إنه إحنا بين كل فترة والتانية نطرح مواضيع بتفتح يعني آفاقنا، بإنه بالذات موضوع التربية، وإحنا داخلين في يعني منافسة شديدة ما بين التربية التقليدية والتربية الحديثة. إذن أعزائنا أكيد مذكرين حلقاتنا اللي إحنا بديناها تقريبا دي الثالثة، وأنا ما عارفة إذا يعني سنحت لنا الفرصة وقدرنا برضو نواصل في بعض المواضيع اللي برضو كانت من مقترح المستمعين، خاصة الأخ فضل والأخ جمال ويلسون، ومشكورين جدا جدا على يعني المقترحات الجميلة واللذيذة دي. وفعلا الطرح نال يعني إعجاب ويعني تفاعل كبير من المستمعين، الأسر اللي فعلا يعني اهتمت بالموضوع ده. ومن هنا بنقول لكم كمان إذا حاسين إنه في شخص معين عايز تعزمه، اللي خلينا نسموها عزومة، ما تعزم، عايزين كده نعزم بعض في الصباح ده، اتصل بصاحبك أو اتصل بزميلك، زول حاس إنه محتاج يسمع الحلقة دي عشان نقدر نضع أسس للتربية سليمة، تربية صحيحة لأولادنا، إحنا ذاتنا حتى نرتاح شوية من وجع الرأس. لأنه قبل ما نبدأ الحلقة بالمناسبة رشيدة قالت حاجة جميلة، خلاص قالت لي الجهل نعمة.
0: أحكي الموقف ولا أقول أفتر عليكي؟
1: أفتري. فأنا ما عارفة، إحنا ما دارين ما دارينا يعني الحاجة دي، لكن مرات الزول يقول لي الزول يقول لك خليني أحسن أكون ما عارف،
0: لا ما في كل حاجة،
1: لكن نحن ما عايزين ما عايزين ده، بالعكس عايزين نعرف يعني أي حاجة عن كل حاجة، زي ما بيقول البشمهندس مايكل. فالليلة عايزين كده نفتح نوافذ وكانت مغلقة، نخلي الضوء يدخل من خلاله ويعني يسترسل كده بكل أريحية، ونحن كأسر قاعدين كده في نص الغرفة وحاسين بالضوء الداخل ده، والضوء ده خليناه يدخل من خلال أول يعني لقاء عملناه، وكان ليه الأسر بتتغير في الغربة. ويمكن دي واحدة من المقترحات الجميلة لناس اختبروا الغربة ومشاكلها، وشافوا قدامه منهم كيف فعلا الأسر يعني اتفككت بعد ما يعني اتحققت أمنيتها في إنها تطلع خارج حدود الوطن الحبيب. فرشيدة كانت يعني ممكن تدينا كام ملخص بسيط كده عن الحلقة دي.
0: اللي احنا اتكلمنا كان في الحلقة الأولى، أصلاً السؤال جاء من أستاذ فضل، بنصبح عليه وبنصبح على كل المتابعين وعلى أستاذ جمال ويلسون، إنه رسلوا لنا أستاذ فضل طبعاً بما إنه هو أخذ مكان تاني أو ظروف ودته دولة تانية، فيتفاجأ بالتفكك الأسري الموجود هناك، أو يتفاجأ بإنه المجتمع ما كان هو زي ما هو كان متوقع، طول ما نحن هنا مشاكلنا مادية بنفتش على الفرصة. ليه الفرصة لما جات نحن هناك أدت عندنا نتيجة عكسية، بدل ما يحصل ترابط، وخصوصا إنه الأسرة اللي بتمشي هناك هي أمل لأسر كثيرة هنا. يعني كان عاوزين نشوف فيهم الأفضل والأحسن، فلقى إنه لا، الأسر دي حتى لو كان في عايد مادي لكن حصل فيه شرخ في العلاقة بين الزوج والزوجة،

0: كانت تساؤلات ليه هل وجود الفرص بالذات للمرأة والتعامل اللي كانت بتلقاه هنا سبب في تفكك الأسرة أو تغييره أو بدايات جديدة. هي بداية جديدة لين هناك الناس فكرت أنه كل واحد يبدأ بداية جديدة مع نفسه حتى لو في أخطاء في الأسرة حتى لو كان في ضغوطات هنا. ليش إن المخزون بتاعنا أو خلينا نقول عليها الشنطة الملانة حسابات ومشينا بيها هناك على أساس أنه لما تجي الفرصة تعال نتحاسب، ما شلنا معانا شنطة ملانة غفران وتسامح وخلاص نخلي الفات ونبدأ من جديد. لا أنا مش لقينا فرصة حنبدأ من جديد. بس كان المرأة بالذات كنا مركزين على أنه كانت تساؤلات عليها لأنه المرأة السودانية ما معروفة كده، معروفة أنها بتحب بيتها بتحب مشبعة ببيتها يعني ما عندها حاجة غير بيتها زي ما بقولوا لك يعني نفسها وحياتها هو بيتها. ليه الظروف لما
1: مملكتها
0: ليه الظروف لما ندتها وضعي أحسن فكرت إنه هل من معاملاتها مترف. فكانت الحلقة جميلة دي فيها فكنا بنتكلم رمينا الضوء على الخطوط العريضة.
1: نعم، وبما أنه الحديث كان جميل وطيب وشيق والناس كانت متفقة على معظم النقاط اللي طرحت، يبقى برضو كان علينا نهبش برضو آدم في جانب مهم جدا جدا، لأنه مرات بيحصل قاعد يكون في غموض وبنتساءل مثلا إحنا معشر الستات أو السيدات يا رب الراجل دي يكون داير شنو، اللي بيطلب شنو الراجل في العلاقة اللي بينه وبينه. فكان ما بين الحرية والغربة والعلاقات، وكانت حلقة موفقة جدا مع أستاذ جاكسون.
0: أيوة، فالحلقة كانت مع أستاذ جاكسون، نحن أخذنا هناك المرأة وشوفنا أسبابها وشوفنا متطلباتها اللي هي عايزاها، عايزة إنها يعني كانت كل المتابعين اللي بيتصلوا واللي بيتكلموا حتى في فيبي قالت تتكلموا لأنه حقيقي بقت المساحة بين الزوجة والزوجة صحت معركة. فالتساؤل التعليق ده كان وقفنا كتير يعني. فالمرأة هناك قلنا طلعنا في الحلقة الأولى إنه هي عايزة معاملة مختلفة من الرجل، شافت رجل مختلف ليست رغبات جسدية أو ليست كده لكن حلم في حياة جديدة أو تعاملات جديدة واستغلال مادي. تكلمنا رمينا برضو عن نقطة الاستغلال المادي. فأخذنا كل ده وجبناه في الحلقة الثانية، وجبنا أستاذ جاكسون. يا أستاذ جاكسون الرجل السوداني عايز شنو من المرأة إن كان في ظروف الحرب أو إن كان في التغيرات اللي حصلت في البيئة، ما ضروري سفر عشان ما يكون بس محصور في أي تغيير حصل حاليا، الرجل داير شنو بالضبط من المرأة، المفروض يقدم لها شنو، عيوبك شنو، والحاجات المتهم بها شنو. فكانت حلقة جميلة جدا، خصوصا الرجل السوداني معروف انه بيشيل المسؤولية كفعل لكن ككلام وتوصيل معاني. فدي كانت النقطة الكبيرة انه الرجل السوداني ما بيعرف يتكلم، مش لانه هو قليل لكن لانه يتشبع بانه ما يعرف يعبر عن مشاعره او يزرع في دماغه انه تعبير عن المشاعر انه انا اشيل مسؤولية البيت. فأستاذ ياكسون أبدع في النقاط دي ويتكلم فيها باستفاضة، وكان صريح جدا جدا جدا فيها، ويتكلم يعني بطريقة لا يتكلم في مفهوم الحرية. يعني صلح إنه الحرية نحن فاهمين الحرية كيف، أنا دي تفاجأت بيها إنه نحن جايين نتكلم في حاجة فلقيته لا إنه لا أول حاجة كده تعال نعدل المصطلح ده عشان الناس ذاته تفهم الحرية إنه أنا ألقى مساحة معاك، ولا الحرية إنه أنا أنمو، ولا أنا أفهم الحرية كيف، الحرية اللبس ولا شكل، ولا إنه أنا أعرف أعلي صوتي، ولا إنه أنا جيبي فيه قروش، ولا الحرية إنه الراجل صوته عالي المرأة صوتها بيضاء يعني، هل هي دي الحرية ومفهومنا لها؟ فكان مركز جدا إنه النقطة دي تفهم، لو فهمت معنى الحرية حاسة إنه بقيت المشاكل هتكون كويسة. فاتكلم لنا عن ختم لنا بطريقة جميلة جدا إنه المرأة إنه الرجل بطبعه أنا وجهت له سؤال ليه الرجل ما قادر يستوعب التغيير اللي حصل للمرأة، إن كان استغلال مادي، إن كان فرص لقيتها تشتغل فيها، إن كان تحسن وضع، ليه ما قادر تحتويها كده؟ ليه عاوز تحتوي الشخصية الضعيفة اللي كانت موجودة؟ فكان في واحد من المتابعين صلاح، على فكرة صلاح رسل برضو تعليق جميل جدا، قال الرجل عنده عقلتين عايز يعيش زي أبوه زي شخصية أبو ملك في البيت وكلمته ما شاء الله. ودائرة المرأة الحديثة اللي بشوفها في الميديا. تكلمنا في نقطة كانت جميلة جدا وأستاذ ياسر مشكور يتكلم فيها باستفاضة، العشيقة الوهمية. العشيقة الوهمية هي ما بني آدم، العشيقة الوهمية ممكن أفكارك، ممكن الميديا، ممكن ممكن ممكن ممكن برضو تكلمنا فيها باستفاضة. في الآخر كانت الحلقة جميلة جدا، أدى فيها نصايح للرجل، وفي الآخر وجه فيها نصيحة للمرأة السودانية أو للمرأة عموما، إنه عمره ما كانت أنوثتك هي ضعف، لا، أنوثتك هي القوة، ربنا حباك بعاطفتك هي قوتك هي ثباتك. نعم. فقال بطريقة جميلة كده ختم بها الحلقة، قال لو داير الرجل السوداني الكيوت اللي يعرف يطلع الكلام استغلي أنوثتك.
1: نعم.
0: احتويه
1: وطلع الكيات الجوات. بأمانة يعني أنا دي حاجة عجبتني جدا جدا، ويعني مشكور أستاذ جاكسون، يعني زول علامة وزول صريح وواضح جدا جدا، وبوصل المعلومة بشكل بسيط وسلس. وفعلا يعني أكتر حاجة أنتوا يعني ركزتوا فيها كان عن، والكويس أنكم اتطرقتوا لها حتى لو ما كانت من ضمن المحاور، لأنه حاجات محتاجة فعلا أنها تتصحح. مثلا مفهوم الحرية، ودي الحاجة اللي احنا كشعب سوداني بنعاني منه. ليه؟ لأنه احنا بنحس بنفسنا مكبوتين، ما أحرار حتى في فكرنا، في آرائنا، تطلعاتنا، حتى ما عندنا فيها حرية. فبتحسي انه ان احنا ما يعني المفهوم الحرية بشكل العلمي المفروض يكون عليه هو شنو، دايما بنفتش بنفكر انه مثلا، ودي واحدة من اسباب المشاكل للأسر، انا لما اطلع برا عايز البس وما ده الراجل يسألني، وعايز اطلع امشي اعمل كورسات والاقي صحبات واسافر من ولاية لولاية اشوف الدنيا، ونفتكر انه دي
0: الحرية،
1: دي الحرية. وبنتي هنا كانت يعني مكفولة وما لا ما قادرة تعيش حياتها، فلما نطلع ونمشي دولة تانية أصلا شايفنا منه. فنحن ذاتنا حتى كأرباب في الأسر ما قادرين نفهم، يكون عندنا مفهوم الصحيح للحرية ونقدر نتعامل معاه في إطار عالم جديد أو بيئة جديدة نحن مشينا لها. فبنخلط ما بين البيئة الأفكار القديمة اللي أنا شايلاها والجديد الطرأ علي وأنا في بيئة مختلفة.
0: أنا شخصيا من النقطة دي صدقيني يا إناس استفدت جدا جدا جدا من أستاذ ياكسون في مفهوم الحرية.
1: نعم.
0: يعني أنا ممكن أكون واحدة من الناس مفتكرة إنه كنت أخذتها من ضمن النقاط اللي عندي إنه الحرية إنه أنا أكون شخصية مستقلة. أنا طول ما أنا مستقلة ماديا، مستقلة في كياني، مستقلة وناجحة، فبحس إنه لا، دي حرية. أنا عشان أنا حرة في تصرفاتي لقيت حاجة زي دي، لقيت الفرصة دي ونجحت فيها. فلا، أستاذ ياكسون مشكور جدا جدا، وبنشجع المتابعين إنه ارجعوا للنقاط الحلقة دي بالذات، لأن أستاذ ياكسون كان نتكلم فيها بطريقة مبدعة عن الرجل السوداني.
1: إذن بنرجع شكر مرة تانية لأستاذ جاكسون، وأدخلوا مستمعينا على صفحة راديو سمر، حتلاقوا كل الحلقات موجودة، وممكن ترجعوا تسمعها برضو على ساوند كلاود. وكمان بديكم دعوة إنكم تنزلوا أبليكيشن راديو سمر، وأكيد حتسمعوا برامجنا طول اليوم. وكمان عندنا صفحة بلغة الفور لكل زول يعني بيفهم أو بتكلم بلغة الفور، برضو أدخل على راديو سمر حتسمع برامج مختلفة وترانيم كمان مختلفة. أما ساعة سمر بنسمعها كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان، وطبعا زي ما عارفين صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9 للساعة 9:30 ل10 وال11:30 صباحا بتوقيت السودان. ودعوة متجددة كل يوم لكل زول بسمعنا ومتابعنا، وشاكرين لكل الناس يعني اللي بتكون حريصة انها تحضرنا، واختلاف التوقيت طبعا مرات بيكون له أثر كبير جدا جدا، لكن شاكرين لي يعني شخصيتين فضل وكمان جمال، برغم يا رشيدة اختلاف التوقيت، لكن بيكونوا حريصين جدا جدا انهم يكونوا متواجدين وكمان يشاركوا بآرائهم.
0: على فكرة هو رسل لنا رسائل،
1: يا
0: من حقه نصبي عليه ونخش ما يمشي خلينا.
1: تمام. اذا حباب كل المستمعين، حباب كل الناس الجونة، اذا انت موجود على الصفحة وريني انت قاعد، بشنو ممكن تعمل لايك تعمل قلب، وكمان ياريت لو عملت مشاركة عن الموضوع وتقول رأيك بكل حرية، لأنه منصة راديو سمر هي صوت لكل زول عايز يوصل رأيه. فإذا نبدأ يا رشيدة بالمستمعين الناس الجميلين الجاد، بدت معانا الصباحات على صباح بلدنا.
2: إذا معك
0: أيوة معانا صانع الأحلام بيقول صباح الخير عليكم. يا صباح الخير عليك يا صانع الأحلام، بما أنه أنت صانع للأحلام ومدي نفسك التعبير الحلو ده نحن الليلة خليك معانا في تربية أولادنا، نشوف نحن بنحلم إنه أولادنا يطلعوا بيعتقيل، فمنتظرين مشاركتك. معانا على الدين آدم بيقول برضو صباح النور، يا صباح الخير عليك. ومعانا أنجلينا بتقول صباح الخير من القاهرة. صباح الخير بتصب علينا اللي هي في القاهرة، فبنقولها صباح الخير عليكي، وخليكي على فكرة أنت كويس جيتينا في زي ما بقوله في مغتك كده، جيتينا في وقت حلو. خليكي معانا عشان تحكسينينا صورة عن الأولاد وتربيتهم في
1: القاهرة.
0: في القاهرة كده يبقى معانا فضل من كندا القاهرة، نحن بنلم كده في الدول العربية. نعم. ونحن قاعدين لكم كده في السودان وبنتكلم فبنحكس كل حتة من ناحيتنا.
1: أيوة.
0: فعندنا طبعا فضل، فضل مرسل رسالة، أنا أقرأ جزء، أنت افتحيها معي لأنه طويلة شوية. طيب بيقول يسعد صباحكم بكل خير يا راديو سمر، وصباح خاص للرشيدة وإيناس المتعلقات دائما. شكرا لك يا فضل. بيقول موضوع أولادنا في الغربة واختلاف وجهات النظر الأهل في التربية هو أهم موضوع ممكن نناقشه اليوم. طيب أنا فتحت الرسالة. الغربة بتفرض على أولادنا ضغوطات وتحديات كبيرة جدا، وإذا ما لقوا في البيت سند قوي ومتماسك ومتفاهم حيتأثروا نفسيا وسلوكيا. التربية في بلاد المهجر ما بتتحمل العناد بين الأب والأم، أي اختلاف في الرأي لازم يدوب ويتحلى بالغرف المغلقة عشان الأولاد يشوفوا قدام النموذج موحد يديهم الأمان. نحن قال محتاجين نربي أولادنا بالغدوة. أنا كده قريت جزء، هخلي بقية التعليق يا فضل لحد ما نخش كده في المحاور، لأنه أنت داخل معانا في الموضوع طوالي. عندنا آدم عثمان زكريا بيقول صباح النور، يا صباح الخير عليك يا أستاذ آدم، منتظرين مشاركتك، منتظرين رأيك. لو كنت أب أو لو كنت لسه بتحلم تتزوج وعندك أولاد، عاوز تربي أولادك كيف؟ لو كنت عايش في السودان أو برا السودان أو في أي حتة، صورة خطيها لتربية الأولاد كيف؟ معانا عبد الحميد آدم بيقول صباح النور، يا صباح الخير عليك. قال آدم عثمان بيقول الحياة حياتك والقصة قصتك، حاول جرب أغلط ويتعلم. يا أخي أجمل تعليق.
1: أكيد بنتعلم دائما من أخطائنا وإخفاقاتنا. طيب برضو معاي هنا نانوك بتقول صباح الخير عليكم جميعا، وبتقول منورين، ربنا يخليكم لنا ويطول عمركم يا رب دائما منورين. شكرا يا عزيزتنا الغالية، وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معنا. وإذا بتتابعينا من دولة جنوب السودان برضو يمكن تكوني واحدة من بتكوني معنا رأي في موضوع التربية كيف مع اختلاف البيئة. فبرضو معانا الأخ ساردس موسى، حبابك يا ساردس صباح الخير عليك. الزول يعني الأبهرنا بطلته الجميلة مع ترنيم، فكانت حلقة جميلة، حابين نشكرك عليها يا ساردس، ونشجعك بأنه أنت الكرسي ده بتاعك يا زول.
0: ما عارف الراجي، يا صباح الخير عليك يا ساردس.
1: بيقول صباح الخير الأخت إيناس وماما رشيدة، منورين صباح بلدنا، يسعد يومكم. حلوة الأخت إيناس وماما رشيدة.
0: لا لا لا، ما أنا خلاص، أنا بقيت ماما ترادي لازم. لا أنا بحب الاسم ده، أنا كنت ليه.
1: أيوة.
0: لأنه بيقول لي رشيدة كنت ليه حزاري. يسمى ماما رشيدة.
1: تمام. ساردس برضو ممكن تشاركنا في موضوع الليلة، وعايزين نسمع رأيك حول الموضوع. وكمان أيار دين بيقول صباح الخير جوبا، مرحب ومليون سلام، شكرا. بس هو ده لقينا واحد من دولة جنوب السودان، جوبا حبابك يا صديقنا الغالي، وبرضو خليك معانا في حلقتنا الليلة وحنا بنتكلم في موضوع حساس جدا جدا، بنحتاج نشوف آراء مختلفة باختلاف الدول والتربية، وإحنا كلنا بنجمع يعني مثلا نقاط مختلفة ومفيدة في قالب واحد، نقدر كده إحنا كأسر ننتهجه كمنهج نقدر نربي به أولادنا وأطفالنا في أي بيئة هم كانوا يمشوا لها، ونضع أساسيات ومبادئ تكون سليمة ومقنعة بالنسبة لنا ولأولادنا. رشيدة معاكي لسه؟
0: ما لا ده للظهرين عندي معي عبد الحميد، أنا ما عارفة صبحت عليه ولا لا. بيقول صباح النور. أيوة أيوة أستاذ عبد الحميد إحنا صبحنا عليه. ثاني ما عندي رسائل زهرة عندي.
1: في أم ملاك من أم ملاك بيتر بتقول صباح الخير، أجمل صباح عليك يا غالية حبابك وحباب طلتك، وصباح الخير كمان على ملاك، وتعالي جيبيها كده وقعدوا معانا اسمعونا، ونحن كمان بنسمعكم، وأكيد الليلة حلقتنا حتكون مليانة آراء من السيدات الموجودات على الصفحة. بقول لكم حبابكم وابقوا كتار يا جماعة، نادي جاراتك ونادي يعني بنات خالتك، يعني المهم كده عايزين إحنا نبقى
0: عزومة
1: كتار.
0: عزومة
1: نبقى كتار ونبقى قراب، وأكيد الموضوع ده حيهمنا جدا جدا.
0: في إيفا، إيفا مطر بتقول صباحكم خير وبركة. يا صباح الخير عليك. أي زول غايته كتب صباح الخير وأي زول كذا هو قاعد منتظر.
1: أيوة.
0: نحن شوفنا نحن هنقول شنو وبعد كذا لازم كل زول يقول رأيه. لو أنت شاب ولسه أمك وأبوك مشرفين عليك وبيتدخلوا في خصوصياتك، فرصة طلع جواك وقول، قول أنا شايف في واحد اثنين ثلاثة أربعة المفروض ما يحصل، في واحد اثنين ثلاثة أربعة المفروض يكون. لو انت شاب لسه بتكون في حياة دي فرصة برضو وشاركنا بخطتك، قول انا خطتي للحياة انه عايز اربي اولادي واحد اثنين ثلاثة اربعة. ولو كنتوا ناس ربيتوا اولادكم زينا كده وخلاص خلصنا وجايين تقولوا حكم وجايين تقولوا نحن عملنا، شيلوا مننا الكلام الكويس والكلام المكويس، خلونا نخطه في مكانه ونقبل بالتغيير ونمشي، ما ضروري ان احنا عشنا به يعيشوها اولادنا. دي غايته أنا كلمتي اللي أنا بقولها، ما ضروري الطريقة اللي أنا تربيت بيها وعشت بيها لازم أولادي يمشوا فيها بنفس النمط. في أساسيات جميل يمشوا بيها لكن برضو في متغيرات لازم نحن نقبلها. والأهم منها عجبني التعليق بتاع الحياة حياتك والقصة قصتك، أغلط ويتعلم. في نقطة لازم نحن نتعلمها إنه نتقبل أخطاء أولادنا.
1: أمين يا رشيدة. وكمان خليني برضو أواصل في رسائل أصدقاء. عندنا صديقنا آدم وعثمان زكريا، حبابك يا صديقنا آدم صباح الخير عليك، بيقول مهما صعبت عليك الحياة أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. حبابك يا صديقنا الغالي، وإحنا الليل عايزين نشوف يعني مقدرتنا لحدد وين، ونشوف ونجيب كل الحاجات يعني والمعضلات والمشاكل والإحباطات والاختلافات اللي قاعد تكون بيننا وبين أولادنا، نخدها قدام ربنا ونقول له يا رب نحن مستنين إنك تدينا إشارة وتدينا حكمة في إننا كيف نقدر نتعامل مع أولادنا. محمد الباشا بيقول صباح رباح لكل السودانيين، شمسك يا وطني. محمد باشا القاهرة، حبابك يا أستاذ محمد.
0: كده عندنا اثنين في القاهرة.
1: أيوة. يعني ربنا يعني يشرق شمسه على وطننا الغالي السودان ويعم السلام والأمن والاستقرار، وترجع ربوع بلدنا الغالية مبتسمة وضاحكة، ونشوف أولادنا بيلعبوا في شوارع يعني والحلال ومدننا الواسعة، وهم شايلين أحلام صغيرة وإحنا كآباء بنقدر ندفعهم ويقدروا يحققوا الأحلام دي.
0: معانا عبد الباقي جحفر بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم جحفر متصل من ليبيا.
1: السلام.
0: يا الله عليك، يا صباح الخير عليك، وبجد شكرا لك إنك أنت يعني اديتنا وقت، وإنك أنت بتقول أنا متصل عليكم من ليبيا. يلا خليك معانا يا ناس القاهرة يا ناس ليبيا يا ناس كندا، عشان الحلقة دي بحس إنها دي الخلاصة. نحنا لو كان اللي أنت يا أخوي عبد الباقي لو كنت سافرت ليبيا، لو أخوي في القاهرة، لو أخوي فضل سافر كندا، أكيد في جزء من الأحلام هو تكوين الأسرة. وما دام تكوين الأسرة ربنا ينعم بالأطفال لكل زول. فكيف نحن عايزين نحافظ عليهم؟ فخلونا كلنا كده من كل دولة كل واحد يكون مراسل كده في منطقته، احكس المشاكل في الأسر هناك وبالذات في تربية الأولاد والتحديات الموجودة، وكون طاولة كده في راديو سمر، لأنه راديو سمر البيت الكبير، فعلا راديو سمر البيت الكبير، لأنه لو متابعين نلقى من القاهرة، من كندا، من ليبيا، ما رغم اختلاف الوقت ورغم اختلاف المسؤوليات، الناس دي قاعدة معناها الكلام اللي بتقال بمس كل زول. فأرجوكم دي أمانة، يعني عبد الباقي يا أخوي محمد، كلنا نشترك، لأنه أولادنا هم عليهم زي ما بقولوا العين وعليهم الركازة إنه في بناء وطن جديد متعافي.
1: يا سلام، وفعلا سعيدة كمان كل السعادة بوجود ماما غريس، يعني وهي أم ومربية مش لأولادها بس، لكن لناس كثيرة داخل المجتمع الكنسي، وقدمت كثير جدا جدا. ماما غريس حبابك وصباح الخير عليك، أهلا ومرحب بك وين ما كنتي، وتحياتي كمان للحبايب الحلوين أولادك، ربنا يحفظهم ويديهم الصحة والعافية. بتقول تحياتي لكل من حبيبتي إيناس واختي ماما رشيدة، ربنا يبارككم، برنامج جميل، أنا من ليبيا طرابلس، ماما غريس.
0: أوه يا صباح كده عليك
1: ليبيا.
0: لا الحلقه دي فعلا مباركه، الحلقه دي انا فعلا مستبشره بيها، زي ما بقول حاسه كده بروح حلوه فيها. يا اول حاجه شكرا انك اديتيني لقب ماما، انا بحب اللقب ده جدا وبحب الاسم ده جدا. فيلا اولادك خايفه من شنو في تربيتهم في الغربه؟ في شنو بجد بالي قلوبنا خوف وشايفين في شنو احنا ممكن ننجح فيه، محتاجين نتكلم في شنو؟ عارفه انا يا ايناس فكرت انه كنت الحلقه دي يعني اول ثلاثه حلقات اللي تكلمنا فيهم دي انه مندس راسنا في الرمله. بالذات الحلقه دي انا طبعا في نقاط ما كنت على فكره ما كنت لايناس عليها مخطوطه جوا.
1: ما مشكلة حتطرح على الطاولة
0: لما يناس هنا وفتقدر تثبتنا غايته بس شاكلني بعدين، لكن ماشي يعني بيني وبينه ما في حاجة. لكن كنت أفاجئهم بيها في نقطتين حسيت إنه حقيقة إحنا لازم نضربهم، يناس حتوافقني فيهم، أنا واثقة. نقطتين حساسات جدا هنناقشهم، واقعيات ممكن واحدة واقعية في مجتمعنا السوداني، والتانية نحن قاعدين نعيلها كده من بعيد، بنحاول نقفلها، بنحاول الناس ممكن تكون خلاص وصلتها إنه كيف نبعد منها، لكن للأسف بقت موجودة للأسف، حتى لو ما شفناها سمعنا عنها، زي ما بقوله لو ما أكلناها شمينا ريحتها.
1: نعم.
0: فربنا يسهل.
1: أمين يا رب، أمين. إذن حباب كل الناس الجميلين، وفي لسه على رسائل الأصدقاء والمتابعين، لكن أكيد حنرجع تاني ونقرأ رسائلكم وآراكم ومشاركاتكم. وسعيدة بكل زول يعني حصلنا، بقول لك أنت ما تأخرت، جيت في الزمن المناسب، وبندي فرصة لكل زول عايز يكتب تعليق بسيط. نرجع بعد فاصل صير كده، نديكم فيه ثواني أو دقيقة كده، قولوا ألفي بالكم، أحكوا عن المشاكل بكل يعني أريحية وبكل صراحة. ليه؟ لأنه الموجود على الصفحة، أخوك الثاني الموجود على الصفحة، أو أختك الموجود على الصفحة، يمكن تكون مقابلاها نفس المشكلة وما قادرة تعبر عنها أو ما قادرة تقول عنها. لكن لما نقرأ التعليقات ومشاركات بعض أكيد بنقدر نستفيد بطريقة أكتر. لكن تكون قاعد على الصفحة ومستني تسمع، أنا ما بشجعك على ده، خليك زول فعال يعني مشارك، هو ما فرض، لكن بيكون جميل لما احنا يعني نتبادل الآراء. إذن نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل.
2: لمحة ضي، العفو والعافية بترد الروح لو كانت جافية، العفو والعافية تخلي قلوبنا متحبة ودافية.
3: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: رجعنا أصدقائنا المستمعين وحباب كل الجميلين، حباب كل الحلوين، وحباب كل الطيبين، حباب كل الوفيين اللي دايما بجونا وبيحضرونا رغم يعني اختلاف الزمن، زي ما قلنا شاكرين لكم جدا ليدا، بنقول لكم حبابكم في حلقة جديدة، ونحن بنفتح يعني مواضيع ومحاور يمكن نكون يعني ساكتين عنها لفترة طويلة، أو إذا تناولناها بتكون بس يعني الطرح قاعد يكون سطحي، لكن عايزين نتعمق كلنا الليلة مع بعض، نغوص ونرمي الشبكة لقدام في العمق ونشوف الليلة حنصطاد شنو من الآراء والمشاركات الجميلة والطيبة. إذن رشيدة، أولادنا بين رأي الأم ورأي الأب وبين كمان الخوف والحرص، مرات يعني بتقوم اختلافات ما بين يعني الاثنين في طريقة التربية، كل واحد عايز يملأ يعني شبكته في إنه بيقوله هو صح وهو المفروض هو يمشي. الأولاد ما بين الجذب الأم وشد الأبو، يعني زي ما بيقول الصحفيين الكبار بين المطرقة والسندانة وفعلا بجد يعني هم في الألم ده، فتلقي يعني الأبو عايز ياخد الأولاد لناحيته والأم عايزة هي رأيها يمشي، فتلقي الأولاد محتارين وموجودين في النص راسهم مقطوع ما عارفين يعمل شنو. أكيد طبعا بتكون لها أثر سلبي ممكن يكون للأطفال، لكن عايزين نشوف الليلة مهما اختلفنا اختلافنا ده مفروض يكون وين؟ يكون في العلن قدام الأولاد ولا يكون في الخفاء نتفق وبعد كده نطلع ونجي نخط الموضوع ده ويكون مقبول عند الأولاد. يمكن الحاجات الاختلاف اللي بيكون شديد والاختلاف اللي بيكون كبير قدام الأولاد احنا ما بنلاحظ ده، انه بعد شوية نقعد نشتكي الولد ما بيسمع الكلام والولد بقى عنيد والبيت ما بعرف ماله، فاحنا ما ملاحظين انه أن إحنا قاعدين قوراز ده قاعد يجي
0: جاي منه من وين
1: فعايزين نشوف الاختلاف اللي دائما الشد والجذب اللي بيحصل بين الآباء أمام الأولاد، ودي يمكن أكبر أو يعني أنا حاساها يمكن تكون أخف شوية من المحاور الجاي، عشان كده قلنا نبدأ بيها.
0: عارفة يا إيناس، أنا لما يقولوا اختلاف الأم والأب أو أي راجل ومرته، خلينا نقولها كده يا راجل ومرته في البيت، لما يكون اختلاف شكله دي دي دي دي ده خلاص ده حدث، الاثنين مش شكلين خلاص صوتهم عيلة، دي خدتها كده على جنب. الاختلاف البسيط في الآراء، عارفة ده اللي بيجي بدون ما يكون في مشاكل، ده اللي بيجي بدون ما يكون في صوت عالي، بدون ما يكون في شكل جو متوتر، لكن مختلفين في آرائنا. أنا الليلة البيت هادي، تعيني للبيت كده يوحي بالهدوء بالطمأنينة بالسلام، الأم رايقة الأبو رايق، لكن آرائهم الجوع قولهم دي مختلفة، كل واحد داري مشي فكرته، كل واحد داري مشي رايه، ده اختلاف الآراء. الخلافات البيتية الأسرية اختلفنا شاكلنا، ده حاجة كده براها. عارفة من أبسط الحاجات الاختلافات اللي نحنا بنجح فيها ونحنا ما عارفينها شنو، حكاية الغاب. عارفة اللغب الكل واحدة بتدي لي راجلة في الدسكة دي قدام الأولاد، ده اختلاف الآراء. العنيد جا ما بعرفه، المهم بكل مدياف وبهزار، ما بقول سؤنية عشان الناس بس ما تفهمني صح، الموضوع ده ما قاعد يجي من سؤنية، لكن بيجي أولادنا بيفهموه، كيف بيفهموه إنه في رأي مختلف عشان كده أمي دي قالت على أبوي كده صح، ولا الأبو المين يشوف مرات أهو دي جات كاشة جات كاشة بشبع يلا هنا وصلنا الرسالة لأولادنا بهزارنا إنه نحن رأينا ما واحد، نحن ما واحد. أيوة. في تحفظات بيناتنا، في لقطة كده ما حلوة بيناتنا. يلا وفي نقطة تانية نحن عارفة قاعد نقولها للأولاد ونحن ما حاسين بيها، ده اختلاف الآراء. بنقول شنو؟ يا ود ما تقول لأبوك، أوعى الكلام ده توصلوا لأبوكم. يلا كلمة أوعى الكلام ده توصلوا لأبوكم، أنت كده فهمتوا إنه أبو ده ناحية
1: وانتو ناحية
0: ونحن ناحية.
1: أيوة.
0: ولا حكاية الأب اللي بيقول للأولاد شنو؟ ها؟
1: أمكم
0: سيبوكم منا.
1: أيوة.
0: سيبوكم من أمكم دي. يا زو يقول يا أنت داير شنو؟ يلا كده فيهم إنه
1: ما تشتغلوا
0: ما بيها. تشتغلوا بيها.
1: يعني تعبير زاد صعب.
0: يلا أيوة. يلا أولادنا هنا فهموا إنه خلاص أمي دي عندها رأي وأبوي عنده رأي، وده كله ملو دعوة بالشكلة. عارفة الشكل اللي بتدور مرات في العيد في حاجات العيد وبتدور في المصاريف والشدة دي، ده برنامج تاني براه، لكن اختلاف الآراء اللي بيجي بهدوء. عارفة أنا قاعد أخاف طبيعي من الحاجات اللي بتسترسب ونحن ما حاسين بيها. وفي الموبايل تلقي مسمية الأبو اسم أو حتى له نغمة أو حتى له شكل والونسة. يعني دي دي دي دي وصلت لأولادنا إنه في اختلاف في الآراء ونحن ما منتبهين إنه أولادنا ذكيين وأولادنا من صغار هم بيفهموا وأولادنا من زمان هم بيعرفوا. ده بأول حاجة نحن يعني حسسناهم بشنا. عارفة أول نقطة علمناهم ليها شنو؟ الكذب.
1: نعم.
0: أنا لما أقول لولدي أوعى أبوك
1: تيجي وما تكلمه
0: أبوك تقول له عملت كذي عشان بدقك
1: كذبت له اثنين.
0: علمته هو كذب وأنا كذبت.
1: أيوة.
0: والهدف شنو؟ الهدف إنه البيت يكون هادي. أنت عارفة أبوك ده خلاص أنا هنا زرحت لولدي في راسه أبوك ده مشكلة. وفي نفس الوقت علمته يكذب وفي نفس الوقت أنا كذبت عشان أمشي البيت.
1: نعم.
0: ونفس الحكاية الأبو اللي يعمل كده علمنا الأولاد الكذب ده آثارة. عارفة تصرفات اختلاف في الآراء دخلت لك في الآثار طوالي.
1: نعم.
0: إنه علمنا أولادنا الكذب خلاص علمته الكذب تاني أنا راجي منه شنا.
1: وفي نفس الوقت واحدة من الآثار يا رشيدة إنه الأولاد ممكن ما يحترموا الأب أو ممكن ما يحترموا الأم أيا كان هو اللي بيستخدم الوسيلة عشان يكسب بيها زي ما بيقول حسنات كثيرة لنفسه بصف. ويخلي الطرف الآخر هو يعني موقع بتاع نظرة احتقار بالنسبة للطفل. مثلا يا أخي أبوك ده كان جصلا ما حيعمل حاجة خلاص الولد حيفهم إنه أبوي ده ما عنده قرار في البيت هو يعني الأب المستسلم أي حاجة أمشوا شوفوا أمكم شوف أمكم حد هل ممكن ده أن إحنا يعني أنا بشوفه يا رشيدة مرات حتى الأولاد هنا بيطلعوا يعني شخصيتهم فيها زبزبة
0: أيوة
1: ما الشخصية الثابتة ليه لأنه الأساس المفروض ياخده من الأب والأم هو أصلا ذاته ما أساس ثابت أساس فيه شرخ. أنا بؤمن بأنه الأب ممكن يكون جاي من بيئة مختلفة الأم جاي من بيئة مختلفة بتربية مختلفة أكيد. تماما أسلوب حياة مختلف تماما وإحنا الاثنين بنحاول نثبت أنا كأم بحاول بثبت الصح حقي وأجيبه هنا والأب بحاول يثبت الصح حقه ويجيبه هنا والأولاد بيكونوا في النص ما عارفين يعمل شنو
0: ده التعليق ما قاطعتك ده التعليق بتحفيبي إنه بيجت ساحة معركة
1: أيوة بيجت ساحة معركة فعلا فالأثر اللي بيجي على الأطفال إنه أنا ذاته كطفل هندار استفيد من الحاصل في النص أنا داير أستفيد من الحاصل في النص ده
0: كلامك صحيح إيه ده
1: بجد أيوة. فنحن ما بننتبه ليه ده ما بننتبه ليه ده أنا هسه بالمناسبة الأطفال قاعد يكون عندهم اجتماعات براهم داخل الغرف داخل الغرف وبيخطوا المشكلة اللي كانت حصلت قدامهم ويزول يطلعوا منها استنتاجات وخطط في إنهم كيف بعد كده يقدروا يتعاملوا مع الأبو الكان ضعيف في الموقف ده ويتعاملوا مع الأم اللي كانت مصدر قوة في الموقف ده أو العكس صحيح
0: بالضبط
1: فنحن ما بنعرف ولا الكواليس القاعد يدبر للأب والأم إحنا بنفتكر إنه
0: طفل ذكي أيوة يعني نفسه بيختبرك
1: وإحنا بنفتكر إنه إحنا عندنا يعني الصلاحيات الكبرى ويعني الكلمة الأخيرة لا الأطفال ما زينا احنا الزمان اللي خلاص
0: عارفه اضحكك اطلع البكي من الموضوع ده نهائي يعني نهائي زمان امي كانت لما تيجي طالعه بتقول انا بخلي عيني في البيت اي واحد يعمل غلط انا بشوف انا شخصيا كنت بصدق انه عيون امي دي بتخلع في البيت
1: نعم
0: لما الزمن عدى جيت اعمل الحركه مع ولدي عرفت الروشيتا اللي بدوك ليها أيوة. الاجنده بتاعت ساره قالت الكتالوج سلمونا أيوة ده يعني احنا جينا بيه اول ما كنت لايمن ولدي كنت لايمن انا طالعه لو عملتها هو صغير قلت له بخلي عيونه في البيت تخيل رد قال لي شنو ماما انت ساحره
1: شوفي مش قدامك في الشارع
0: لا من افلام الكرتون والبشوفه قال لي ماما انت ساحره يعني بتقلع عيونك تحطي يا اخي حسيت انه انا دي غبيه غباء
1: يعني لانك انت مقتنعه بل كان بتقول امك
0: وكنت مقتنعه يلا ده استغلال لو انا كنت مشيت بالنقطه دي بانه انا بخلي عيوني في البيت ده مش استغلوني كان هيعملوني الضحكه بتاعتهم
1: ايوه
0: عارفه فالنقطه الثانيه يا ناس تقبلت كلمتك قلت كلمه كده العناد العناد بتاع الأطفال بيجي من وين؟ ما في حاجة اسمها طفل عنيد من يوم، ما في حاجة اسمها شاف رأسه قوي. لا ما في حاجة. أنا معاكي، في أطفال بيجوا بسلوكيات محتاجة تتهذب، محتاجة مثلا ده نشيط شوية، ده شاقي شوية، ده وده وده، لكن كل حاجة. لكن العناد بالذات، عدم سمعان الكلام بالذات بيجي من وين؟ عنده سبب، سببه بيجي من البداية، حس إنه زي ما انت كنت الاجتماعات اللي بيعملوها الطفل براه بينه وبين نفسه في راسه كده، انه انا استغل الفرصة دي كيف، انا حابقى عنيدة معاك ليه، ما حاسمع كلامك ليه، لنتيجتين، يا انك انت بتكذبي وانا مسكت عليكي قلت لي ما تقول لأبوك، او الاب بيقول ما تقول لي ما تقولي لي ما تقول لأمك، او حاسة انه ممكن في كلام ما يتقال يصل للأبو، او كلام ما يصل المشاوير اللي بتمشيها وتقول للأولاد ما تقولوا أنا مركت من البيت، أو يلا خلاص هنا جاء العناد، أنا هعند معك ليه، ما أنا ماسك ورقة في يدي. على فكرة الأطفال بيمسكوا ورق كويس، أيوه. بيمسكوا ورقات كويس، فأنا ما بسمع. أو النقطة قبل اللي أنت برضو كنتيها، استغلال الضعيف. ما أنت ما حتعمل حاجة، عارف حكاية في كلمة بتتقال، أنا ممكن ما لقي عليها مسمى، لو أنت عارفة قوليها، أصبر لما أبوك يجي. حاند معاك، خلي ابوي لما نيجي، انا عارفه امشي اموري معاه.
1: ايوه
0: دي،
1: وبالمناسبه كتار من الامهات خسروا قدام اطفالهم بسبب العباره دي.
0: دي انت تقدر تستخدميها مع الطفل لحد ابوه ما يجي يصل عمره 8-9 سنين، لما عمره يبقى 13 سنه لا انت لا ابوه حتعرف تستخدمه مع النقطه دي. يلا دي النقطه بتاعت ده، ان احنا في اختلاف الاراء ده، ان احنا بننتجه، ده اللي احنا اللي بنعمله، ده اللي احنا اللي بنزرعه. في نوع تاني صعب جدا يا ايناس، اللي بحسس طفله بفقدان الامان جوا البيت. عارفه الشبشب السابق الكلمه،
1: أيوه.
0: الصوت العالي السابق الكلمه، الترهيب ال 24 ساعه ابوك الليله كان جاب قتلك، انا الليله بكلم لك ابوك، زرع صوره الابو البعبع، دي كارثه احنا عندنا. وكون الهدف منها كله شنو؟ الأبو ده أصلا له بيضرب، والأبو ده لا بيقتل، ولا الأبو ده في شغله شقيان. أيوة. لكن أنا زارعة هنا منه الصورة وما عارفة إنه أنا بعمل في شنو، ما عارفة إنه أنا ببني في حواجز في حواجز في حواجز، وباخد من حق هذا المخلوق اللي اسمه الرجل اللي بيشتغل عشان يوفر لك الأكل، وإنت بتعمل في عزلة بينه وبين أولاده.
1: يمكن يا رشيدة الأم بتاخد ده بالبساطة اللي فيها، مثلا أبوك لو جاء الليلة حيقتلك، يعني أنا الترهيب ده، هل يعني الموقف بيستدعي أنه أنا ما بقدر أحسمه حس حاليا؟ أنا عندي كل الصلاحيات، ليه؟ لأنه أنا في البيت الأبو مشى الشغل، وده شيء طبيعي أنا اللي بكون موجودة مع الأولاد. إذا أنا عارفة طبعهم، عارفة سلوكهم، عارفة عارفة عارفة كل حاجة فيهم، لأنه أنا الأكثر شيء بكون قاعدة معهم في البيت، لصيقة بهم أكثر. فليه أنا أستنى لحد ما تكون في كتلة أبوهم دي ليهم، في حين إنه أنا ممكن أحسم الحاجات دي بطريقة فيها نوع من قوة الشخصية اللي عندي اللي أنا كونتها من تصرف أي طفل من الموجودين ديل. سي فرضا عندك 3 أطفال، عارفة كل واحد سلوكه، وعارفه كل واحد متطلبات، وعارفه كل واحد تعامله مع التاني كيف. فانا ما ممكن في الصغير والكبير اخو ضرب اخو اقول له استنى لحد ما ابوك يجي. أيوه. اكلمه ليك، دي حاجات بسيطه يعني احنا ممكن تتحسم بطريقه يعني جميله. وانا اقول لك حاجه يا رشيدة، انا اكتشفت انه الاولاد او الاطفال بحب الام الحاسمه
0: اللي بترتب الامور،
1: بترتب الامور اللي بتحل حل المشاكل حس آليا الليله، لانه الاطفال ما بيحبوا التاجيل. خلي لحدد ما ابوك يجي بعدين، شوف هو حيعمل لك شنو. ليه انت طيب يعني في تفكيره انت، طيب انت قاعده معانا بتعمل في شنو؟ فانا ما يعني اكون الجميله دائما في نظرهم، انا الورده السمحه الريحه اللي بتفوح منها دائما الريحه الطيبه، وزي ما قالت رشيده انا اشيل كل الحاجات الكعبه وارميها في الابو الطلع، عشان بعدين يجي راجع وشايل محمل بالاكياس للاولاد حبا، ويعني يعني بدافع الابوه انه انا جاي وشايل ده باكياس الشايل وخطيت هذه، بعد
0: البيت يرجف
1: منك، البيت بعد كده يقوم يرجف منك. وكلهم تلقاهم جروا يتلموا، ليه؟ الليلة أبونا جاء، أمي ما قالت كان أبوكم جاء،
0: فشوف ما مدرك النقطة،
1: فشوف
0: دي.
1: النقطة بتاعت هو يا داب داخل البيت، ما عارف إنه الأحداث اللي حصلت،
0: ما عارف اللي زرع بيه وراك
1: الأحداث اللي حصلت شنو؟ فبلقى البيت يتلمى العيال وينه؟ الواحد يجري يدس في... على فكرة في عيال بتدسوا حتى تحت السرائر والبيجري يدس الدولاب الليلة أبونا جاء وحتقوم الشكلة والكتلة.
0: أيوة.
1: فإحنا نعمل حسابنا من مين المسلمات والروشتات
0: الروشتات اللي
1: كان الدونة ليها دي نحاول نصححها زي ما أنت صححتي موضوع أنك حتخلي عيونك في البيت.
0: ده من ناحية المرأة. تعالينا نحكيس نأخذها من ناحية الرجل البرضو بهمش
1: الأم.
0: بحبش له بيهمش لدرجة إنه الأولاد خلاص ما عندي لا حاجة سيبة قولي شمال ولا يهم قولي يمين ولا يهم قولي كده ولا يهم. فبرضو الأب برضو له دور عارفة الأب اللي ممكن عاوز يحتوي الأولاد براه وبالذات خليني أضرب لك في وتر على فكرة معانا متابعين كتار دخلوا وأدوا آراء أنا حابين آراء وناخدها معانا بالذات يا إناس الأب اللي عنده أولاد وبنات عارفة الأب اللي بيحتوي الأولاد والأم اللي بتحتوي البنات فرغوا فريقك.
1: أيوة.
0: يلا دي مش تولد عناد مش تولد كذب مش تولد تخلي البيت طبيعي الأبو حس إنه أبوها ده أبوها ده أمانة لكن لما تحس إنه أبوي ده أنا ما عند ما في شيء عامل لي حاجة مسائل فيني عارفة وهنا خلاص أدينا إحساس فقدان الأمان.
1: نعم.
0: بس فنحن طلعنا شخصية كضابة شخصية عنيدة شخصية فاقدة الأمان شخصية ممكن تستضعفنا وتستغل الفرص طلعنا شخصية استغلالية على فكرة استغلال الطفل في الأم والأب في البيت لما يكبر خلاص فهم أدرك أنه الطريقة دي حلوة بتجيب نتيجة بتحل لي مشاكل يلا حيعيش بيها في شغله في حياته في مجتمعه وحاجة طبيعة بعدين في أسرته حتى هو في علاقاته. نخش كده مع الناس طلعوا معاكي.
1: أنا بس عايزة نركز شوية في النقطة دي قبل ما نطلع نشوف الأطفال لأنه مسكنا جانب الأم ويعني كده زي ما فتتناه كده وعرفنا حتى المصطلحات اللي بتستخدمها الأم في ترهيب وتخويف الأطفال. كمان بالنسبة للأب في أنت تكلمت برضو عن نقطة مهمة في إنه بيقلل حتى من شخصية الأم وتدريجيا بتنتهي مكانة الأم هي بتكون مجرد زولة قاعدة معاهم في البيت بتطبخ وبتنظف وبتغسل وبترتب الحاجات يعني زيها وزي أي زولة
0: ممكن الدور ده يعملوا أي زول
1: ممكن يعمل أي زول تاني. فليه؟ لأنه الكلمات المرات اللي بيقولها برضو الأبو ممكن بتكون يعني صعبة جدا جدا ودي بعدين لقدام بتطلع علينا برضو الزوج صعب الميراث.
0: انت ما يعني فاهمه حاجه.
1: ايوه انت بس انا داري اجيكي في في في انت ما بتفهمي.
0: ايوه
1: وده قدام الاولاد انت ما بتفهمي يا امي ابوي ما قال انت ما بتفهمي.
0: ايوه
1: انا كل ما اتكلم مع الولد عشان عايزه اوصل له معلومه انا قدام الزول ما بفهم
0: ما اتقالت
1: طيب هيسمع مني شنو. فدي برضو واحدة من المصطلحات الصعبة اللي ممكن تنتهي من شخصية الأم قدام الأولاد وإحنا برضو ما بنكون واخدين بالنا بنفتكر إنها هي مجرد كلمات بتتقال وخلاص.
0: في نقطة تانية عارفة يا ناس انت بتتكلمي جاتني في راسي نقطة موجودة نقطة الأم القليلة الحيلة. أنا قاعدة في البيت ما عندي قروش في يدي الراجل ماسك القروش كلها في يده أنا لما أجي أوزع أجي الصباح ألغي دور الأم. طيب لا أوقف أنا أمسك ده مصروفك أمسك ده مصروفك أمسك ده مصروفك لو يحتاجوا لأي حاجة الأم اللي بتقول لهم استنوا لما
1: أبوكم
0: استنوا لما أبوكم يجي ليه ما يكون عندها حاجة في يدها تمشي بيها البيت وتغطي بيها مصطلح لا أكيد خلاص الأولاد فقدوا الثقة في الأم والأب أوتوماتيك كأنه برضو بتعامل إنه أنا فاقد الثقة فيك وفي إدارتك للبيت من الناحية المادية. على فكرة دي برضو نقطة حساسة جدا جدا جدا ضيفيها لنقطة الأب اللي بيحتوي الأولاد وبيخلي البنات يقولك أنا بربي الأولاد وتربي البنات
1: ربي البنات
0: حتى في الأسامة مين يلدوها أنا بسمي الأولاد وتسمي البنات أنت سماك أبوك.
1: أيوة
0: تعالي أنت حبيبتي سميتك أنا
1: سميتك أنا
0: بس يلا دي كومي وكومك.
1: وفي حاجة تانية يا رشيدة برضو بيعملوها مرات يعني ما كل الآباء في إنهم إذا طالعين مشوار لبس العيال عشان إحنا طالعين ليه ما ألبس يجهزوا كلكم عشان ما نطلع مشوار سوا. ده بيعزز العلاقة وقيمة الأم. لكن أنا كل مرة أكون سايق العيال ماشي بهم عن ناس عمتهم براهم عن حبوبتهم براهم أنا كده ذاته يعني قيمة التواصل المفروض أنا أزرعها ما بين الأم والأسرة بتقل يعني حتى الأطفال بيشوفوا ما مهم أمي تمشي معانا. يعني أنا حتى بشوف مرات مواقف كثيرة يا أمي ما أنت ما تمشي معانا, نحن ماشيين مع أبوي, إحنا ماشيين برانا مع أبوي. وطبعا هو مرات بيكون شيء طبيعي إنه الأم تسوق أولادها ويمشي على الناس أهلها يومين ثلاثة, وده واقع سوداني يعني معروف. ليه؟ لأنه الأب طبعا ما ممكن يعمل كده لأنه عنده مسؤوليات وعنده شغل وعنده حاجات كثيرة. لكن في المشاوير الخفيفة البسيطة نمشي كلنا كأسرة, من هنا احنا بنعلم الاولاد انه في ترابط
0: وفي
1: احنا ذاتنا بنعلم انه يحترم العلاقات الاسريه دي, ومن خلالها ممكن انا انشئ بعدين لقدام شاب وراجل يقدر يعني ياخذ معه مرته في كل انا طبعا ما اقول كل المشاوير, لكن انا قاعده اخص المشاوير البسيطة اللي بتتطلب أو تستدعي إنه الأم تكون موجودة.
0: تكون موجودة. أيوة. عارفة يا إيناس, في أنا طبعاً متابعين شغلوني شوية لأنه
1: طيب إحنا ممكن
0: نخش عليهم, وتعالي نخش بعد كده في إنه كيف الكلام اللي قلناه ده نحن نلقى له حلال عشان نمشي لنقطة بعده. عارفة في أنا شايفة في صدام قال صباح الفل والياسمين, أستاذة نوسة أستاذة رشيدة, موضوع في قمة الروعة. يا صباح الخير عليك يا صدام, منتظرين يلا تشوف الأولاد وتربيتهم. معانا صديق من السويت بيقول صباحكم عسل يا راديو سمر, بنصب عليك. أنا ما قادر أقرأ الاسم, كنت تساعديني فيه الرسالة. هتقول في سارة بتقول سلام عليكم يا صباح الخير عليكي. جريس من ليبيا, استني اغير النظارة.
1: أيوة
0: ماما جريس عشان غرست رسالة غير لها النظارة عشان اعرف اقرا كويس. قالت كان خايفين من المستقبل وكان بيشوف انه مستقبله مجهول, ولكن انت قلوبهم الله عارف مستقبلنا وحاضرنا. وبصراحة الكلمة دي عملت ليهم المعجزة لانه فتح باب لهم باب الدعم, والآن عندهم دعم الدراسة في المدرسة الدولية, وأشكر ربنا كثير بجد. دائما في حالات صعب نكون إيجابيين معاهم. دي شكلها جزء من الرسالة, دي جزء من الرسالة إنه بتتكلم إنه عن التحديات التعليم زي ما أنا لو أنا فهمت صح في ليبيا. أنجلينا بتقول حقا حقيقة الحلقة جميلة معاكم أنجلينا من القاهرة. قال صدقوني خوفنا كالأمهات في القاهرة هو المعاشرات وهو سبب الدمار بالنسبة لنا في الأسر, لكن أهم شيء المحبة. دي مشكلة هي بتتكلم مع الناس. عندنا مجرس من ليبيا بتتكلم عن التعليم والمدارس هناك, ممكن دي من التحديات اللي بتقابلهم إنه كيف يلقوا مدارس مناسبة لأولادهم. في أنجلينا بتتكلم عن المعاشرات أو المجتمعات أو كيف الاندماج المجتمعي, نقدر نقول على كده, والخوف الحاصل من الأسر من اندماج الأولاد في مجتمعات غريبة عنهم أو كثقافة غريبة. الخوف الحاصل في جمال ويلسون, صباح الخير عليك. ظهر أستاذ جمال نطع من قبل فتش في رسالته. قال صباح الخير المخضرمات أستاذ إيناس وأستاذ رشيدة, الواتي هم مزيج من الحياة السوداني والصراحة المطلقة بدون استثناء الغربي. حلقة مهمة جدا, علينا أن نشخص ركوب الرأس للجيل الجديد, لكن نبني بأساس غوي. شفت النقطة دي جميلة. طيب أنا بفتحت الرسالة طبعا لو فتحتها بتقوم بتمشي معك مسافة. يا أستاذ جمال انت رسلت ملف. قال تربية الأبناء في الغربة وحمايتهم من الأمراض النفسية والضغوطات ملخص في هذه الخطوات من كتاب أسرار تربية الأبناء وأبناء الثقة. وسترى النتيجة, مرسل لنا خطوات كثيرة جدا ماخذة من كتيب. رأيك شنو نحن كل ما نتكلم في محور نرجع عليه, لأنه مرسل لنا قريب للعشرة نقاط. أنا بجد مبسوطة من المجهود اللي انت بذلته من الكتيب ده, ممكن نحن يعني في آخر الحلقة ننوي عنه بعد ما نشوف كل النقاط اللي فيه, إنه الناس ممكن يساعدهم في تربية الأولاد خصوصا لو كانوا في الغربة.
1: طيب ملاك بيتر برضو بتقول أنا عندي موضوع بتاع كل الأمهات يعني في السودان, بتربي براها شكله, لكن لما تنتقل لمحل تاني الأطفال بيتأثروا, فلازم كل الأمهات لازم يكونوا قويات لأنه في حاجات ما بتعرفيها ما بتعرف ما ما بتعرفها وانتوا تساعدونا.
0: يعني بتقول انه ما تكونوا قويات في حاجات نحن ممكن الناس يكونوا ما عارفينها لكن الناس تساعد فيها. لا دي شوفي دي من النقاط الجميلة جدا. عندنا برضو ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر معي ناس ورشيدة. موضوع مهم للغاية، بدون اهتمام كافي من الوالدين قد يواجه الأطفال صعوبة في تكوين علاقات صحية في المستقبل. عندي حسن ميكائيل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، كيف أصبحت؟ إن شاء الله كويسين كده. والله بنستمع كلام جميل يا أستاذ حسن. الأجمل مشاركتكم، الأجمل إنه كل زول يكتب تحدي موجود في تربية الأولاد حاليا، إن كان أي تحدي، لو كنت قاعد بفنص أهلك ما تحركت من مكانك، التحدي اللي بتواجهه حاليا في تربية أولادك أو الخطة اللي انت خطيها عشان تربي بها أولادك في المستقبل.
1: كمان ريتشارد بيقول صباح الخير لراديو سمر وأسعد الله صباحكم الأستاذة رشيدة والأستاذ إيناس. أهلا ومرحبا بك صديقنا ريتشارد. بيقول تربية الأولاد في الغربة هي من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع أو المغتربين، وفي نفس الوقت فرصة رائعة لبناء شخصيات مرنة ومنفتحة قادرة على التكيف مع العالم. تتطلب التربية في الغربة التربية بالحب والإقناع والمرونة في التعامل معهم. ريتشارد أدانا يعني بجد واحدة من النماذج بتاعت التربية في الغربة، زي ما نحن عندنا في السودان لسه موضوع الترهيب والصوت والحاجات دي، فهناك ما بينفع طبعا الكلام ده،
0: ما بينفع ما قادرين عليه.
1: في التربية بالحب والإقناع والمرونة والتعامل معهم.
0: طيب معنا صلاح صلعوات زهر بيقول أهلا فيكم الأبنوسة إيناس والنابغة رشيدة، كيفكم؟ بتمنى لكم يوم سعيد وتحياتي لكل المتابعين. آسف أنا في الشغل بسمع بس ما قادر أشارك تعليق. يا صلاح كفاية أنك بس تسمعنا. طبعا بما أنك أنت خاطب وبما أنك أنت دي خطة مستقبلية فيستفيد. وخدت لك كم نقطة كده وأدرس الموضوع. على فكرة صلاح كان من التعليقات اللي أنا كنت أرسلك، قال إنه كان الواه في الحلقات الفاتت شاركنا باسم خطيبته لكل التحايا، وإنه بدعمها في شغوله وإنه عايزة تكون وكذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت عايز العيشة بتاعت الأب في البيت. فالمرأة تكون يعني ماخد الطابع القديم والطابع الجديد وتعمل التوليفة دي. أيوة. فأنا واثقة إنه خطبتك بعد الكلام اللي انت كنت بحتي وأكلها حتقدر توصلك للمرحلة دي، فخليك معانا يا صلاح في النقطة دي عشان تشوفوا تربوا الأولاد كيف في ظل الظروف الحاصلة دي. إن زمان إحنا ربينا تربية سهلة شوية يعني.
1: يا سلام يا صلاح حبابك، صباح الخير عليك وسعيدين جدا جدا بوجودك، إن شاء الله ربنا يتمم على خير وتكون يعني الحلقة دي تجمع فيها روشيتا تكتب فيها كل يعني الأدوية المهمة اللي انت بتحتاجها بعدين في يعني التربية. ملاك يوسف بترجع بتقول صباح الخير، الوعي عند الآباء مخافة ربنا في تربيتك لأولادك، الصلاة تحمي الأولاد، علمهم مخافة ربنا، يدخل الهدوء والسلام على بيتك وتكون بسلام. شكرا يا صديقتنا ملاك، وطبعا دي من يعني المبادئ الأساسية إنه والكتاب المقدس بيقول لنا رب الولد في طريقه فمتى شاخة لا يحيد عنه، وإحنا فعلا بقدر ما خدتين الأولاد وربيناهم في مخافة ربنا وخدتيناهم ووريناهم البوصلة العديلة اللي بتمشي لا تلف يمين ولا شمال، أكيد فعلا بيكون في سلام وهدوء في البيت ده. فدي واحدة من الحاجات اللي إحنا محتاجين نربي أولادنا على أسس كتابية أو روحية صحيحة. كمان عندنا أيمن كودي منور، يا أيمن أنت كمان بيقول لنا منورات أخواتي الغاليات، ربنا يحفظكم ويحفظك كمان يا صديقنا الغالي أيمن، وسعيدين جدا جدا بوجودك ومشاركتك وتفاعلك معنا.
0: عارفة يا إناس في كم تعليقات لكن داخلين معنا في المحاور، فأنا حابة أنه أنا نقراهم بعد المحاور بس، لكن عندنا متابع عزيز جدا علينا كان غاب فترة وظهر، فأنا مبسوطة جدا جدا إنك تظهرت في الحلقة دي، وإن شاء الله غيابك كان سببه خير. معانا قدورة واد ناصر،
1: يا سلام يا قدورة.
0: لك كل التحايا يا قدورة.
1: قدورة أرتميلي صح؟ قرية
0: أرتميلي على ما أظن. أيوة. لا داك خريان
1: تقريبا
0: صح؟
1: رسالة قدورة.
0: طيب قال صباح الخير وصباح أحبتي الغوالي وصباح الأمل وصباح تباشير العيد السعيد وصباح الراديو الجميل. البنقلك من حلقة لحلقة وحلاوة المواضيع اللي بتطرح عبركم وجمال الحديث المزين بطلة الأستاذة الأنيغة ذات الطلة الباهية والكلام المحصول بكبسولات الوعي والطريقة الغويم أختنا رشيدة وكمان جمال المنظر وسماحة المنطق وسرد الشيق مع الأستاذة والأخت إيناس. متعكم الله بالصحة والعافية. نغيب عنكم لكن تظلون بالقلوب دوما ونسمع صوتكم داخلنا لوجداننا المتعلق بكم كثيراً.

0: جزيرة
1: قرية أحمد
0: أب. ولا أنسى تحيات الزوجة مزاهر
1: أيوة.
0: ولكم كل الود والاحترام.
1: يا
0: قدورة
1: الحمد لله على السلامة.
0: بجد الحمد لله على السلامة وشكرا على الكلام اللي انت كنته. وفعلا في صعوبة في تربية الأولاد, دي النقطة لازم نحن
1: نتفق عليها.
0: أيوة, لأنه حاليا ما الأب ولا الأم هم براهم البربه, فالموضوع ما ناقص إنه نحن جوا يكون في خلاف بيناتنا, كفاية البيجي من برا.
1: نعم, ويعني عندنا كمان تقريبا رسالة فيها نفس النقاط. بيقول أول حاجة خليني أصبح على دانيال أويد, بيقول حبابك يا أستاذ دانيال, بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا, مستمعين راديو سمر, بتمنى لكم ولأسرة الراديو كل الخير. شكرا يا صديقنا عوض. بيقول الموضوع ده تقيل يا رشيدة وإيناس, وبيحصل كتير مع الناس البعيدة عن الأهل وفي الغربة, الأب والأم مختلفين, وأهل في السودان عندهم رأي تاني, والولد أو البنت واقفين في النص وبتشتتوا. خليني أفصلها لكم كده المشكلة وين بالضبط, بينك وبين شريكك. أنتوا شايفين التربية بشكل مختلف, واحد حازم والتاني لين, واحد على التربية السودانية القديمة والتاني عايز يمشي بطريقة الغرب. بينكم وبين الأهل في السودان تلفونات والفيديو كول بيخلي الجد والجدة يتدخلوا, ومرات الولد بيسمع كلامهم أكثر منكم لأنه كلام الكبار. الغربة نفسها الولد قاعد بين ثقافتين, في البيت
0: أيوه.
1: حاجة, في المدرسة والشارع حاجة
0: تانية,
1: ده براهو بيخلق صراع جواهم. يا عوض بجد انت فعلا فصلتها, انت قلت افصل عليكم كده فعلا فصلتها. يا رشيدة يعني بجد سأل يعني بس السؤال ده موجه للأسرة, يعني بيقول انا عايز اسأل المشكلة بينك وبين شريك حياتك, في اختلاف موضوع التربية, واحد قال تلقاه حازم والتاني لين, وده الكلام القبل احنا قلناه, بقدر شنو ممكن الأطفال الموجودين في النص بيقدروا يستغلوا ده, حيستغلوا ياتوا فيهم, حيستغلوا اللين ولا حيستغلوا القوي. وأجمل حاجة جانا في يعني المعمعة اللي احنا أساسا يعني بنناقش فيها, في إنه الغربة نفسها الولد قاعد بين ثقافتين, في البيت حاجة, في المدرسة والشارع
0: زي تانية. ما قالت أختنا أنجلينا اللي من القاهرة, قالت المجتمعات الغريبة عننا عاملة لنا خوف على أولادنا, يعني أيوه. بقينا نحن خايفين نخلي أولادنا وين. خليني أمشيها معاكي خطوة لقدام, بس نكفي للنقطة الأولى دي. بعد ما قلنا الكلام ده خلينا أقول كلمتين وانت لو عندك إضافة ضيفي علي, عشان الآراء المختلفة, عشان ده كله نحله كيف. الآراء المختلفة دي لازم شوف, من احنا مش بنجي نجيب الماهية دي ونجيب الراتب ده ونجيب القروش دي ونعرف نطلع حق الإيجار وحق الكهرباء وحق الأكل. أولادنا لازم نعرف نقعد ونتفق, نقول لهم ده وما نقول لهم ده. نعرف إنه كلامنا دي ما خلاص, لا لازم نعرف إنه التربية اختلفت, لازم نعرف إنه في أسس جديدة. لازم شوف, زمان غرف النوم كانت المكان الخاص للتعبير عن المشاعر, بعد ما تجيبوا أولاد سما غرفة العمليات. غرفة العمليات دي أيوة. أقعدوا زي ما بتقسموا فيها الراتب والشكل بتقوم فيه, يتكلموا فيها في المشاكل بعيد عن الأولاد. ما تقول كده وما تقول كده, وكل زول يكون صريح مع نفسه, أنا ما بعمل ده. حتى شوفي خليني يا ناس أضرب لك في وتر بعيد شوية, حتى لو أنت ما بتحب زوجتك اتزوجتها كده كده, دي كل زول يفسرها بطريقته. حتى لو انت اتزوجتي كده, لكن طول ما جو اولاد ما عندهم ذنب في الاختيار الاول, ما تشيلوهم تبعيات قراراتكم, ما تشيلون تبعيات القرارات. غرفة العمليات دي اقعدي مع نفسك شوف انت بتقولي شنو قدام اولادك, اقعد انت مع نفسك شوف انت بتقول شنو قدام اولادك, ويتفقوا على كلام. في نقطة تانية عشانك في البيت النقاط دي, لازم يكون في قانون في البيت, في حاجات متفق عليها, واحد اثنين ثلاثة أربعة. لو مشيت لأبوك هيقول لك نفس الكلام, لو جد عند أمك هتقول لك نفس الكلام, دي
1: خلاص تحسم الجدال.
0: بالضبط, في أساسيات كده, دي ما فيها نقاش, دي ما فيها أنا بحبك ولا ما بحبك, دي ما فيها أنا بحبك ولا ما بحبك, دي ما فيها أنا زوجتك بعطوا طريقة وانت زوجتيني, ما فيها نحن اتجمعنا كيف, اخترنا غلط اخترنا صح, ده حاجة كده براها، وده طول ما انتوا جمعتوا جبتوا هذا المخلوق الصغير

0: حقه، يكون في غانون في البيت، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مهما يلف ومهما يدور خلاص الكلمة واحدة.
1: نعم
0: خلصت عند أمك واحدة عند أبوك. في حد قال طفل يقول أنتم متفقين علينا.
1: أيوة
0: عارف بدل يلا شوف الجميل كده. جدا يقول أنتم متفقين علينا، من يقول
1: أنتم مختلفين. خلاص
0: خلاص خلص نمشي للبعادة.
1: أنا أكيد ما حكون عندي إضافة لأن ضفناها الاثنين سوا. وفي حاجة تانية يا رشيدة، يعني لما اتفقنا على إنه إحنا مو يعني متفقين وما مختلفين ووصلنا ده للأولاد وخلاص، بقى قانون معروف وماشي في الأسرة، يجي يعني في نقطة مهمة برضو ذكرها عوض، في إنه التلفونات اللي بتشتغل. يعني أنا كأم دائما مجرد ما تواجهني مثلا مشكله مع الطفل اتصل بناس البيت، اذا انا في الغربه طبعا اتصل بناس البيت في السودان وانقل المشكله، والولد عمل والولد فعل وانا ما عارفه اتصرف معه كيف فزي ما قال، ويتجي النصايح من هناك وانت طيب هو يعني حتتعامل بياته نصيحه بنصيحة الناس بطريقه التربيه اللي قاعده في السودان ولا بالبيئه الجديده والمختلفه تماما، ويعني عندها متطلبات تانية في بالنسبة للتربية. هنا اللخبطة قاعد تكون عند الأم قبل ما تأخذ النقاط اللي استلمتها من الأهل دي عشان تقوم تطبقها على الأطفال. رأيك شنو في الموضوع؟
0: عارفة يا إناس النقطة دي، أنا طبعا يعني أنا كان نفسي أرفع ورقتي دي بس خطشين عشان أشوف إنه أنا مقسماها أسهم. يعني حقيقي يا هودي الأهل دارين شنو، نحن دارين شنو من أولادنا. أنا ما أنا خطيتها في محور شنو، عاداتنا تقاليدنا والغربة والمجتمع الجبال اللي أخوي قالوا أولادنا عايشين في مجتمعين، مجتمع بيشوفوه برا ومجتمع نحن عندنا جوا. نحن أنا كأم مشبع بيو، أنت كأب مشبع بيو، والمجتمع اللي بيشوفه الولد برا، التضارب الشديد الحاصل عند الأولاد، نحن دارين من أولادنا شنو. عارفة أول حاجة عاوزين إنهم أولادنا ديل لا يكونوا ناجحين زي شوف على الخواجات ناجحين، دارين النجاح الغربي والتطور الغربي والمفهوم الغربي، خط ولدك كده وشوف أنت داير مني شنو. أنا وديتك وفرت له ويلا أنا داير النجاح، دارك تكون متطور زي الناس ديل، لكن في نفس الوقت
1: داير تكون محافظ،
0: لا تكون محافظ، دار تربية الشرقية اللي أنا تربيت. أيوه. عايزك تكون مطيع، عايزك تكون فاهم، عايزك عاداتنا تقاليدنا ما بعرف تخد دي وتخد تلو دي. كويس ده الاثنين كفاية. لا نحن ما دارين من أولادنا كده، دايرين القيم والمبادئ تكون سليمة، يكون بيعرف عقيدته أي عقيدة هم مؤمن بها، دارين يكون مشبع بيها. ده كله ونحن خدتينه في أرض ولا أرضه وفي بيئة مش بتاعته، طالبين من هذا الكيان الصغير إنه ينجح لكن يكون محافظ عليه قيمه، ينجح لكن يكون مطيع. الولد ما بعلي صوته، البيت ما بتعمل كدي، ما بتلبس كدي، ما بتعمل كدي.
1: دايرين لما كنا خاصة موضوع اللبس والتقييدات اللي بتكون حاصلة،
0: دايرين يكون منفتح.
1: أيوة.
0: في الدراسة وعارف كل شيء وفي علاقاته.
1: أيوة.
0: لكن لا وشوف العلاقات دي، ده ما صاحبهم وده صاحبهم، وده اللي مشي معاهم وده ما تمشي معاهم، وده القول وده ما تقول.
1: أيوة. بتجي كيف دي؟ بالمناسبة العيال تعبانين جدا، أنا بجد قاعدة حين على الأطفال ديل بالذات، هم ما عارفين يعني يرسوا عليها
0: تبر.
1: بالنسبة لموضوع الأهل، الواحدة كانت بتحكي لي تقريبا ما عارفة إذا أنت ولا كنا في ونسة كده بتاعت يعني زميلات وصحبات، فبتقول عندها أهلها خارج في دولة أوروبية، فطلعوا على الشاطئ كان سخانة ولابسين لبس البحر ولأنه متربيين هناك أصلا، فالبيت عادي طلع من البيت باللبس تاع السباحة وكده، فصادف إنه في اتصال من ناس البيت في السودان، فأنتوا وين؟ إحنا في في في البحر، الدنيا صيف بحر. والأولاد السباحة وكده، خلاص خلينا أسلم على البيت. البيت طبعا كبير يعني 18 20 سنة، فزيها وزي سكان البلد الأصليين يعني.
0: أيوة.
1: أنا ما في البحر حلبة شنو، ففتحوا لها الفيديو، هاي هدي شوفيها سلم عليها، أجي والبيت دي مالك مخليها لابسة كده،
0: تنسيت الهدوم في البيت ولا حاجة؟
1: دي هدوم شنو اللابسة دي وانت في البحر قدام الناس دي كلهم، تخلوا البيت تلبس الهدوم دي؟ قالت لها يا أمي ما احنا في البحر في البحر يعني شنو جينا عشان الدنيا سخانه والناس دي كلها هذه لابسه لا لا لا لا لا كان تخلوها تلبس شويه تلبس لا لبس ساتر. فشوفي يعني الحاجات اللي انت قلتيها احنا عايزين انهم يكونوا ناجحين ومشبعين بالتعليم وفي نفس الوقت محافظين على. طيب أنا احنا عايشين هناك 20-30 سنة قررنا إنه نمشي لسويمينج بول أو نمشي أي نمشي نادي أو نمشي واحدة من النشاطات دي, تفتكر حنمشي كيف؟ حنمشي بالتقليد بتاعنا ولا حنمشي بالحديث اللي احنا موجودين ويعني نشأنا وقمنا فيه؟
0: شوفي دي خليني قبل ما نخش في الحلول والمتاهة, شوفي احنا طالبين من أولادنا كده وبنحاسبهم, نحن سبنا أهلنا, نحن سبنا بلدنا, نحن رضينا بالغربة دي عشانكم, ما عارفين عشانكم دي نحن شايلين نزاعات عشانكم دي, انت شيلتوا عيب أكتر من عيب القروش اللي بتجيب لي, أكتر من عيب الفرصة اللي اديتها لي, انت داير تولفه. يلا بيجي تلقى يحصل هنا قبل التعليق بتاع أخوي ده عجبني جدا وحسيت انه واقعي, عارفة الكبسولات اللي بتجي من برا الروشتات اللي من برا زي ما تاسي حكيتي اللي بتجي من برا, يلا الأولاد ده الجوة هنا هيعملوا شنو؟ بيبقى نحن كأم أنا ليلة عشان ما أتعرض في موقف زي ده, وزي ما قالتها أختي نحن عايشين في ضغوطات, إن كان في ليبيا في التعليم, إن كان في مصر المجتمعات, إن كان في ناس كندا وزي أستاذ فضل وأستاذ جمال والناس الكتير اللي تكلموا وأخونا اللي من السويد وكل الناس دي, بيبقى نحن عشان أولادنا ديل يا ربنا تربية خوف, وربي جانك تربية خوف أنا أضمن لك فشلوا في يدك. ربي طفلك تربية خوف خايف من كل شيء حصل فشل ولا منعناه, لا نحن ما بنعمل كده, نحن ما بنعمل كده, نحن ده ما حقنا وبدون شرح. يلا بدون شرح ليه؟ لأن أنا ما عندي الثقافة أنا أشرح بيها حقيقي يا ناس, أنا ما عندي,
1: أيوه
0: أنا ما عندي الرد المقنع
1: يقول لك ليه بس كده نحن ما بنعمل,
0: نحن ما بس كده أنتوا منو وانتوا جايين ليه؟ طب خلاص انتوا كنت ما دارين تعملوا, انتوا جيتوا هنا ليه؟ ما هو الطفل ده جبتوا صغير هناك حاسين انه ده العالم اللي بنتمي له, يعني ما حنقعد نقول له امشي تحت الحيط, الولد ما حاسس انه هو المفروض يمشي تحت الحيط عشان يعيش, حاسس انه ده خلاص دي مدرسته, دي لاصحابه, دي البيئه اللي هو فيها, لكن انت حاسس بالخوف لانه انت شفت عالم تاني هو ما شاف العالم ده كويس, في عالم تاني هو شافه, في دنيا تاني هو شافها, في مجتمع تاني هو داخل فيه وانت ما داخل فيه, فانت لما تجي تمنعه بدون شرح هيبقى شنو؟ انا بكده بزعزعه, خوف ومنع بدون شرح وزعزعة, ده الاتنين خطيهم كده على جنب, ده كده ممكن الاولاد يعالجوهم او يتمردوا عليك او يبقوا عنيدين او يكذبوا عليك, يعيشوا كده في كوكب ويكون في كوكب تاني ازدواجية, اعمل كده ولدك هيطلع عنده ازدواجيه في الشخصيه, انت قدامك حاجه ويديك ظهره حاجه تانية.
1: نعم
0: انت قاعد
1: ولما يجي يحكوا لك انت بتستغرب, ده اقول ده ولدي طلع من
0: ده لو حكى لك, ده لو هو حكى لك
1: المصيبه الكلام ممكن يجيك من برا
0: لما انت تكتشف,
1: ايوه
0: لما انت تكتشف الكلام حتعد, ودي مآسي الاسره الكثيره اللي كانت جوه السودان برا السودان عاشت كده لقت كده, انا ماشي عشان اعيش برا مرتاح وهو الصدم بواقع ما عارف اني انا اتعامل معه عشان انا انا انا كأم او واحد اخوي كأب ما عنده الحصيله الكافيه من المعلومات تخليني اشرح لولدي, لكن تخليني امنعه بسلطتي, لا نحن سودانيين خلاص. طب انت سوداني, انا انا انا بعد انا حعمل شنو بعد نحن السودانيين دي الحل شنو؟ ده الاتنين ما قدرت عليهم نجي نخش في الكارثة الأكبر, ودي مصيبة, دي مصيبة حكاية انت بتخش النار, نستخدم الدين تهديد, نستخدم الدين سلاح, ربنا هيزعل منك, الله هيوديك النار, انت ما كويس, انت انت الله الله نعلي الليفن شوية بدل أبو بعبع, للأسف الشديد الناس تسامحني شوحنا صورة ربنا العلاقة مع ربنا, ده كله ليه؟ لأنه نحن ما عندنا نقطة معلومات الكافية نحن نعرف أول حصيلة, طول ما أنت مجهزت شنطتك عشان تسافر برا. على فكرة كان هيثم عنده زمان بدري ريلز كده صغير قال قبل ما تجهز شنطة سفرك جهز خطتك من ضمن خطتك أولادك. انت ماشي هناك تعمل بلوش حتى لو ما موجودين امشي ادرس هل انا من جوايا عندي الحصيلة الكافية اربي اولادي هنا ولا ما هنا. اما اربيهم بالخوف او هعمل شنو زي اختي قالت نحن خايفين من المجتمعات. اكفل اكفل نكربس في بعض تسكن مع بعض نمرق مع بعض نقعد مع بعض عارفة قمنا كلنا وقعدنا كلنا كده دايرين في بعض.
1: صدقين أكفل دي يعني أديكي مثل حي. يعني عندي أختي في القاهرة بتقول لي يا إيناس الحياة صعبة كل ما يعني تتصل جاية من وين مشيت وديت العيال المدرسة والعيال كبار يعني في إمكانهم منهم يمشوا المدارس براهم ويجوا راجعين بالمواصلات. لا تمشي تودي الصغير مع الروضة وتمشي تودي الكبار ناس المتوسط والثانوي توديهم توصلهم المدرسة وبعد الساعة 12 تطلع تاني عشان تمشي ترجعهم وتجيبهم. يعني نحن شالين أولادنا زي الشنطة خايفين يعني يزحوا من عيننا اللحظة. يعني أنا سلمته لحد باب المدرسة وحمشي يجيبه من باب المدرسة لحد ما أجيبه في البيت. قالت لي ولدي قال لي يا ماما طيب أنتو كنت متعباني كده أنت جبتيني لشنو مش جبتيني يعني هنا لشنو ولدتيني لشنو وكنت أصلا متعباني كده. قالت لي أنا بس سكتت بقيت عايل له
0: طيب أنا انت ما وصلتي لا انت وصلتيه خلينا اخش معاك
1: يعني حاسه بروحه هو مسجون ما قادر ما في متنفس. انا ماشي السوق اشتري حاجه انت انا في يدك انت ماشي الدكان انا في يدك انت طالعه قفلتي الباب المفتاح وطلعتي. ما عارفه نحن يعني شعور كده صعب عند الاطفال احنا الكبار ما قادرين نفهمه غير انه خدتيناه في اطار تاع الخوف.
0: بالضبط عارفه انت وصلتي لحد باب المدرسه. المدرسه دي جوا كيان وكل طفل جاي بالتربية. على فكرة كل طفل قصة بيت. أيوة. أنا بعين لها كده جوا أنا حقعد جنبه جوا أنا حرد له جوا أنا حتعامل معه مع أساتذته. ده حيدخلنا في نقطة تانية ليه أولادنا شخصياتهم مهزوزة. معليش دي نقطة حساسة جدا يا إيناس. ليه أولادنا شخصياتهم مهزوزة؟
1: لأنه ما مدينهم براحة. أنا غيته شخصيا هو ما برد لك على السؤال ده.
0: لا أنا عايزة الناس ترد لي بترد لي
1: يعني لأنه إحنا ما مدينهم براحة يا رشيدة بتاعت إنهم ممكن يتعلموا من الحياة. طيب لما أنا يطلع لي طفل جبان ما قادر يواجه زول تاني في يعني زميله في الشارع إذا حصلت معه مشكلة يتعلم من وين إنه يبقى شجاع عشان ما يقدر يواجه حياته في واحدة من المحكات اللي ممكن تواجهه هو حتى جوا المدرسة. طيب التنمر الممكن يلقاه في المدرسة والدمو الجايبينك والسايقينك والمرجعينك والخاتينك ونحن كأمهات ما تشتغل بهم أصلا بيتكلموا كده عشان أهلهم ما شغالين بهم. هل فعلا هم دينك أهلهم ما شغالين بهم وانت يعني شغالة بهم شديد الشايلة والمدية وراجعة ومرجعة وخاتة. فنحن يعني بجد يا رشيد الشخصية هل بنشوفها هسه حاليا في شبابنا دي
0: شخصية مهزوزة
1: وخايفة جدا ما قادرة حتى في أبسط الحاجات. ليه؟ لأنه زي ما قلت نحن قبل عندنا عصاية كده خلتنا للأولاد. نحن سودانيين ما بنقول كلام زي ده وزول كان عايلك ما ترد له والعيال كان بيشاكلوا انت أجري منه ما أجري أقف بعيد أوعك تخش المشكلة دي حس يجي يشيلوكم ويمشي ودوكم بعد شوية ترحيل وبعد شوية شنو بعرف يبقى يعني طيب أنا حعيش يا توبيع أنا حتعلم من وين.
0: بالضبط عارفة يا الناس دي كلها مشاكل حقيقية الناس واقعة فيها. عارفة تجي الكارثة النقطة الأخيرة نحن في الآخر أولادنا دل بعد ما يطلعوا كده بنجي من غارون بأولاد البلد. أنا وديته الحاد وين وضيحت عمره وده فشله يلا وما ناسي إنه أنا جزء من الفشل
1: ده.
0: أنا ما عايز أنه نقول الأباء نحسس الأباء والأمهات بالمشاكل بدون ما نديهم حل لأنه إحنا عارفين المشاكل دي وعايشين فيها. نحن فتحناها خطيناها قدامهم وديناها أساره يا أختي يا أخوي يا ولدي يا بتي يلي يزول بيحلم إنه يدي أولاده فرصة ويسافر بيهم برا. عايز تعيش أولادك في أي مجتمع حتى لو جوا السودان مجتمع من منطقة لمنطقة مجتمع إنك داير عارفة تعيش في الأسرة لكن عاوز تعمل حدود للأسرة لأنه ما ينفع العمة تربي والخالة تربي والجدة تربي وكل زول بأفكاره. عاوز تعمل كروس وإنت وزوجتك وأولادك لازم تربي أولادك على القناعة ومع على السيطرة. أغنعهم عارفة أسلوب الحوار، يعني نعرف نتكلم، أغنعه كل حاجة، أغنع بقى نقشه بيها. ده ما زمن إنه أنا أسيطر عليه وأعمل كده وبس. لا، ما في حاجة اسمها أعمل كده وبس. ما في حاجة إني أنا أفهمه أنا ما داير يكذب، أنا ما تكذب، الله بدخلك النار، ما تعمل كده، نحن سودانيين ما بنعمل. أشرح ليه ورا كل كلمتك هدفك منها شنو، لأنه ما فهم لك نحن سودانيين دي، شايف إنك أنت بتمنعه من حق من حقوقه. أيوة. عليه لدارة تلبس لبس البحر وعايشة في أمريكا ولا في كندا ولا في استراليا ولا في أي حتة، شايف إنه ده شيء طبيعي، ودي تقولها لنا نحن سودانيين خلاص كده هو درد. لا ده مرد، انت منحتيني حق انا شايفاه طبيعي.
1: طبيعي جدا.
0: ابقى لو ما لبسته معك هلبسه بيوراك. خلينا نكون واقعيين،
1: الممنوع مرغوب.
0: مش انت منحت ما معاكم، انا والمره الجايه انتم مرجينا ذاتي ما همرق معاكم. يلا تبدا الازدواجيه في الحياه، يبقى اولادك عايشين في كوكب وانت في كوكب تاني. لازم اكون في نقطه حوار مع اولادنا، لازم نتقبل اولادنا، لازم نتقبل. عارفه الأولادنا بأفكارنا الجديدة بقيم بالحوارات. عارفة نقطة الحوارات دي يا ناس، أنا ما عارفة الزمن لكن حاسة في نقطة أنا حقيقة مش بعيني أتكلم فيها الصراحة مع أولادنا. في أربع نقاط أقولهم، اثنين أنت عارفون، اثنين حأقوله مسي وما عارفة حتعمل فيني بعدين شنو. عايزين نتكلم عايزين نتكلم في الحب بصراحة مطلقة مع أولادنا، كويس. عايزين نتكلم في الجنس بصراحة مطلقة، كيف نوصله لأولادنا. عايزين نتكلم عن الميول، طبعا أنا ما كنت عليكي والبيجوا يسمعوه دي الجبال، الحاجات اللي كنت عليك بيجينا نسمعها ما شايفينها، سمعناها لكن لسه ما عشناها، شمينا ريحاتها لكن ما أكلناها. فقبل ما نأكلها مفروض نفهم أولادنا أنا هشنو. نتكلم عن الأفكار الجديدة والحقوق اللي بقت جديدة، اللي بقت لو أنت طلعت بولدك برا هي مكتسبة بحق من حقوقه، وأنت رافضة حتى لمجرد أنك تفكر وتتكلم فيها.
1: أكيد يا رشيدة، دي محتاجة برضو نفرزها مساحة، وممكن نجيب فيها ضيف مختص وأنا حديك المساحة دي. وكمان يعني حابة أشكر الناس اللي بتتابعنا على الستلايت أو على الابليكيشن، بنقول لهم شكرا لوجودكم معنا. يمكن حنفصل لكن حنكون موجودين على الفيسبوك، فبرحب بالناس الموجودة معنا تاني على الصفحة. وفي رسائل كثيرة. أيوة. خلينا نشوف رسائل أحباب الأصدقاء. عندنا رسالة من صديقتنا ملاك يوسف بتقول صباح الوعي عند الآباء مخافة ربنا، تقريبا دانا قريتها. ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع إيناس ورشيدة، موضوع مهم للغاية. بدون اهتمام كافي من الوالدين قد يواجه الأطفال صعوبة في تكوين علاقات صحية في المستقبل. فعلا يا ميلاد، وإحنا بنتفق معاك تماما، وشاكرين جدا جدا لوجودك ومشاركتك. ويمكن دي الشخصية المهزوزة اللي إحنا قاعدين نطلعها للمجتمع وما بنكون يعني واخدين بالنا.
0: عندنا رسالة أستاذ جاكسون، كما أستاذ جاكسون دخل معانا. بيقول الرائعات، أزعل لجمع الكلمات لو عبر عن روعة حضوركم وتفاعلكم الكيميائي والتكامل ما بينكم والمتابعين، نسبة لأهمية الموضوع الذي يحتاج لسلسلة دائمة، وأنتم الأنسب واقعيا وعمليا. ده مقترح غايته من أستاذ جاكسون. يا المتابعين قولوا نواصل.
1: أيوة.
0: وشاركونا بجد، اتكلموا عن المخدرات، اتكلموا عن الصعوبات، اتكلموا عن الخوف القاعد، اتكلموا أولادنا ديل نعمل فيهم شنو في الفترة دي، وكل الحاجات اللي تفاجأنا بها مع أولادنا.
1: شكرا يا أستاذ جاكسون لحضورك، وافتقدناك جدا لليومين ديل. عارفين مشغولياتك لكن طلتك ووجودك في الاستوديو برضو قاعد يدي كده نكهة خاصة. وحباب كمان الإعلامية ماري تشوي حبابك، وبتقول صباح الخير والسعادة حبيباتي إيناس ورشيدة. أكبر مخاوف الأبوين من تربية الشارع والمجتمع المحيط مما ينشب كبت الأطفال وحصرهم في أماكن محددة أو تحديد محيط معين، وده أكبر خطأ رغم السلبيات الشارع الكثيرة، بس مهم ندفعهم كمان للخارج. يا سلام يا ماري، ففعلا دي نقطة مهمة جدا جدا، وده معظم الأسر متخوفين من ده، إنه إحنا نقدر نطلق الأولاد يعني كل شجاعة ويقدر يكونوا شخصيتهم، وبدل ما نحدد لهم تمشي بالشارع ده أو تقعد مع ده، أو فعلا إحنا محتاجين للرقابة دي، لكن ما يكون إحنا خاتينهم تحت يعني وراء القضبان ونخليهم بعد كده يعيشوا مع نفسهم. شكرا لتعليقك الجميل ومشاركتك الرائعة.
2: في أستاذ أكرم بيقول صباح الخير راديو سمر، موضوع الحلقة جميل جدا ومن المواضيع المهمة، استمروا ربنا يبارككم. يا أستاذ أكرم، فعلا نحن تربية الأبناء هي ما حتخلص في ساعة ونص، لكن يعني أنا شايف أنه في ناس بتقول أنه الناس تواصل في المواضيع دي، يلا ممكن نحن نقعد نفكر ونقول له عاوزين موضوع كذا، لكن الأجمل يكون من المتابعين.
0: نعم.
2: كل زول يتكلم. أنا يعني أنا كنت مثلا نتكلم عن المخدرات، نتكلم عن العلاقات، نتكلم عن ليه أو أنا نقطتين أولادنا ليه شخصياتهم مهزوزة.
0: نعم.
2: نتكلم عن النقاط الأربعة لنا كتها، الميول والجنس والحب والعلاقات اللي بقت مرتبة واحد اثنين. تعالي في معضلة كبيرة جدا، أنا زي ما كنت محتاجين إنه الناس يكونوا فيها معانا، أدوا مقترحات.
0: أيوة.
2: عن مفهوم الزواج للشباب حاليا، البيت داير شنو لما تتزوج، الولد داير شنو، ففي مواضيع كثيرة حقيقة نحن كمجتمع محتاجين إنه نتكلم فيها.
1: كمان في رجاء حسن بتقول صراحة موضوع الحلقة جميل جدا، وخاصة موضوع الكذب والتخويف، نحن بنكذب عليهم وبنخوفهم وبنكون منتظرين منهم يكونوا صادقين وقريبين. قالت ونحن المفروض نفكر صح قبل ما نخطي أي خطوة تجاه التربية، وفعلا أطفالنا هم يا رجاء بعيد جدا بيقلدونا، إذا إحنا بنكذب في البيت وده شيء طبيعي، مؤكد جدا إنهم هم حيطلعوا بنفس الكيفية يعني، ومحتاجين فعلا إحنا في البيت نكون صادقين، فبالتالي حيكون الأولاد بنفس الصدق. تاني ربي في رسالة
2: في نسرين قالت أحلى صباح ووجودكم أحبتي كونوا بخير. يا صباح الخير عليك يا نسرين، يلا منتظرين الآراء. لو أنت بتحلمي إنه يكون عندك ولد عايزة تربيه كيف، ولو بتحلمي إنه تجيك الفيزا وتسافري برا وده الحلم عيش كبير، مشينا برا أولادنا نعمل فيهم شنو؟
0: طيب.
2: تاني في أنا معاي
1: ماري أجاك بتقول ربنا يبارككم، ده موضوع مهم جدا جدا. أم شهد بتقول صباح الخير. إسماعيل موسى إسماعيل بده قلوب جميلة، شكرا يا موسى. وبيقول كمان صباح الورد والياسمين عليكم يا غاليات، شكرا يا صديقنا موسى. عبدوش بيقول صباح الخير والسعادة، حبابك يا صديقنا عبدوش. وكمان ود فيجلي بيقول صباح الخير عليكم. رمضان جدو بيقول مورنينج راديو سمر، حبابك أهلا مرحب بك يا صديقنا رمضان. وكمان حابة يعني أشكر بصراحة يا رشيدة كل الناس اللي تفاعلوا معانا في حلقة الليلة، في خاصة الموضوع ده موضوع مهم جدا ومحتاج مشاركات وتفاعل وأسئلة ومقترحات كمان.

0: ازيكم يا جماعه؟
1: الحمد لله.
0: انا فرحان جدا عشان كلنا اتجمعنا بدري. بفرح جدا لما نحترم مواعيد الرب.
2: انا كمان كان عندي شغل كتير الليله، لكن اول ما ميعاد الكنيسه قرب استاذنت من المدير وجيت بسرعه.
3: انا جبت لكم حاجه حلوه معي، بسكويت بالكريمه،
4: وانا حضرت لكم الشاي. اتفضلوا الشاي يا جماعه.
5: شكرا يا منال.
6: الليله انا كمان خليت امي تعمل لنا كيكه.
7: ده شنو؟ كل دي حاجات حلوه. فعلا من اهم فقرات الكنيسه بتاعتنا اننا نتشارك في حاجات ناكلها مع بعض.
3: وانا فرحانه جدا لانه الرب وحدنا وخلانا اسره واحده، وان محبه الرب دائما جوانا تجاه بعض.
8: فعلا يا مدام ليلى، عمري ما كنت فرحانه زي الايام دي، وشعره اني فعلا برتاح لما بجي الكنيسه هنا، وانه في وحده قويه بيناتنا. حتى وقت مشاركتنا في الاكل والشراب مع بعض بشعر بوجود الرب في وسطنا.
9: نحن ما حنبتدي الكنيسه ولا شنو؟
0: عارف يا ناصر، حتى مشاركتنا اللي بنعملها هسه مهمه جدا، في كلامنا ومشاكلنا وفي اكلنا، كل ده بيعمق الوحده بيناتنا.
9: فعلا يا ابي، انا مبسوط جدا انه الرب في وسطنا، وانه محبتنا فعلا بدون مراءه، محبه حقيقيه لانه الرب هو الواضعه فينا.
0: طيب يلا عشان نبدا وقت التسبيح الليله، اللي حيقودنا عادل. اتفضل يا عادل.
10: تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز أنظرنا على الرب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمات تسبيح تليق به كملك الملوك. عشان كده تعالوا ننسى أي مشغولية ونطلب سيادة الرب علينا، ونحن بنرنم ترنيمة أنت مليكنا سور علينا الآن.

0: آمين. الليلة ربنا حيكلمنا عن موضوع مهم جدا لدرجة إنه بيسموه الشريان الرئيسي في الحياة المسيحية، وهو موضوع سماع صوت الله.
1: يا سلام، الموضوع ده فعلا أنا كنت محتاج أسمعه. أنا بمر بمواقف كثيرة ما بكون عارفة أخذ فيها قرار، بكون محتاجة فعلا أسمع صوت ربنا.
0: كلنا محتاجين للموضوع ده عشان نقدر نتبع خط الله. الرب يسوع قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سماع صوت الله مهم جدا لحياتنا وتبعيتنا للسيد المسيح. لكن قبل ما نتكلم عن إنه كيف نسمع صوت ربنا، نفسي نتكلم عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي. واحد يقدر يقول لي منو هو الإنسان الروحي؟
2: الإنسان الروحي هو اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، نفسه وجسده بينفذ مشيئة الروح القدس.
0: تمام يا مجدي، كلامك صح. ممكن يا راني تقري لنا في سفر التكوين الأصحاح الأول الآيتين 26 و27؟
3: حاضر يا سمير. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه.
0: الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، وعشان الله روح فالإنسان كائن روحي وله سلطان من الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يقبى مشيئة الله من الأزل إنه الإنسان يقبى روحي، ينغاد بالروح. لكن واحد فيكم عارف منو الإنسان الجسدي أو النفسي؟
3: ممكن أقول أنا يا سمير؟
0: اتفضل يا ليلى.
3: الإنسان الجسدي أو النفسي هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وإرادته ما بتبقى بغير الروح الله. ونتيجة لسقوط آدم وانفصاله عن الله بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته.
1: أنا ما فهم النقطة دي،
4: ممكن أشرح عن الجزء ده يا سمير؟
0: فضل يا منال.
4: وسيلة الاتصال بين الله والناس من خلال الروح، عشان كده لما الله خلق آدم كانت وسيلة الاتصال بينه من خلال روح آدم، لكن جاءت الحية وتكلمت مع حواء وأغنعتها من خلال الذهن، وبالإغناع حواء سمعت ليها وأكلت من الشجرة. كمان آدم سقط لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء.
5: يعني حواء سقطت بسبب انقياده بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر.
4: أي صح، وبكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقى في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة.
6: طيب الناس زمان كيف كان الله بيتكلم معهم؟
0: الله زمان كان بيتكلم بطرق مختلفة، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين بيأكد لنا الكلام ده في الآية الأولى من الأصحاح الأول اللي بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الأنبياء استخدموا الله لتوصيل رسالته بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحيل عليهم وكان عندهم علاقة مباشرة مع الله زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي سموه كلمة الله. والأنبياء ديل هم كلهم حلقة الوصل بين الله وبين الإنسان، لأن الله كان من المستحيل أن يعمل علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان ميت نتيجة الخطيئة.
5: أنا كمان قريت في سفر العبرانيين أصحاح 12 إنه الله بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، زي ما هو مكتوب لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضرم بنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات، استعفى الذين سمعوه أن تزداد لهم كلمة. وفي العدد 21 بيقول هكذا كان المنظر مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد.
0: تمام يا ناصر، وبقى الحال على كده لحد ما جرب يسوع المسيح على الأرض.
1: يتغير كيف؟ وشو حصل لما جرب يسوع؟
0: لما جرب يسوع المسيح جاء عشان يعلن صوت الله بوضوح، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجات مهمة جدا. ممكن تقرأ لنا يا عادل؟
7: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء والذي به أيضا عمل العالمين.
0: إذن لما الرب يسوع المسيح جاء أصبح هو الوسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من جديد، وأصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يعود من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح.
1: يعني بميلادنا من الله بقى عندنا كيان روحي، ورجعت أرواحنا اتصال بالله ويغامد علاقة معاه كمان، وبقى الروح القدس بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا للرب.
3: أنا عايزة أكد على الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس. في رسالة رومية الإصحاح الثامن والآية رقم 14 بيقول الكتاب المقدس: لأن كل الذين ينغادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثس الأولى إصحاح 3 والآية 16 بتقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟
0: أنا نفسي نشكر ربنا على أنه عاد الاتصال بيننا من جديد، بيني وبين الله. تعالوا نصلي.
2: يا رب أنا بشكرك من أجل الرب يسوع أجعل أريدنا وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك. يا رب علمنا كيف نسمع صوتك في كل وقت، في اسم الرب يسوع. آمين.
0: آمين. لكن نجي للسؤال المهم، كيف نسمع صوت الله؟
4: عشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي عشان أسمع صوته، وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، أنكسر تماما قدام ربنا وأعلن إنه ما عندي أي قوة وإني ضعيف جدا قدامه،
5: زي داود لما قال: أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيما عندك. داود الملك العظيم القوي اتصغر جدا وقال: أنا قدام الله بليد وما عارف أي حاجة.
0: كلامك تمام مية مية. يجب أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. تاني خطوة لازم إني أعلن إني حاخضع على أي كلمة يقول الروح القدس حتى لو كانت مختلفة مع إرادتي. يعني لو أنا بصلي عشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي مثلا أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، وأنا نفسي في كلية الطب، ولو الله قال لي الهندسة لازم أخضع برغم إنها بتتعارض مع رغبتي، لازم أطيع الله.
2: وكمان عشان أنا أجهز نفسي لسماع صوت الله في خطوة تاني، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إني يشوش علي وأنا بنتظر سماع صوت الله، عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولة التشويش علي.
0: كلامك تمام يا مجدي. منو شاركنا بحاجة تاني؟
7: أنا يا سمير.
0: تفضل يا عادل.
7: في نقطة تانية كمان، هي نقاء القلب، ودي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي يكون غير نقي بلقى نفسي ما قادر أسمع صوت الله، زي الآية بتقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما أنظف قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح.
6: في نقطة قال لي مرة أستاذ مجدي.
0: تفضل قول لينا يا حسام.
6: أستاذ مجدي قال لي إنه عشان تقدر تسمع صوت الله لازم تنتظر قدامه، يعني أهيئ نفسي وأنتظر لغاية ما يكلمني. أحيان كثير بنستعجل نسمع كلمة ربنا، لكن المهم إني أستنى وأتأنى وأنتظر قدام الرب.
1: أنا كنت قريت آية في بداية حياتي مع ربنا، ما عارفة هي في مزمور كم، لكن بتقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي بكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراغبين الصباح أكثر من المراغبين الصبح. والله لفت نظري ليه إنه جملة أكثر من المراغبين الصباح متكررة مرتين في الآية، وده ربنا عايز يقوله لنا إنه يأكد لنا إننا ننتظره.
0: يا سلام، كلامك تمام يا نانسي. في واحد يحب يقول لنا حاجة تانية كمان؟
6: أيوة أستاذ سمير.
0: تفضل يا حسام.
6: لازم يكون عندي إيمان وأتوقع إنه الله حيتكلم.
0: صح يا حسام. يقبأ عشان أسمع صوت الله لازم أجهز نفسي، وتجهيز النفس ده بيكون دار حاجات كثيرة. كل واحد مننا يذكرنا بنقطة من النقاط اللي شاركنا بيه مسا.
4: إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله.
2: أعلن إني حأخضع لأي كلمة يقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة مع إرادتي.
1: إني أقاوم إبليس.
5: إنه قلبي يكون نغي.
4: إني أنتظر الرب.
6: إنه يكون عندي إيمان إنه الله حيتكلم معي.
0: يا سلام عليكم. آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أنا الموعود. ويا جماعة أنحنا ما نكون ماسكين في وعدنا؟ الأدانة لو والله أنحنا بنقاوم إبليس ونكون منتظرين الله.

0: أمين، في زول عنده سؤال؟
1: أنا.
0: اتفضل يا نانسي.
1: كيف اتأكد إنه الكلام اللي أنا سمعته ده من ربنا؟ ويعني كيف أميز صوت الله؟
0: في كذا حاجة بتأكد الكلام اللي أنا بسمعه هو من ربنا ولا لا. وأول حاجة إنه يكون متوافق مع كلمة ربنا، وده بيشير روى القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها.
2: ممكن تدينا مثال يا أستاذ سمير؟
0: يعني ممكن في أمر زي الارتباط، الكتاب المقدس واضح وبيقول أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن لربنا، ما ينفع أنك تفكر في إنسانة ما مؤمنة وتطلب من الرب سمع صوته. طيب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما هينفع، زي كلام الآية وزي أمور كثيرة.
3: في حاجة تانية نقدر نميز بها صوت ربنا.
0: اتفضل قول لنا يا ناصر.
3: صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته. بتذكر في موقف حصل لي في الكلية، كان عندي زميلي دائما يتعمد إنه يغيظني، وفي مرة من المرات اتكلم معي بطريقة جارحة جدا قدام أصحابي. في الوقت داك حسيت بحاجة شديدة جواي بتقول لي إني أضرب وأنتقم لكرامتي، لكن أول ما فكرت في كده لقيت إنه ده صوت إبليس وما صوت الله، لأنه صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته، لأنه إلهنا إله محبة وسلام وغفران. والتفت لي صاحبي وكلمته بكل محبة، فخجل جدا من العمل لي وجاء تاني يوم واعتذر لي.
1: كمان يا سمير صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة، وده حصل معي لما كنت بفكر في الارتباط بعادل. لما صليت ارتحت فعلا انه عادل هو الشخص المناسب لي من ربنا، وجيت وشاركت للكنيسة، وفي وقت الكنيسة كلها حست بارتياح، فتأكدت انه ده فعلا صوت الله.
0: تمام يا رانيا، ارتياح الكنيسة حولنا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لنا.
4: وده عكس اللي حصل معي لما كنت عايز اسافر للخارج واجيب قروش، وفي الوقت داك الكنيسة ما ارتاحت، هم ما قالوا لي ما تمشي، لكن الكل كان ما مرتاح، فحسيت انه جواي ما من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني اضعاف اضعاف.
0: يا سلام، تمام يا عادل، دي حاجات تمام خالص. خلونا كمان نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا حسام عارضين عليه شغل معين وما قادر ياخد قرار، وجواه كلمة من ربنا لكن محتاج لشخص تاني يرشده، فيجي لمجده ويطلب منه انه يصلي معاه ويوصل هما الاثنين لقرار نهائي.
1: على كده كل ما احتاج اسمع صوت ربنا امشي للمرشد بتاعي واصلي معاه؟
0: لا يا نانسي، ده ما كلام صح. ما صح ان اعتمد على الاخرين في سماع صوت الله. الاعتماد الاساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بربنا، لكن بلجأ لهم للمساعدة والارشاد بس.
2: طيب كيف ممكن الله يكلمني؟ وشنو الطرق الممكن يكلمني بها؟
0: تعرف يا حسام، ده سؤال مهم جدا. منو يقول لنا كيف الله ممكن يكلمنا؟
4: اهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وبتغير في مسار حياتنا وتنور لنا الطريق.
0: بأكد كلامك يا عادل بالآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق.
1: ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما ربنا كلم شاول قبل ما يبقى بولس، وهو ماشي لدمشق قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمح صوت الله بوضوح جدا، وما بس بولس، لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معنا بنفس الطريقة دي.
0: صح صح صح يا منال، في أوقات ربنا بيعمل معنا كده.
5: وبرضو ممكن كمان الله يتكلم من خلال رؤى وأحلام، وبرضو بولس حصل له الموقف ده لما شاف بالليل رؤية رجل مقدوني بيطلب منه وبقول له: أعبر إلينا وأعنا. ده كلام الرب لبولس عشان يمشي ويساعد الرجل المقدوني ده.
0: فعلا يا ليلى، ومن خلال الحلم ده بولس رسول المسيح عرف صوت الله له.
6: وفي آية بتأكد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، الرب يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى.
1: في حاجة مرة قالت لي مدام منال ممكن أقولها؟
0: طبعا يا نانسي تفضلي.
7: إنه الله ممكن يكلمني من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع لتعليم أو وعظة، والله يكلمني من خلاله بصورة شخصية.
8: في حاجة مهمة كمان، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق زي ترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم تمتحن.
0: يقبل الله بيكلمنا من خلال كذا حاجة، منو قول لنا؟
7: من خلال الكتاب المقدس أو بالصوت المسموع أو بالرؤى والأحلام أو من خلال الوعظ والتعليم أو من خلال النبوءات مواهب النطق.
0: تمام يا نانسي، عايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الرب لحياتنا في كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله بتتغير حياتنا وحياة الناس جنبنا وحياة المجتمع اللي نحن فيه. وكل العظماء الغيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمور عظيمة ما هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي تعلموا إنهم يسمعوا صوت الله ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نسمع صوته.
2: يا رب علمني فعلا كيف أسمع صوتك وميزه في كل قلبي بوضوح، وإني ما أعتمد على الآخرين عشان أنمي علاقتي بك.
8: يا رب خليني أعتمد على كلمتك في كل حياتي، ودربني الأيام الجاية أسمع صوتك.
7: يا رب نظف قلبي وغسلني من كل اسم، ساعدني إني أمشي في طريقك وفي سكتك.
8: يا رب علمنا إننا ننتظرك ونحن بنسمع صوتك.
0: آمين. من الليلة عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بها ونتعلم كيف نعيش بحسب صوت الله جوانا. آمين. منو عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
8: أنا تأثرت جدا من الكلام اللي قلناه المرة اللي قبل الفاتت عن الكرازة، وبديت فعلا أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبديت أخذ معاها خطوات إيجابية.
0: مجد للرب. تمام تمام، ده حاجة كويسة. منو تاني عمل كده؟
6: أنا قبل 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، فكلمته عن الله الشافي وعن الله بيقدر يشفيه من أي مرض، وقلت له بشرط إنك تؤمن، وقعدت وصليت معه، واتصل بي مبارح قال لي إنه صحته تحسنت، والليلة قبل الكنيسة جو قال لي إنه نفسه يسمع أكتر عن الرب يسوع، وقعدت واتكلمت معه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للمسيح وطلب من الله يدخل قلبه وقرر إنه يعيش لله من الليلة.
0: مجد للرب يا مجدي، أنا مبسوط إنه الرب بدأ يستخدمنا من جديد في الكرازة.
1: أنا مبسوط أكتر منك يا سمير، لأن النفوس هي اللي بقت تجي لحد عندنا ويطلبوا مننا إننا نتكلم معاهم عن الرب يسوع.
0: مجد ليك يا رب. أنا كمان زميلي كلمتكم عنه الأسبوع ده، زرته أنا وعادل، وعادل عمل لنا تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ده ملك حياته للرب يسوع المسيح، وقعد يبكي شديد جدا جدا على كل الخطايا اللي عملها السنين اللي فاتت.
9: مجد للرب.
0: آمين. مجد للرب.
6: إلهنا رائع، يعني نحن كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده.
2: وفي الطريق في 2 تانين بديت أتكلم معاهم من زملان اللي كانوا معي في الكلية.
0: آمين، ربنا يتعامل معاهم يا حسام.
7: وأنا كمان جات واحدة من زميلاتي قالت لي إنه كل شلة محتار في التغيير اللي حصل لي، وقالت لي فهميني السبب شنو، فقعدت تكلمتها عن الرب يسوع اللي بغير الحياة لما يدخل جواها، ويمكن الكلام بدأ يخوض أزلة جواها، وهي وعدتني

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعت

0: سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى. ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفدائي واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر ملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضيا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريباً.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى صوت مطوع.
1: صباح الخير الأحباء المستمعين في كل مكان، سعيدين بوجودكم معانا الليلة في راديو سمر. أنا سمعان محجوب وحدكم معي الزميلة العزيزة إيفا صالح، وبنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا من داخل وخارج السودان. حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وحنتكلم معاكم في موضوع جديد أتمنى ينال إعجابكم، وأتمنى كمان نسمع آراء الناس اللي بتسمعنا ونسمع وجهات النظر المختلفة. راديو سمر دائما راديو لكل السودانيين. بقول لكم صباح الخير ويوم جديد بتمناه يكون يوم طيب وممتع ومثمر لكل الناس. منتظر طبعا مشاركات الناس والإجابة على سؤال حلقة الليلة. هنتكلم عن المنافسة وكيف المنافسة ممكن تكون من وجهة نظرك، ودايرين نسمع رأيك. لكن قبل ما أبدأ النقاش برحب بالأستاذة إيفا صالح. صباح الخير يا إيفا، ازيك؟
2: صباح الخير سمعان، ولكل الناس الجميلين اللي بيسمعونا وين ما انتوا كنتوا، صباح الخير عليكم، ان شاء الله يا رب تكونوا في امان.

0: وموضوع يوميا بيكون موجود في حياتنا وكل يوم نحن يا منافسيننا يا منافسين. وتعالوا نخش الحلقة نشوف المنافسة. هل المنافسة هي شنو المنافسة؟ المنافسة تحدي، المنافسة إصرار، المنافسة عشان أنجح، المنافسة نضارة، المنافسة أكون أنا أحسن وإنت أسوأ. شنو المنافسة في فهمك؟ شنو المنافسة في تصنيفك للمنافسة؟ هل مريت بموقف اتنافست فيه مع زول وكان الحاجة دي مدمرة بالنسبة لك؟ هل المنافسة في كل مرة بتكون مضرة ولا في مرات المنافسة بتكون لفائدتنا؟ هل المنافسة في وطننا الكبير الوسيع السودان هل في كل مرة بتكون للخير ولا في منافسات بتكون ما فيها خير أحسن ما ندخل فيها؟ سمعان حلقة المنافسة حلقة كبيرة شديد، لكن نحن زي ما قلت لكم بهمنا جدا إنكم تقولوا لنا آراءكم، إنكم تكونوا بتفتوا معنا في الموضوع، لأنه الموضوع يا سمعان موضوع تقيل يعني موضوع
1: بالتأكيد يا إيفا موضوع كبير وموضوع شائك، لكن كل اللي بنتمناه نفهم المفهوم الصحيح يا إيفا للمنافسة، وكيف أنا وإنت يكون بيننا منافسة شريفة بروح السماء وقيم الكتاب، وما تكون منافسة كمان يعني فيها نوع من الحقد والكراهية والانتقام والغيرة المرة، ولا رأيك شنو؟
0: الحاجة اللي فيها الكلام الصعب الكثير اللي انت قلته ماذا رصدوا من الناس من الصباح الحاجة اللي فيها الكلام الصعب الكثير اللي انت قلته أكيد دي ما بتبقى منافسة، أكيد دي حاجة تانية اسمها قيرة، اسمها أي حاجة تانية، لكن ما اسمها منافسة، لأنه المنافسة دايما بتكون شريفة يا سمعان. المنافسة دايما بتكون للخير. بذكر لسه سمعانة يا من الامتحانات لما كنا بنتنافس إننا نكون في العشر الأوائل، نجي
1: إنه
0: ما في زول يجي قدامك، وإنه أنت لازم تكون الأول، ولو جمعك زول تاني الأول مشترك بتكون فرحان؟
1: بصراحة لما يجي معي زول مشترك ما بحب الحاجة دي، بحب دائما أنفرد، لكن في نفس اللحظة ما بتكون جواي يعني مشاعر للحقد زي ما أنا قلت، لكن بتمنى كنت أكون الأول. طبعا كل زول يعني بحب الحاجة دي، لكن ده ما يكون الطاغي إنه أنا أبقى الأفضل بوسيلة غير مشروعة. تكون بيناتنا المنافسة وأقبل نتائج المنافسة، ودي بالمناسبة يعني حاجة مهمة جدا. نتائج المنافسة دي ليها دور كبير جدا في شكل المنافسة نفسها، ولا أنت بتشوف الكلام ده كيف؟
0: أكيد طبعا، والمنافسة دي ذاتها اللي بتخلينا ننجح أيام الامتحان. لكن برضو سمعان أنا حابة أقول لك إنه أنا مختلفة معك شوية في الرأي. لو زول جاء معي الأول أنا ما كنت بسعى، لكن المهم عندي إني أنا أجي الأول، بس يعني إحنا جبنا نفس المجموعة.
1: ما مهم يكتبوا لك مين اللي كانوا بيكتبوها بالقلم الأحمر،
0: ما مهم يكتبوا لي مشترك، ما ضروري إننا نكون بنشترك عشرة في المرتبة الأولى، لكن المهم إنه أنا أكون جيت الأول، المهم إنه أكون أحرزت مجموع كويس، وفي ناس ثاني كمان برضو جابوا نفس المجموع ما فارق، لكن المهم إنه أكون جيت معاهم في يعني جيت معهم زي ما قالوا في نفس المستوى، ما يكون أقل، لكن هم برضو مستواهم معي ما بيفرق، ما حينقص من
1: طبعاً
0: ما حينقص من المكان اللي
1: ما حينقص أي شيء، وانت حتفضل في مكانتك متفردة بحاجاتك وبتفاصيلك الخاصة. تعالي ننقل الكلام ده للناس اللي بتسمعنا، رأيكم شنو في منافساتكم اللي حصلت بيناتكم بين الإخوة بين الزملاء بين الأصحاب في المدرسة؟ بتفكروا في شكل المنافسة مفترض تكون كيف؟ شاركونا بتجاربكم. داير يا إيفا إنه نحن نشرك الناس معانا في النقاش، إنه كيف أنا وإنت نكون عندنا شكل مناسب وشكل جميل للمنافسة بدون ما ناخد من حق الناس، نطلع بالطرق الكويسة والصحيحة يا إيفا. أنا شايف كده
0: مفروض إننا زي ما قلت بدون ما ناخد من حق الناس، ودي يا سمعان بتفرق كتير، يعني بدون ما ناخد من حق الناس دي بتفرق. زي ما أنا قلت في بداية كلامي إنه أنا لما أكون يعني أنا ناجح وغيري ناجحين مفروض ده ما يعمل لي قصة، يعني ما أكون أنا بس بقول لا لازم أنا أكون ناجح وأنا أكون متفرد والباقين ديل ما يكونوا ناجحين والباقين ما يكونوا متفردين، وليه كلنا نجي الأوائل وليه يكون في مشترك في العشرة؟ يعني ده بسيطة العبارة. في حاجات كتيرة جدا في الحياة، في منافسات كثيرة جدا في الحياة.
1: نعم.
0: منافسات بتهدم حاجات جوانا نحن قبل ما تكون بنهدم في البنافسنا، قبل ما نكون بتكسر حاجات جوانا قبل ما نكون بنكسر في الزول البنافسنا. خلينا ما نبدأ بالحتة الصعبة، ما نبدأ بالحتة الكعبة، لكن تعال نبدأ بالحتة الكويسة. لو نحن

0: تنافس في منافسة، والمنافسة دي منافسة احتدمت، ومنافسة منافسة احتدمت. مثلا لو أنا ما كنت بقرأ وأنا عارفة في ناس تانين قرائين وبيحفظوا، وأنا دي حاجة كانت تحدي بالنسبة لي وبصهروا وبيدعبوا جدا، فأنا أكيد حأزيد ساعات المذاكرة بتاعتي، حأبدأ أحفظ عشان أنا ما بحب الحفظ، لكن في ناس هناك بيحفظوا فحيجيبوا درجات الحفظ كاملة، فأنا حبدأ أحفظ، حبدأ أقرأ، حبدأ في شتى ضروب الحياة. لما يكون في منافسة ده مفروض يكون دافع كويس إنه أنا أكون بقدر يعني أحسن من مداركي، أوسع مداركي، أكون بحسن مستوى تحصيلي، أكون بحسن مستوى الأداء بتاعي، أكون بعرف أكتر، أكون بتوغ للمعرفة. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ كده تعالوا نتناقش في حلقة الليلة. هل مريت بموقف بتاع منافسة أنت حسيت إنه الموقف ده هدمك؟ هل في منافسة خلتك تتبني وتعيد حساباتك من جديد؟ رأيك شنو في المنافسة؟ هل المنافسة في كل مرة بتكون للهدم ولا للبنيان؟ هل منافسة ولا غيرة؟ البنات برضو يا سمعان عندهم الحتة بتاعت المنافسة
1: دي طبعا حاجة تانية خالص، وهذه لا قاعدة براها طبعا،
0: يعني احنا متهمين بين
1: عندنا لكن تبرر طبعا.
0: لا انا ما داير ابرر، انا قلت هو حتى الاولاد يعني انتوا هسه برضو ما بيجيتوا تتنافسوا في اللبس، بيجيتوا تتنافسوا في قصة الشعر، بيجيتوا تتنافسوا
1: مهما كانت ما حتصل المنافسه بتاعتك،
0: بتتنافسوا في الشيله والحاجات اللي بتجيبوها. الواحد يمشي برا يقوم يخترب يا سمعان كده، ويجي من هناك فبكون بينافس الجماعه الباقين. يعني انتوا عندكم حاجاتكم حقت المنافسه، لكن احنا برضو عندنا حاجاتنا حقت يعني تفاصيلنا حقت المنافسه، بس احنا حقتنا كمان بتكون ظاهره للعيان. يعني منافستنا بتكون قدام الكل، بنتنافس في شكل، بنتنافس في طريقة الكلام، بنتنافس حاجات كثيرة كثيرة شديد بنتنافس فيها كلنا، سواء شباب ولا شابات، أولاد بنات، حتى العجائز الكبار ساعات برضو بيقعدوا كده براهم قاعدة، تلقاهم قاعدين تحت شجرة ولا قاعدين في ديوان، تحس إنه في روح بتاعت منافسة. لكن يا سمعان روح المنافسة اللي كانت في السودان يعني روح مفتقدينها الآن، ما قاعدين نشوفها كثير. روح يعني كانت بتختلف المنافسة زمان من المنافسة حقت هسي دي. يعني حتى الشياب الكبار ذاتهم بيتونسوا كده بطريقة يعني فيها تشجيع لبعض، فيها بيدفع، تلقاه بيدفع أخوة الثانية خص معي أنا، يعني لو في البلد بيزرعوا في بيزرعوا مع بعض تلقاه بيقول له يا خص معي ما تكسل، أنا المرة الفات عارف أديت حواش تدير يا زول زرع يا أخي جاب لي كده. التاني يقوم يقول له يا خص معي أنا شفت دكاني ذاك هاي عملت فيه كده. يعني تحس إنهم هم منافستهم دي كشكل من أشكال التشجيع، إنه أنا عملت الحاجة دي فإنت لو عملتها حتنفع معاك، أو أنا بفتخر إنه أنا عملت الحاجة دي عشان أقوم أشجعك إنت برضو تعمل. لكن المنافسة اليومين دي بقت تاخد منحنى تاني. يعني أنا حاسة كده في وناساتنا اختلفت شوية.
1: أنت رأيك شنو؟ يا إيفا، الأجمل في منافسات أهلنا والمنافسة قديما إنها كانت بتاخد طابع الحب الجميل والدافع الإنساني والتطلع دائما للأفضل. أنا ما بنافسك عشان أنا ما دايرك تمشي لي قدام، لكن أنا داير أطلع أجمل ما فيك من إبداعات ممكن تفيد البشرية. الحاجة الثانية، الناس كانت بتسعى لتطوير المجتمع، لكن أنا في رأيي الآن يا إيفا إنه أشكال المنافسة اختلفت، وبعدين هنتكلم في الجزئية دي. داير نحن نرحب بالناس اللي انضمت لنا ويدخلوا معنا في النقاش، إحنا ما دايرين نتكلم برانا لكن نسمع كمان آراءكم. أبو حمود يقول لنا صباح الخير، أنا طبعا مستني من كل الناس اللي بتسمعنا الآن، متوقع الناس تكتب رسائل في هذا الموضوع المهم جدا. الإخوة في المتابعة كتبوا لنا سؤال جديد، المنافسة ممكن تودينا وين؟ نحن ممكن نصل وين بالمنافسة؟ أسئلة كثيرة محتاجين نجاوبها، وشكل المنافسة قديما، شكل المنافسة الآن، طرق المنافسة، آلياتها، كيف نقدر نكون بنصنع مجتمعات متنافسة من أجل التشجيع. يا إيفا قلت كلام مهم جدا، إنه كان في تشجيع، كان في تطلع لمستقبل أفضل، كان في حب للخير للآخر، وكان في تطوير للمجتمع. ولكن ماذا عن المنافسة اليوم؟ بتفتكر يا إيفا والناس اللي بتسمعنا إنه في حاجات تغيرت؟ ولو في حاجات تغيرت السبب شنو اللي خلانا إحنا ما قادرين نقدم منافسات بقيم كويسة تهدم معايير العالم المختلة وتبني منظور جميل وأفضل وأرقى من الحاجات اللي كانت يعني الموجودة الآن. ذهنية العالم عن المنافسة، تفكير العالم، نموذج كيف يفكر العالم عن المنافسة، وكلمة ربنا بتقول لنا شنو لا من أنا أجي أنافس. هل المنافسة المليانة بالغيرة المرة إنه فلان ما يتقدم، فلان ما يمشي قدام، أنا أكون أو الخراب والانهيار والدمار، ولا أنت ممكن تكون سبب إنه أخوك يمشي قدام؟ تعرفين إنه المنافسة ممكن تقودنا لأماكن صعبة جدا لو أن إحنا ما عرفنا الآليات الكويسة الممكن نبني بيها أنفسنا في موضوع المنافسة. إيفا، بقى عندنا وهم المنافسة إنه أنا بس أطلع والبقية ما بهموني، بغض النظر أنا طلعت كيف. ولا رأيك دي
0: صعب، ما تحفيني من السؤال.
1: أسئلة كثيرة،
0: أسئلة كثيرة وأسئلة صعبة، لكن حقيقي إحنا كده لازم نسأل نفسنا السؤال ده. لازم أنا أقول يعني أقول لنفسي أنا طلعت وبعدين، هل القمة دي لو شالت 10 أشخاص يعني بيفرق معايا أنا في شنو؟ ما هم قاعدين معاي، ما هم بيقدموا معاي، أيوة، ما هم بيزيدوا في الخدمة معاي، ما هم بيزيدوا في الصرحة اللي أنا فيه معاي، ما هم بيزيدوا في البلد معاي. ما هو لو نحن كلنا بقينا كويسين المشكلة وين يعني؟ ليه لازم يبقوا في ناس كتار كعبين وناس بسيطين كويسين؟ نحن كلنا لو بقينا كويسين تبقى وين المشكلة؟ نحن لو عملنا زي أبهاتنا زمان اللي بيشجع أخوه إنه يزرع، واللي بيشجع أخوه
1: كان داير الخير له،
0: واللي بيشجع أخوه إنه يقري ولده، شوف أنا قريت ولدي، وسي ولدي بيقى مهندس ولا بيقى دكتور، رأيك شنو أنت كمان ترسل ولدك للمدرسة عشان يقرأ. ما بيقول أنا بس المفروض ولدي يقرأ وباقية أولاد الناس زي يكونوا أميين عشان ولدي أنا اللي يقول،
1: اللي هي فكرة الخروج من الذات.
0: أيوة. لكن أنا قريت ولدي، رأيك شنو تقري ولدك والمدرسة دي كويسة؟ ده في زمن كان أبهاتنا فيه في السودان زمان ما بيقروا، في مجتمعات معينة في السودان كانت محرومة من التعليم، لكن خليني أقول إنه هم شجعوا بعض، إنه هم شالوا بعض، إنه المكان اللي بيكفيني أنا المكان اللي أنا فيه ده ممكن يكفينا نحن العشرة، وممكن نطوره نحن العشرة، وممكن يبقى أحسن، حتى العائد ممكن يكون أفضل يعني
1: وأكبر.
0: إحنا لو كان في سوق جنبيتنا، لو كان في مكان جنبيتنا واحد بيبيعوا فيه خضروات، خلاص المكان الجنبيتنا اللي بيبيعوا فيه خضروات ده لو جزول تاني جنبه برضو فرش خضار، ما تفتكر انه دي منافسة سلبية، ما تفتكر انه دي منافسة سيئة، ما تفتكر انه الزول ده قلدك، ما تفتكر انه الزول ده حياخد رزقك، لا كده بيجوا في 2 بتاع خضار، بكرة حيجي ثالث ورابع، بعد شوية حيبقى سوق، بعد شوية حيبقى سوق، حيبقى في ملابس، حيبقى في حاجات تانية كتير، المنطقة كلها حتتنمى لما يبقى في سوق. لما يبقى في سوق هنا معروف فاتح 24 ساعة بيبقى في زوار كتير للسوق، فكلنا بنبقى بنبيع، بتبقى في دعاية لنا كلنا مع بعض، بيكون معروف إنه الحتة ديك لو أنت عايز أي خضار في أي وقت حتمشي تلقاه هناك، لو عايز لبس حتلقاه، لو عايز أي حاجة من حاجات البيت حتلقاه هناك، فبيبقى نحن كلنا مع بعض نجحنا. ليه دائما نحن في السودان بنفتكر انه اخوي لو بيعمل نفس الحاجه معناته حيضيع يعني انا، فانا قبل ما يقوم هو يتغدى بي بيقولوا شنو في المساله يا سمعان، يعني قبل ما يقوم ايوه انا افطر قبل ما يتغدى بي، فانا اقوم شنو اطلع من المكان ده عشان تبقى الحته لي انا براي، وبعدين لما بقت الحته لي انا براي فما قدرت اديرها.
1: لكن يا ايفا لو معلش انا للمقاطعه وحشرك الناس في هاخد رساله مهمه جدا كتب لنا ادم عثمان زكريا. أستاذ آدم أشكرك جدا لصراحتك وشاركنا بموضوع مهم جدا في حياتك، وأشكرك لصراحتك وإنك تقول حاجة فيك، ودي ما حاجة سهلة إنك تشارك يعني ضعفاتك قدام الناس، دي حاجة مهمة جدا وإحنا كلنا بنبني بعض. أشكرك جدا لثقتك وللحاجة اللي أنت كتبتها. لكن قبل ما أقرأ الرسالة أطرح سؤال جديد وإحنا ماشيين ونتكلم، لأنه كل ما نتكلم بيطلع أسئلة كثيرة بتساعدنا في النقاش، اللي هي دوافع المنافسة. الدوافع بتكون أنا ما دار أسميها الشريرة، لكن الدوافع النابعة من قلب يعني ما بيحب الآخر، ممكن الدوافع الما كويسة دي تكون سبب إنها تخلق منافسة غير شريفة، وتكون المنافسة دي سبب في دمار مجتمع، دمار أسرة، دمار علاقات بين الأصدقاء. يا إيفا قبال ما أقرأ رسالة آدم وعثمان، فأنا في رأيي بشوف إنه لو كانت الدوافع سليمة جميلة للبنيان للتطوير، ده بساعد جدا أسر ومجتمعات وأصحاب وعلاقات تدوم لسنوات طويلة.
0: ده في حالة المنافسة بقت منافسة، في حالة المنافسة بقت بيني وبين سمعان عشان نحن نجود آدائنا، عشان
1: أفضل.
0: نحن نحافظ الاثنين على نفس المكان ونبقى أمين. الاثنين أفضل
1: أمين.
0: أو أنا أديه فرصة معي إنه هو يبرز ذاته، يعني يبقى هو بيقدم حاجاته وأنا برضو أقدم حاجاتي، فالأحسن واحد فينا هو اللي يمشي وأنا أكون مبسوط إنه أخوي هو الأحسن، فهو اللي حيمشي وهو اللي حيعود. دي حاجة بتختلف شديد لما المنافسة تتحول لحرب، لما المنافسة بيني وبين سمعان تتحول لأنه أنا بحارب في سمعان عشان أنا أجي وأتقدم، وسمعان رغم الإمكانيات اللي عنده رغم الحاجات اللي عنده لكن أنا بظهر في كل الأوقات، بدل ما أنا أكون بساعد في أنه تبرز هذه الإمكانيات أنا بكون في كل وقت بساعد في أنه يخبئ نجمي سمعان، في أنه يقع سمعان، في أنه يتكسر سمعان، في أنه أنا أطلع على أكتاف سمعان وأمشي هي دي الحرب. على فكرة اللي إحنا فيه في السودان بدأ بمنافسة وانتهى بحرب، انتهى بدمار، انتهى المنافسة بتبدأ بمغارنة، منو فينا الأحسن، أقعد أغارن نفسي بالناس، ليه فلان عنده امتيازات ليه أنا ما عندي، لازم الامتيازات اللي ادوها لي فلان ده يدوني لي أنا. طيب انت ما عندك مقدرات،
1: ما عندك الملكة،
0: ما عندك المقدرات، في حاجة اسمها مقدرات،
1: ربنا ادى وزنة
0: ويضاف.
1: يعني مختلفة من الثاني، كويس. أنا عندي حاجات أنت يعني بقدر أبدع فيها، ممكن إيفا ما بتعرفها، وإيفا عندها حاجات تقدر تبدع فيها سمعان ما يقدر، وكذلك الناس اللي بتسمعنا. لين إحنا ما نصل لمرحلة إنه الوزنة والموهبة والحاجة للدالين ربنا تكون هي سبب أبني بيها أخوي الثاني الدائر يطلع وكلنا نمشي للغمة. ليه ما نتعلم فكرة الاتضاع كما اتضع الرب يسوع المسيح له كل المجد؟ ليه ما نتعلم منه؟ لأنه قال تعلموا مني فأنا متواضع ووديع القلب، فنلقى راحة عنده. يعني لو اترسخت فينا فكرة الاتضاع إني أمسك بيد أخوي الثاني ونمشي لقدام، بلدنا هتتغير يا إيفا، بلدنا هتكون في وضع تاني خالص ونقدر نمشي لقدام.
0: يسوع قال كلام واضح، قال لو أنت عايز تكون في الأول خليك خادم،
1: تخدم الناس.
0: لما تخدم الناس هم اللي بيرفعوا،
1: تبقى عظيم،
0: بتبقى عظيم في عين الرب. وحتى الناس المخدومين بالنسبة لك ديل برضو هم بيشوفوا فيك مقدرات حتى مرات أنت ما شايفة في نفسك. فكلام يسوع واضح، لكن إحنا لازم في كلمة مهمة جدا لازم نقولها، الأمانة. لازم نكون أمينين في منافستنا، نكون أمينين في حاجاتنا، نكون أمينين في إننا ندي التاني اللي بيتنافس معانا فرصة
1: ودوافعنا تكون سليمة،
0: إنه يبرز مقدرات. وقبل أنا ما قلت لك وزنات، قلت لك مقدرات. الوزنات كل زول ربنا اداه وزنه، وكل زول هو عارف وزنته وين وعارف وزنته في شنو. في الزول اللي بيعرف يتكلم في الميكروفون، وفي الزول اللي بيعرف يخرج الصورة، وفي الزول اللي بيعرف يكتب الكلام اللي بيتقال، وفي الزول اللي بيقدر يكون رئيس، وفي الزول اللي بيقدر يكون جندي وزنته إنه هو بيحب الجندية، وفي الزول اللي بيعرف يبيع خضار، وفي الزول اللي بيعرف يبيع جرايد، وكمان
1: العيش.
0: في الزول اللي بيعمل لنا العيش، وكمان وكل زول في المجتمع عنده وزنة، وكل زول ربنا اداه مقدرة واداه وزنة. الوزنة هي الحاجة الفطرية اللي ربنا خلقها فيك اللي انت بتعرف تعملها، لكن المقدرة هي الحاجة اللي انت اكتسبتها، قدرة ربنا اداك ليها بعد ذاك، نميت الوزن اللي عندك، نميت الموهبة اللي عندك. انا بعرف ارسم، ربنا خلقني بعرف ارسم خلاص، لكن ما بفهم في الالوان. مشيت وقريت عن الالوان وشفت دافينشي بيرسم كيف، وشفت غيره بيرسم كيف، بعد كده جيت عرفت ارسم لوحة جميلة اجمل مما كانت انا برسمها. دي المقدرة اللي انا بتكلم عنها. فانت متى ما كانت عندك الوزنات انت محتاج برضو انك تصغر الموهبة اللي عندك بمقدرات بتكتسبها بعدين، وربنا بديك القدرة دي انك انت تفهم وتعرف وتكتسب. فانا لو عندي موهبة وانت عندك موهبة، بس انت عندك مقدرة وانا ما عندي مقدرة، انت عندك القدرة انك تستخدم الموهبة دي بقوة، لكن انا ما عندي. انا عندي صوت جميل خلاص، كنت بغني، لكن انت اتولدت بترنم مثلا وانا ما بعرف ارنم، ما مليان بالكلام اللي بقوله ده مثلا، فانا عشان عندي صوت جميل حطلع على المسرح؟ هطلع أرنم هقول هاي صوتي جميل، لكن ممكن إحساسي ما يصل للناس، ممكن ربنا ما مستخدمني في ده. فدي الحاجات اللي بنتكلم عنها هسي، إنك أنت لا بعد كده ذاته أنت أدي الناس فرصة معاك. يعني أنا ما عارفة، لكن
1: ما السودان ما كبير يا أخي،
0: السودان كبير وفي حاجات كثيرة طيب ممكن تعملها. خلينا ناخد زي تدار تاخد
1: بعض الرسائل والكلام معاك طبعا جميل،
0: وأنا مشتاقة للناس جدا يعني عايزة أسمع منهم خير.
1: بالمناسبة للناس اللي بتسمعنا من كل مكان، هذا البلد الجميل المتنوع، لو أن إحنا قدرنا ندير هذا التنوع الجميل وبيجي بيناتنا منافسات شريفة، بلدنا هتتطور وحتمشي لي قدام. لكن كل ما كانت دوافعنا تجاه بعض ما سليمة، تأكدوا حنعيش في حرب ودمار وخراب ونزاع وأشياء كثيرة جدا، لكن الله داعينا إننا نعيش مع بعض ونحب بعض ونقبل بعض ونكمل بعض. لكن لين إحنا دايرين دائما نبعد الآخر الممكن هو ما مننا، أنا وإنت نقدر نحب بعض، نقدر نقبل بعض. بالمناسبة دي واحدة من الحاجات الممكن تعالج مشاكلنا وأزماتنا في السودان. إيفا تعال ناخد بعض الرسائل وأسمع الناس وبعد ذلك نكمل. خلوني أبدأ برسالة قبل ما أخذ رسالة ياسر، أنا كنت وعدت صديقنا آدم عثمان، هاخد ثلاثة رسائل نعلق عليها وبعد ذلك نرجع نكمل كلامنا، وحنتكلم في نقطة مهمة جدا اسمها الإمكانيات والمنافسة. الحلقة مليانة بالنقاش، أنا كنت بفكر إنه نتكلم في هذا الموضوع في عدد من الأيام لو الزمن يعني أو رتبنا في الأيام الجاية، لأنه نفتكر إن واحدة من مشاكل بلدنا لو أن إحنا ما أدرنا الحاجات بشكل صحيح أمورنا حتجود زي ما إحنا بنقول. آدم عثمان بيقول: يا أعزائي الكرام صباح الخير، صباح النور يا جميل، وبيسلم علينا. أنا عندي مشكلة في الحياة، عدم الصبر على أي شيء، كان كيف أحل المشكلة دي؟ أحل المشكلة دي كيف؟ والسلام. شكرا يا آدم، زي ما أنا قلت لك إنك شاركتنا بالحاجة اللي عندك، أنا هتكلم مع الزملاء الموجودين أو بيسمعونا الأحباء اللي بيسمعونا الآن، نساعدك ونديك بعض الخطوات العملية البسيطة إنك تعالج مشكلة عدم الصبر. آدم قال: ما بقدر أصبر للحاجات، صعب صعب إني أصبر واستنى الحاجات. نحل لآدم المشكلة دي كيف؟ بالمناسبة لو كل واحد فينا اعترف للتاني بالذلات بالأخطاء بالضعفات، إحنا بنسند بعض ونمشي لقدام. دي الحاجة اللي إحنا دايرينها، إننا نحب بعض ونكمل. أخذ الرسالة الثانية بعدين نعلق، ولا تحب اسمها إيفا؟
0: أنا أحب جدا جدا أسلم على آدم.
1: آدم بعدين نكمل. أوكي
0: آدم جداً. يعني صباح الخير عليك آدم، بجد أنت إنسان قوي جدا جدا جدا جدا، والرسالة اللي أنت كتبتها دي فرقت معي شخصيا شديد جدا، يعني فرقت معي، يعني أخذت علي أنا، يعني تشفيني من حاجات، لأنه ساعات كثيرة كمان في المنافسة بكون عندنا ضحفات وعندنا حاجات ما بنقولها. لو مشينا أنا وإنت نقدم لي وظيفة ما حنكون زي آدم، أقول يا أخي اسمع، أنا مثلا ما بجيد اللغة الفلانية، أو أنا ما بعرف أعمل المهارة الفلانية. ليه؟ لأنه بكون خايفة إنه سمعان يكون بيعرف يعمل المهارة دي فتروح علي الفرصة، فبعدين يقوم يدوني الوظيفة، فأنا أقوم شنو اكتشفوا لي قدام إنه أنا ما بعرف أعمل المهارة، فأكون أنا ضيحت الفرصة، ضيحت المؤسسة، ضيحت حاجات كتير جدا. لو كلنا بقينا زي آدم صدقوني سوداننا ده كان بيبقى بخير. لو كلنا بقينا بنقول أنا ما بعرف الحاجة دي، أنا ما بقدر أعملها، ساعدوني عشان أتعلم أعملها، ما كنا قعدنا في الجهل والضياع سنين كتيرة جدا، ما كنا وصلنا للوصلنا له من شتات، من فرقة، من حرب، من دمار، من حاجة غضض على الأخضر واليابس. لو كنا بنحترف بالغلط زي آدم كان كل زول كان احترف بالجزء بتاعه اللي هو غلطان فيه، وكنا وقفنا المنافسة، وكنا وقفنا التراشق بالكلمات وحاجات كثيرة جدا مؤثرة علينا وجدانيا، مؤثرة علينا روحيا ونفسيا وماديا وكله. ليه؟ السبب فيه إنه نحن بنتنافس منافسة للأسف ما شريفة، والمنافسة الما شريفة ما بتعرف تقول أنا ناقص من الحتة الفلانية عشان أنا
1: وتنازل
0: لأخوي، خلوه هو يجي في المكان ده، وأنا بعد ذاك لما أعرف المهارة دي حاجة معه.
1: طيب أستاذي آدم زكريا، أول حاجة بشجعك إنك تدخل لنا في الخاص، وأكيد الزملاء وإحنا حنتكلم معاك في آليات جميلة جدا تساعدك إنك تتعلم مهارة الصبر. العالم مليان بضيق، العالم مليان بشدائد ومصائب كثيرة جدا، ولكن دائما الذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. أشجعك أدخل لنا في الخاص ونقدر نتكلم أكثر عن موضوع الصبر، وكمان ممكن نعمل حلقة نتكلم فيها كيف نقدر نصبر في الشدائد الكثيرة اللي بتمر بينا ونقدر نطلع إلى بر الأمان بسلام. أخذ رسالة من صديقنا ياسر. ياسر بيقول صباح الخير لمحجوب وإيفا، أهلا وسهلا كل التيم العامل في راديو سمر البرنامج الهادف والجميل. شكرا لك، شكرا، دائما بتلهمونا إننا نعمل برامج تقدر تفيد الناس. بيقول المنافسة شيء جميل وسمح وحلو شديد، زمن يكون الإنسان بيعمله صح، زي مثلا منافسة الطلاب العشر الأوائل في الفصل، كل مرة بتلقى في كم واحد دخلوا العشر الأوائل، وتاني منافسة الأبناء على السعي على رضا الوالدين. والله المنافسة حلوة شديد، بس عايز الزول يصفي نيته كويس يا إيفا ويخليها على ربنا، بس الزمن غير كثير، غير كثير، وفي ناس غير كثير في الناس. وشكرا لكل شكرا لكم، والتحية لكل الأهل والأخوان في شرق النيل. والحاج يوسف أنت من شرق النيل؟ لو أنت من شرق النيل أنا طبعا افتخر إني من شرق النيل الحاج يوسف وتولدت فيها، أعتز جدا بانتمائي لهذه الجمهورية الجميلة كما نقول يعني. وتحياتنا لأهلنا في الحاج يوسف، ربنا يحفظهم ودائما ويرد غربة الناس اطلعت من الحاج يوسف بنعمة ربنا. خلينا نقف يا إيفا في رسالة ياسر، بيقول المنافسة كانت شريفة، لكن هل الزمن غير ولا احنا تغيرنا؟
0: شكرا جدا. وبيطبع ناس الحاج يوسف هم مبدعين يعني في أفكارهم في رسائلهم في الحاجات اللي بيقولوها دائما يا سمعان، وهو الحاج يوسف انتجت سمعان يعني، فأكيد أي زول بيجي من الحاج يوسف يا سمعان
1: يعني.
0: أيوة أي زول بيجي من الحاج يوسف يعني جمهورية اسمها شنو، أنا في لغب كده ما متذكر، جمهورية الجحفان، أي زول بيجي من جمهورية الجحفان دي زول مبدع. شكرا لك يا صديقنا من الحاج يوسف، لأنه نبهنا الحتة مهمة جدا، مهمة جدا في المنافسة، منافسة الأخوان في رضاء الوالدين. ودي الحتة المرة بيها يوسف، والمنافسة دي خلته يترمي في البير،
1: بغيروا عليه
0: بيقيروا. فعشان كده قبل قلنا في فرق بين المنافسة والقيرة. يعني تخيل انه واحد يكون عنده عشرة أولاد، وطبعا عشرة أولاد دي يعني ما تصدقوا يعني، احنا يعني عشرة أولاد طبعا في الوقت عندنا في ناس بتاع حماية الأسرة والطفل، وأنا طلعت قبل كده في برنامج يا سمعان قلت عشرة أولاد كتير، لكن برضو تخيلوا زول عنده عشرة أولاد، والعشرة أولاد ديل والعشرة أولاد ديل كلهم بتنافسوا إنهم يرضوه، بتنافسوا منافسة شريفة يعني، ما كل واحد بيجي يقول له يا أبوي شفت أخوي التاني ده كعب وما بيحبك وما عارف شنو الكلام اللي بيعملوه الأخوان، مرات الكذبات اللي بيقولوها أولادنا كذبات صغيرة عشان يكسبوا بها رضانا ويبينوا إنه أخوانهم كعبين. ودي حتى شكرا يا صديقنا لأنك إنت نبهتنا ليها، لأنه المنافسة حتى نحن في أسلوب التربية، الأسلوب اللي بنربي به أولادنا في البيت ده بخليهم بعدين يطلعوا يبقوا ياتوا ناس وفهموا للمنافسة شنو. لما أنا طول الوقت أكون بشجع واحد من الأولاد بيجيب لي أخبار أولاد أخوانه دايما، أخوي ده عمل، أخوي ده سوى، أخوي ده قال، أخوي ده، فعشان يكسب رضاي ساعات كثيرة جدا ممكن يكذب، ممكن يختلق، ممكن الكسر الكوباية منه فلان، ما عارف دفع منه فلان، طيب السف اللبن بتاع البودرة منه فلان،
1: في واحد كده
0: محاولة التغرب للأم بأنه يكون بيقول لها ولا للأب بأنه يكون بيقول له فلان ده بس هو الكعب وأنا كويس. فننتبه للحاجات دي، للسلوك ده في أولادنا، لو نحن ربيناهم على المنافسة الشريفة أنه الأحسن أحسن لأنه أحسن، بكلكم بتحبوني أنا كلكم بحبكم، لكن كلكم بتتنافسوا عشان ترضوني دش كويس، في الزول اللي بيجيب بدق لي خاتم، وفي اللي بيجيب لي توب، وفي اللي بيجيب لي دستة كوبايات، وفي اللي بيجي بس بيخدمني، وفي اللي بيجيب لي كوزموية بارد إن شاء الله مين الزير، وفي اشوف لما نيجي جارين على ابوهم تلقاهم خدمات مختلفه، في اللي بيجيب له سفنجه البيت، وفي اللي بيشيل منه الكيس، وفي اللي بيجيب له جاك مويه، وفي اللي بيجي بيقعد بيونس وبيقول له ابوي ما شفت الليله طبعا طبخوا لنا، عملوا لنا ملحباني مفروكه سمح خلاص. فكل واحد فينا بيرضي ابوه بطريقته. الحته دي حته مهمه جدا جدا في تربيتنا، ولانه الاسره يا سمعان بيقوم عليها المجتمع كمان.
1: بالتاكيد لو اسره صحيحه مجتمعات هتكون صحيحه. لو احنا علمنا اولادنا إنه رضا الآب تكون الدوافع فقط، دوافع الحب، والمنافسة نفسها تكون الدوافع دوافع الحب. إيفا ندي مساحة أكبر للناس ونحن نعلق على الرسائل. شكرا جدا للحاجات اللي أنت بتقوليها. أكيد نقاشنا الليلة
0: إحنا ما محتاجين لمحاور، لأن هم ما شاء الله
1: طبعاً بالتأكيد عشان كده أنا بقرأ.
0: يلا يا ناس باقي الجمهوريات الثانية ولا الولايات الثانية ناسهم دولمان، يعني أنا لحد هسي ما شفت منكم زول يعني.
1: بالتأكيد تقدر تورونا أنتوا بتسمعونا من وين. كل الناس اللي بتكتب، لو حبيت تكتب اسم المنطقة بتاعتك ما في مشكلة، كلنا واحد بغض النظر كنا من وين. في النهاية نحلم إن نكون في سودان جميل يجمعنا بغض النظر عن مناطقنا وقرانا وبوادينا وحوارينا ومدائننا المختلفة. رسالة أبو تيمان. أبو تيمان يا جميل ازيك، صباح الخير عليك، واتمنى تكون بخير، وسعيد جدا بطلتك الصباحية، وأشجعك إنك تسمع صباح بلدنا في كل يوم من راديو سمر. أبو تيمان بيكتب صباح مبارك بوجود المباركين. شكرا لوجودك يا بركة. يمكننا منافسة الآخرين بطريقة عادلة. أول حاجة خلينا اكتبها هنا لو سمحت، بطريقة عادلة ننافس لكن بطريقة عادلة، من خلال، وكمان يورينا الطريقة، من خلال تطوير أنفسنا وبذل جهدنا دون ظلم أو غش، دون ظلم أو غش. ولو في طلاب يسمعوني أتمنى، وإحنا بننافس في بعض في المدارس، إحنا ننافس الزول اللي قدامنا بحاجاتنا اللي إحنا واجتهادنا ومذاكرتنا ما نشيل البخرات. وطبعا أتمنى التوفيق لطلاب المتوسطة الممتحنين في هذه الأيام، ربنا يوفقهم ويوفق كل طالب موجود في أي بقعة من السودان، الرب يحفظ طلاب السودان ودائما متفوقين. أكمل الرسالة. دون ظلم أو غش أو التقليل من الآخرين، المنافسة الصحيحة تكون بالاجتهاد، بالاحترام، بالالتزام بالقواعد. أنا ممكن أجل أول، لكن هل التزمت بالقواعد؟ عندك طبعا تعليقات كثيرة، خليني أكمل الرسالة. رسالة مليانة. شكرا يا أبو التيمان. الالتزام بالقواعد وليس بأخذ حقوق الناس دون إفساد فرصهم، وبالتالي قارن نفسك بنسختك السابقة أكثر من مقارنة نفسك بالناس، وإذا ربحت فرصة تأكد أنها جات بجهدك وكفاءتك لا بالواسطة ولا بالظلم. حقه يا أبو التيمان. نقفل وخلاص ونتلاقى بكرة في حلقة جديدة، ولا رأيك شنو؟
0: أكيد. وأنا زي ما قلت لك يعني مستمعين سمر يعني
1: ناس رائعين جدا،
0: ناس رائعين جدا، وناس بيناقشوا يعني من أرض الواقع وبحكمة وببساطة جدا مريحة.
1: شكرا شكرا.
0: يعني في كذا حتى هو ذكره وقاله.
1: أنا وقفت في كم نقطة
0: منافسة. أول حاجة طبعا أنا في ذاكرتي طبعا واحدة من المواقف الصعبة جدا، كنا في امتحان الثانوي.
1: ما تقولي لما تخطط لك منافسة عادية.
0: كنا في امتحان الثانوي. لا كنا في امتحان الثانوي بعدين يعني بصراحة، وأنا هو بحترف على الهواء، الناس دفعتي قروا معي. إحنا قررنا إنه نكشف يعني الزمن ده، بقول لك نكشف من البخرة.
1: يعني أنت هسا نجحتي في المتوسطة؟
0: ما في المتوسطة، ده في الثانوي. مش أنا نجحت، هو إحنا كده دفعة مع بعض يعني. قعدونا جنب بعض فإحنا قررنا إنه نكتب بخرة ونشيلها معانا يعني. أنا ما حقول لكم سنة كم طبعا عشان ما فضح باقي. ففي اليوم ده
1: حنراجع شهاداتك.
0: أسمع، في اليوم ذاك قمنا شلنا البخرة دي، والبخرة كان هي كان شنو بين ظهرت الحركة بتاعت تصغر الطابعة كانت تديك بخرة صغيرة، فكانت في واحدة شايلاها. فالمهم قمنا بخرنا طبعا معنا يا جماعة عشان ما تفهموني غلط خلاص، فقمنا بخر يعني قاموا الناس بدوا شنو البخرة بدت يتداولوها يعني كل زول يشيل يديها للتاني يشيل يديها للتاني، فكانت عندنا واحدة صعبة شديد. فهي بعد ما خلاص قامت كشفت، أول ما قامت كشفت ولما البخرة وصلت لزول تاني قامت طوالي نادت المراقب
1: فضحتكم لأنكم استخدمتوا آلية غير صحيحة.
0: ما هي استخدمت معانا نفس الآلية الغير صحيحة، ما نحن متفقين
1: عن محاولة التقرب لزول اللي عنده السلطة يعني.
0: ما نحن متفقين اتفاق من برا إنه أخواننا ديل يا أخي العربي ده واقعين فيه شديد خلاص، فإحنا حنكشف يعني، بس مكتوبة القواعد بتحت العربي يعني ما عارف الأفعال شنو حاجات زي كده يعني، فإحنا حنكشف الجزء ده يعني، إحنا
1: واتفقنا
0: على الحاجة دي خلاص يعني، إحنا كلنا حنستخدم نفس الحاجة دي، فاستخدموها نص الناس. أنا غايته من الناس اللي ما جاتني البخرة يعني، لكن نجحت في امتحان العربي،
1: لكن انت ساهمت بالفكرة،
0: وغررت أدرس لغة عربية خلاص بعدين يعني. فالمهم أنا من الناس اللي ما جاتهم البخرة. ليه؟ لأنه هي حضرتها بعد ما خلاص كشفت قامت طوالي نادت المراقب، قالت له الزولة ديك معاها بخرة، الزولة ديك معاها بخرة، والزولة دي طبعا أدوها صفر في مادة العربي، واضطرت إنها تعيد سنة كاملة
1: بسبب
0: منافسة، ومنافسة ما كانت حساباتها صح. مرات كثيرة سمعان إحنا بننافس منافسة ما بتكون بحسابات صحيحة بالنسبة لنا يعني، لو كان خلت زميلتها دي نجحت في الامتحان كان ممكن من برا ترفض الفكرة، كان ممكن من برا تقول يا إخواننا نحن ما
1: نبخرة
0: والآلية دي غلط، أو ما نستخدم بخرات في الامتحان، أو اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، أو خافوا ربنا في اللي بتعملوه، أو أو أو أو في خيارات كثيرة كان ممكن تعملها، لكن لأنه هي من الأول كانت يعني مع البنات ما علاقتها ما حلوة في الفصل، كانت ما الناس ديرة اللي حتصل لهم البخرة دي ما عارفة في نفسها كان في شنو يعني، صراحة كان موقف صادم جدا، حاجة صعبة جدا. فأنا مرات أستخدم نفس الآلية لكن في المنافسة، لما نزول تاني يستخدم الآلية دي ذاتها فأقوم عيبة
1: بعد
0: دي
1: واحدة
0: من الحاجات بعد ما أنا استخدمتها. لو هي طيب لو هي كانت غلط أنا ما استخدمها من الأول، لو هي كانت غلط، لو كان الآلية اللي أنا مستخدمة عشان أنجح دي غلط من الأول ما استخدمها. ولو أنا عندي رأي في إنه الحاجة دي ما تستخدم من الأول أكون واضح في رأيي، لكن ده اسمه رياء على فكرة،
1: التظاهر إني أنا كويس،
0: التظاهر إني أنا كويس أو أنا معاكم موافق، نقعد نتفق على حاجة بعدين شنو اسمها خيانة الحاجة دي. فأنا ما بعرف واحدة من الحاجات بتحت المنافسة برضو إنه الزول بيخون يعني، دي واحدة من المواقف جات في ذهني وأنا ما متذكرة بقى الرسالة يا سمحان طبعا حق الزول، لكن أنت أول ما قريت وجات
1: أنا هكمل فيها. لكن يا إيفا يعني أن إحنا لو ما غيرنا آليات المنافسة في بلدنا تأكدي تماما أجيالنا حتضيع، دي حاجة. حاجة تانية زي ما قال أبو التيمان في الرسالة بتاعته، نصنع يعني أرضية كويسة، أنا بضيف الحاجة دي يعني أنه إذا توفرت الآليات المناسبة للمنافسة والإمكانيات زي ما بتتوفر لك أنت يا إيفا، تتوفر لي الحاجات، تتوفر لأبو التيمان، تتوفر لي آدم، تتوفر لي زول في السودان، لأنه في زول عنده الإمكانيات قادر ينافس، وفي زول ما عنده، ما إنه عنده كل الإبداع وعنده الحاجات لكن ما عنده الآليات اللي بتساعده إنه يصل. فليه ما تتوفر لنا زي ما بتتوفر للناس؟ فدي واحدة من المشكلات والأزمات الكبيرة اللي نحن واقعين فيها كسودانيين، إنه الحاجات ما بتتوفر لنا بصورة عادلة. بتيمان يتكلم في النقطة دي إنه لابد يكون في عدالة، منافسة ما تكون بصورة يعني قوانين تمنعني إني أنا أصل. الحاجات اللي ممكن تكون مناسبة معك أنت ما مناسبة معي أنا، فأنت بتوفر آليات بتناسب واقعك وبتناسب بيئتك أنت في الزمن اللي أنا بتوجه فيه.
0: لازم يكون في تكافؤ يعني في المنافسة، لازم يكون في تكافؤ، لازم يكون الشخصين اللي بتنافسوا زي ما عندنا في لعبة الكورة يا سمعان يعني، لا. فريق فيه 11 نفر، فريق فيه 11 نفر، ما حقول لي واحد انتوا العبوا ب 8 اشخاص والتانيين العبوا ب 11 صح، انا ما بفهم في الكورة كتير، لكن نفس الفريق في تكافؤ
1: بتتوفر له نفس الحاجات،
0: بتتوفر له نفس الحاجات، بتتوفر له نفس الامكانيات. فانت ما ممكن تقول لي زول تعال اتنافس وما في تكافؤ في المنافسة دي، اديت زول امتيازات واديته حاجات وما اديت التاني حاجاته يعني، لم يعني لما تظلم، لما تحجب إمكانيات من شخص حيتنافس ولا حيخش منافسة كده، دي ما اسمها منافسة كده، اسمها أنت مهدت طريق لزول تاني يطلع بالساهل، وما يكون وممكن داك يكون عنده مقدرات، يكون عنده خبرات، يكون لكن زي ما أنت قلت ما قدر يوصل.
1: لأنه أنت ما وفرت له.
0: لأنه أنت ما وفرت له.
1: تيمان قال مرات. معلش أنا للمقاطعة، إنك قال لو ربحت فرصة، جاتك فرصة، اتأكد يا عزيزي يا غالي إنه المنافسة دي جاتك بجهدك أنت، بكفاءتك أنت، ما بالواسطة ولا بالظلم. يا أخي زي ما أنت بتوفر للناس الموجودين في الحاجوس في الحاجات، وفر للناس الموجودين في الرياضة الحاجات، وفر للناس القاعدين في عبر، القاعدين في دنقل، القاعدين في حلفة، القاعدين في الجزيرة، القاعدين في الدمازين، القاعدين في جبال النوبة، القاعدين في الغرب، زي ما أنت بتوفر الحاجات للناس. فيلا بالطريقة دي يا إيفا بلدنا هتختلف. بالمناسبة في حاجات لو نحن قدرنا نحلها، يعني أنا ما بصنع موانع للناس عشان ما تصلني، لأني أنا خايف. بالمناسبة برضو كل ما كانت الدوافع خوفي على مستقبلي، على مكانتي، على سلطتي، على حاجات كثيرة، بتخليني أصنع موانع إنك ما تصل أنت.
0: أكيد. وهذا كمان بيسموه يعني احتكار السلطة والثروة. نحن ما دارين نتكلم في السياسة سمعان، الله يهديك، ما دارين نتكلم في السياسة،
1: لكن لا نتكلم بشكل عام يعني،
0: لكن بشكل عام كل ده اسمه احتكار
1: يعني.
0: ده اسمه
1: حتى احتكار. الحقيقة ذاتها يعني أنا عشان أصل للحقيقة وفر لي الحاجات،
0: ده اسمه احتكار مثلا يا سمعان. يعني خلينا الحاجات الكبيرة، لكن نقول مثلا، نقول في زول عنده دكان، قام جاب زول تاني، الدكان ده يعني زي المهم دكان كبير شوية، فجاب زول تاني قام قال له يا اخ ساعدني في الدكان ده بيع معاي وكده. فبعد يومين الدكان كبير شوية، قام جاب زول تاني عشان يبيع معاه. عارف الراجل الأول اللي بيبيع ده لو ما عنده الكفاءة، لو ما واثق في نفسه، حيسعى جاهدا انه يطرد الجابه وهسي ده، عرفته؟
1: نعم.
0: ليه؟
1: لأنه بيهدده،
0: لأنه بيهدده، لأنه ذاك لو بيجا تعامله مع الزباين أحسن، صاحب المكان حيثق فيه أكتر، حيسلم الدرج بتاع القروش، حيكون عنده، وخصوصا إذا كان الأول ما أمين
1: بسحب منه البساطة،
0: ما حيكون الأول لو كان ما أمين، لو كان بيشيل الفكة، بيزيد في السلع شوية قروش،
1: خلاص وقفت
0: ما بيتعامل.
1: نعم. أيوة.
0: فالجابة جديد ده حيجي شنو، حيجي ضايقه. فهو حيكون ما داير. أي زول بيرفض المنافسة الشريفة ما حيكون زول أمين، لا حيكون زول أمين، حيكون فيه جوانب قصور مخفية نحن ما شايفينها. زول ده بيكون زول ناقص في حتت كثيرة، يا إما بيكون ما قدر المكان اللي هو فيه، أو كمان بيكون أو بيكون ما أمين في الحاجة دي، فما داير زول يجي يضايقه، ما داير زول يجي يفضح عيوبه، ما داير زول يجي يكون معه في نفس المكان، ما داير منافسة شريفة، عشان هو ما حيقدر بالطريقة العديل، فحيستخدم طرق ملوية كتير. حيمشي لصاحب المحل ويقول له يا أخي الزول ده ما بيعرف يبيع، والزول ده ما بيعرف يتعامل مع الزباين، والزول ده أنا شفته شال درج، والزول ده بيقول إنك أنت بتعلي السعر بتاع الحاجات، والزول ده والزول ده والزول ده، فبتاع المحل حيرفض، حيطرد الزول اللي جابه جديد. ليه؟ لأنه واثق في ذاك، وذاك قديم، وذاك محل. فلكن برضو خلينا ناشد، نقول للناس كده، كل المؤسسات اللي في بلدنا، كل المؤسسات السودانية مفروض تنتبهوا للبياع التاني اللي بتجيبه بعدك ده.
1: لو ما انتبهنا يا إيف أمورنا هتبقى صعبة. طور نفسك، عالج كل مشكلة موجودة جواك عشان تقدر بكرة تلقى فرصة أفضل. وللناس اللي كمان ماسقين الحاجات في يدهم، بنوصي وبنشجع إنكم توفروا الحاجات لكل الناس. الرسائل كثيرة، يلا زي ما أنا وعدت الناس هقرأ كلها، ما همشي من هنا وإلا قريت كل الرسائل بنعمة الله. طيب نقرأ ونعلق سريع جدا. آدم وعثمان بيقول ممكن سؤال تاني؟ طبعا طبعا يا آدم، تقدر تسأل ألف مرات، وراديو سمر ليك أنت ولكل سوداني، تقدر تسأل، والله يدينا قدرة إننا نقدر نجاوب على كل سؤال حسب الرجاء الذي فينا. طيب كوكو بيقول صباح الخير، صباح بلدنا الجميل، أتمنى لك يوما يملاه الحب والتفاؤل. أستاذة إيفا، أستاذ سمعان محجوب، لكم التهاني والتبريكات، شكرا لوجودك معنا. بتعاين للمنافسة كيف؟ بتفتكر إنه بلدنا السودان فيها منافسة شريفة كويسة، ولا وجهة نظرك في هذا الموضوع كيف؟ شاركنا وأنا مستني طبعا رأيك. طيب بيشوي، أهلا وسهلا، لو أنا قريت الاسم صح، المنافسة الحقيقية مش إنك توقع غيرك، لكن إنك كل يوم تبقى أحسن من النسخة القديمة منك. في ناس فاكرة المنافسة حرب، وإنه النجاح لازم يكون على حساب حد. في ناس بتفتكر كده، في ناس بتفتكر إنه عشان أنجح لازم أطلع على حساب زول. ليه زول؟ ما ممكن. لكن أقوى أقوى ناس شفتها كانت مركزة في شغولها وتطويرها وتعبها، مش مراغبة الناس. المنافسة الصح بتخليك تتعلم وتتعب أكتر، تقوم بعد كل وقعة وتفهم إنه مكانك ما في زول بياخده، ما بتأخد بالكلام، بالسعي والثبات. وأخطر نوع منافسة لما الواحد يدخل في سباق ما بتاعه ويفضل يغارن نفسه بالناس وينسى طريقه، إنه كل واحد له توقيته، له معركته، له الرحلة بتاعته. ما في زول شايفة. نافس بشرف، أفرح لنجاحك، أفرح لنجاح غيرك، لأنه الرزق ما محدود، والنجاح الحقيقي عمره ما كان ضد أي زول. نافس بشرف، حاجة جميلة، عبارة في غاية الروعة. كل زول عنده معاركته، ما تشغل نفسك بمعارك الناس، أبني نفسك. ولا كيف يا أيوه؟
0: ما تغارن نفسك. إحنا ممكن دائما كشعب سوداني عندنا عقدة المقارنة. هم عملوا يخ، حتى نحن لدرجة إنه نحن سمعان أيامات العيد دي بتكون أيامات هم بالنسبة لنا يعني، وخلاص العيد جاي الناس مفروض تكون فرحانة، لكن الناس بتكون هامة كده شايلة هم. نحن جيراننا ديل ما عارف جابوا ستاير جديدة، وإحنا ما جبنا، جابوا ملايات إحنا ما جبنا، والخبيز من وين؟ ليه بنكون شايلين هم أيامات العيد؟ واحد من الشعب السوداني يسأل نفسه، إحنا ليه أيامات العيد ما بنكون فرحانين؟ لأننا بنكون خايفين ما نجيب زي ستاير الجيران، ما نجيب زي ملاياتهم، ما يكون عندنا فرش زي فرشهم، ما نقدر نشتري شيالة جديدة، ما نقدر نشتري لأولادنا هدوم جديدة. عشان كده دائما الأيامات اللي بتكون صابغة العيد ما بنكون عايشين فرح، والعيد أصلا مفروض يكون جاي للفرح. أضيف لكده إنه نحن عيادنا ذاتها كلها بيجت هم وكلها بيجت بارود، لكن برضو حتى الفرح البسيط ده نحن ما بنقدر نتهنى به. وليه؟ لأنه دايما فهمنا ماشي وماشي للمقارنة، نحن بنقارن أنفسنا بالآخرين. ليه بيعرف يعمل كده؟ أنا ذاتي بعرف أعمل، لدرجة إنه مرات بتسمع زول بيغني يعني أنت بتستغرب، هل هو سمع صوته قبل ما يغني؟ وخليني أقول لك برضو مرات بتسمع زول بيرنم، هل هو سمع نفسه؟ هل هو في الوقت ده قلبه يعني حاسب الترنيمة اللي هو بيقولها دي؟ مرات كثيرة جدا نحن المغارنة دي هي اللي بتخلينا نخوض حروب ما بتاعتنا، نخش في منافسات ما حقتنا، ما عندنا لا وزنات، ما عندنا لا إمكانيات، ما عندنا مهارات عشان ننجح فيها. لكن ده اللي بيجيب الأساليب الملتوية في إننا نحن ننجح، لأنه أنا ما عندي إمكانيات للحاجة دي وما عندي مهارات فيها، فأنا شنو بحاول أخفي التاني اللي عنده مهارات اللي عنده إمكانيات عشان أقوم أنا أجي شنو، أنا أجي بالإمكانيات البسيطة اللي عندي أكون أنا أفضل واحد وأنا الهس المتاح بالنسبة لكم. يلا داك ما فيش حتعملوا شنو، أنا المتاح بالنسبة لكم فحتاخدوني أنا المتاح بدل ما المكان يكون فاضي. فده اللي بيحصل دائما في بلدنا السودان، وده اللي بتوصلنا له المنافسات، بتبقى حروب كثيرة، بتبقى أجيال كثيرة في النص اتعصرت، ما اتعلمت كويس، ما في بنية تحتية كويسة، ما في ناس طلعت لفوق، حاجات كثيرة كثيرة كثيرة جابت لنا المنافسات زي كده. فأنت أول حاجة لما تجي تنافس في حاجة خليك أقعد مع نفسك، شوف أنت عندك وزن شنو، واخوك التاني ده عنده وزن شنو، شوف انت عندك مهارات شنو للحاجة اللي انت عايز تعمل، او الوزن اللي عندك، او الموهبة اللي عندك. اشوف طريقة انمي الموهبة اللي عندي، اشوف طريقة ابقى انا افضل، بس ابقى افضل فعليا، ما ابقى افضل شكليا، لانه برضو مرات يا سمعان في المنافسة نحنا عندنا الافضلية شكليا. برضو الافضلية شكليا دي انا بكون بعرف بتكلم سمح، بكون بعرف بعبر عن نفسي خلاص. ممكن يكون في زول تاني ما بيمتلك أدوات التعبير عن نفسه، أو زول متواضع لدرجة إنه ما داري يعبر أصلا عن نفسه، فأنا أقوم أستغل ده في إنه أنا أقوم ألمع نفسي، أنا أقوم يعني خطابي خطاب واو، خطابي كويس، خطابي بيرضي الزول اللي بيسمعه، فأنا أقوم أستغل ده برضو. فبيبقى شنو شكليا، فبيبقى شنو شكليا، أنا عندي خبرات شكليا، أنا زول كويس شكليا، أنا زول ناجح. بس لما نجي في العمليا بيبقى الوضع صعب جدا، وببقى أنا بقول لا لا لا، مفروض نحن نستعين بصديق.
1: طيب، رسائل جديدة وصلتنا، أشكر إيفا وأشكر كل الناس اللي انضمت لنا. رحاب بتقول لنا السلام عليكم، موضوع جيد. المنافسة شيء مباح كأمر سلمي ورياضي، وكمان قال ضروري للإبداع خاصة مجال التعليم. مثلا أنا لقيت شركات عالمية بتتنافس ببعض المنتجات وتعمل أشكال يتنافسوا عليها في السوق، وده نوع من الابتكار زي أنواع الثلاجات من شركات مختلفة، أدوات المطبخ، التنافس بسلام شيء مهم، وبالذات بمواردنا المحلية والتنافس الذي لا يهلك الاقتصاد المحلي، تنافسه ولكن بالسلم وبالتطوير. لو قدرت ألخص من رسالة رحاب، نتنافس بسلام، كلمة عميقة جدا، ما تكون فينا أو بيناتنا حروب وخصام أبدا، إحنا دايرين نصل لفكرة إننا نكون شركاء في هذا الوطن، ما خصوم يا إيف، لكن نتنافس بسلام.
0: بسلام دي وبحب. بتحمل معنيين، يعني سلام إنه ما تكون في مشاكل بيننا، المنافسة دي ما تبقى حرب، والمعنى الثاني سلام روحي لي أنا ذاتي. ساعات كثيرة جدا ونحن بنتنافس بنفقد سلامنا نحن الذاتي، بنفقد سلامنا، بنبقى طول الوقت بنفكر يعني طيب أنا لو فشلت، طيب هو لو نجح، هو لو نجح هيجي يعني زي ما بقوله يفتري علي، هيجي يتكبر علي، لو نجح هيجي يعمل الحاجة الفلانية، فأنا لو فشلت أنا حكون أنا يعني دائما بنقعد نحسب حسابات زي دي، كتير جدا بنفقد فيها سلامنا الروحي، بنفقد أماننا نحن قدام نفسنا، بنظهر يعني حاجات فينا قدام نفسنا ما مفروض يعني مفروض نطرودها أصلا. مفروض المنافسة اللي بتفقدني أماني الشخصي، بتفقدني سلامي، بتفقدني إيماني بمقدراتي، بتفقدني إيماني باللي خلقني إنه بيفتح لي أبواب تانية لو ديت قفل، بتفقدني الأمانة بتاعتي الربنا قال لي كده أنا بأتمنك عليها، قال لي إنه أنا حبوا العالم، حبوا بعضكم بعضا، سوري أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، بتفقدني محبتي للناس التانين، بتفقدني محبتي لإخواني ديل، ببقى أنا بشمهم مما أجي في محل كده والقام بتضايق بكشر وشي. المنافسة اللي بتخطني في عدم سلام لي أنا ذاتي
1: ومع الناس
0: مع الناس دي مرحلة بعيدة شديد، لكن في الأول ممكن أن إحنا زادنا، ممكن زول بتنافس معاك طول الوقت لما تجي في محل بتكون متضايق إنك أنت تلقاه خلاص، حتى لو يتنافس معك في الكلام، قول الناس الحاجة دي أكتر حاجة بيحسوا بها اللايفات، الناس اللي بيعملوا لايفات وبيرفعوا ناس في منصاتهم مثلا فلان متنافس مع فلان خلاص، وأنا بتكلم في المنصة بتاعتي وما أخذ راحتي، أول ما يجي زول منافس لي أو يجي زول من الحقل الآخر زي ما بقوله طوالي بيبدأ تلقاه بتململ، حتى خطابه بتغير، تلقاه ما حاسس بأمان في وجود التاني ده،
1: نعم.
0: ما حاسس بأنه هو قادر يتكلم، حتى لو كان بيتكلم كلمات محبة في الوقت ده، لكن تلقاه هو فاقد المحبة أصلا، ما قادر يحب التاني، حتى لو كان بيتكلم عن السلام لكن فعليا هو سلام وهو الروح مزعزع جدا ما قادر. فنحن المنافسة اللي بتودينا للحتات اللي بنفقد فيها سلامنا، نحن خليك من السلام السلام العالم اللي بيشمل وقف الحرب وإننا ما يكون في مشاكل بيننا وإننا ما نكون بنعادي بعد، خليك من ده بيفقدنا نحن سلامنا الداخلي، مفروض نوقف طوالي. منافسة بتفقدني ذاتي، لما تفقدني سلامي، لما أفقد سلامي، لما أفقد أماني بفقد ذاتي أكيد.
1: بالضبط. وكمان أشجع الناس اللي بتسمعنا، خلونا نخلق منافسات فيها نوع من السلام والحب والرضا والاحترام والتقدير والالتزام بقواعد المنافسة. أي منافسة بتزرع خصوم ومخاصم بين الناس، محتاجين نبتعد منها ونكون في سلام مع الآخرين، ونكون في سلام مع أنفسنا وسلام مع الله. أخذ 5 رسائل وبعدين نرجع نكمل المحاور اللي احنا واضعينها، لأنه في محاور مهمة جدا دايرين نتكلم فيها، اللي هي ذهنية العالم وكيف الكتاب المقدس بيشجعنا إننا نتنافس بشكل جميل. خلونا أخذ رسالة كوكو وميمي وأستاذنا الجميل مايكل موجود معنا كمان بيسمعنا. أنا سعيد، كوكو بقول كده، بالمنافسة لأنها بتشجعنا على التفوق والتقدم، بتتيح لنا فرصة لتطوير مهاراتنا وتحسين أدائنا، كما أنها تساعدنا على بناء الثقة بالنفس والشجاعة، وبتبني الروح الرياضية والتعاون مع الآخرين. التحية والتقدير لكم من أم درمان. يا سلام أم درمان الجميلة، وتحياتنا للناس في أم درمان، ربنا يحفظكم. المنافسة هي المفتاح للنجاح. ميمي كمان من جوبا بتقول لنا، من جوبا سلام، سلام الله أمين. وكتاب مقدس بيعلمنا عن الأمانة في كل شيء، الأمانة في كل شيء. لو حبيت إنك تنافس خليك أمين مع نفسك، ما تخلق حاجات ما كويس عشان تصل وفي النهاية ربنا شايفك يا عزيزي. أنت بتعمل حاجات كل ما أنت بتخفيه لابد في يوم من الأيام يستعلن للناس. الأمانة في كل شيء، عشان كده حتى ونحن بنتنافس لازم نكون أمنا بدون غل أو غش، نكون أمنا يا إيفا. الأمانة كبير، تناولنا الجزئية دي. أخذ رسالة اللمين بيسلم علينا، رفاعي بيدعو الناس يتواصلوا معانا. بطرس بيقول كلامك جميل جدا يا أختي. وإبراهيم جبريل بيقول حلقة أو حلوة الحلقة ومنورة ومتمكنة مقدمة البرنامج. أشكرك يا إبراهيم، ودائما بنحاول إننا نسعى ونفتش ونقدم الأفضل. الرب يباركك يا إبراهيم. لو حبيت تسأل عن أي شيء، وإحنا مستنين كمان طبعا رسالتك ووجهة نظرك في موضوع المنافسة وفلسفة ومعايير العالم المختلفة. العالم مشى بعيد جدا في موضوع المنافسة، ولكن إحنا كمان كسودانيين دايرين نتعلم الآليات الصحيحة للمنافسة وتكون شريفة ودائما مليانة بقيم الحب والتضحية، البذل والعطاء، الخير للآخرين. مايكل بيكتب بيقول أستاذي مايكل يا جميل إزيك، خلينا نقرأ رسالتك بعد ما نعلق مع إيفا، بعد ذاك نرجع لمايكل لأنه شايف الرسالة بتاعته طويلة. تفضل يا إيفا.
0: حتى ذكرتها صديقتنا الجميلة، أول شيء شكرا جدا للناس اللي تشجعوني، أنا بحتبر أن تشجيع ووسام على صدري يعني وضعه على رأسي تاجا. الناس اللي بيقولوا الحلقة جميلة، هي جميلة أكيد بيكم وكل الناس اللي بيتابعونا في سمر. الكلام اللي قالته صديقتنا العزيزة أنه لازم تكون أمين، لازم تكون أمين مع نفسك، أمين في يعني أمين في إظهار مواهبك، أمين في كل حاجة. لأنه سمعان نحن لو مشينا في الدنيا دي بالأمانة، بس الأمانة بتوفر الأمانة على فكرة، وهما الاثنين قراب جدا من بعض، في حاجة كده بتربطهم. كونك تكون أمين فده بيوفر لك أمان، كونك تكون صادق مع نفسك، تكون جواك هو براك. لكن ساعات كثيرة جدا نحن في المنافسة طبعا بيكون الجوة ما يهو ذاته البر، بيكون في حاجات كده مخفية، بيكون ويبقى في النفس شيئا من حتى لو أنا ما نجحت المرة دي، بس عشان الزول ده أصلا يلا شفت شيئا من حتى ده بيخرب أي حاجة. أنا ما نجحت المرة دي لأنه أنا ما اجتهدت، لأنه أنا ما ذاكرته، لأنه أنا ما بعرف أعمل الحاجة، لأنه عنده مهارة تانية أنا ما بعرفها. يا أخي نجح ربنا يوفقه، يا أخي حتى لو كان نجح بالغش ربنا يوفقه، وأنا حاجتهد أكتر، ما حاقش وحاجتهد أكتر، والمرة الجاية حنجح بتفوق وأنا حساعده في الحاجة اللي هو نجح فيها دي. لكن إحنا للأسف وللأسف الشديد جدا قعدنا سنين كثيرة ما عندنا كده. وخليني أرجع لحاجة مهمة جدا، سمعان المرات كثيرة جدا المنافسة اللي بتتحول لمنافسة ما شريفة دي، بيبقى المنافسين الاثنين اللي حولوا المنافسة بتاعتهم لحرب، بيبقى في طرف ثالث أو في طرف خفي هو اللي خلاهم يصلوا للنتيجة دي. ونحن ده حاصل عندنا في السودان كثير جدا في سياساتنا الكبيرة ولا سياساتنا الصغيرة، حتى في مجتمعاتنا. لما انت تكون بتشجع ولدك يقوم يجيب لك وشاية في أخوان، كل مرة كسر الكوباية أمي عمل ما عارف شنو بالكذب، وانت ما تتحرر الحاجة دي وما تدقق فيها، الرب قاعد يقول لنا كده أي حاجة لازم. حتى لو ولدك جقل لك أخوي ده يا الأم ست البيت، لو ولدك جقل لك أخوي ده كسر كوباية، لازم تمشي وتشوف وتحقق إنه هل هو كسر الكوباية ولا هو ما كسر الكوباية. لكن كنوع من المنافسة بين الأخوان الاثنين ديل، واحد داير يكسب رضاي وداير يكون هو كويس ويطلع الثاني كعب. انت بتربي نفس الزول اللي بيقول أخوي كسر الكوباية بالكذب ده، هو نفس الزول اللي حيطلع على المجتمع ويدمر كثيرين جدا عشان هو يجي الأول. وقبل ما نبخر نحن كلنا من البخرة بقوم بديها للمراغب يعني.
1: طيب
0: فعشان كده لازم نحن ننتبه من سلوك أولادنا، لازم ما نكون الطرف الثالث اللي بيخلي المنافسة تكون ما شريفة، لما انا اقوم مثلا اقوم انادي سمعان يا سمعان، اي طبعا انت يا سمعان زهر المقدم برامج رائع جدا وعارف شنو، يا سمعان انت برضو زهر يا اخي رائع جدا، وبرضو انا بشجعك انك انت شنو لازم تجي قدام ايفا. بعد شويه اقوم اجيب ايفا، يا ايفا هاي انت سمعان ده ليه بدي اسمع مواهبك كده، بكون عملت شنو، خلقت نوع من المنافسه الشريفة بين ايفا وسمعان، وقلنا والنميمه الكثيره في المنافسه يعني.

0: منافسة في الأول شريفة، بعدين الكتاب قال شنو؟ هو قال عني كده؟ هو قال يا أخي، هو قال حينجح أكيد، قال حيهزمك، هو قال حيعمل نحن حتى على مستوى الدولة، ديل قالوا حينجح وأيوة ديل لا، يعني موضوع بيتحول من منافسة بيتحول لحرب، بيتحول لحرب. كمان الحرب دي ممكن تاخد في سكة ناس تانين كتار أبرياء، تاخد في سكة ناس بيتهم، احنا بنتنافس في الميديا، فزول قام رمى له كلمة او قال له تعليق او قال فلان الفلاني ده زي ما قال فلان، انت ما بتعرف اصلا ميديا مثلا، فانا اقوم طوالي اجي هو ما بيعرف ميديا، ما اصلا امه كانت زمان تتذكر لما كنت بتبيع مع امه كانت بتبيع الشاي، وانت كنت بنشوف في الميديا كوارث، ما لكم على الام وما لكم على الشاي، بعد شاي ربت زول علمته هسه طلع بيتكلم في الميديا وناشط اجتماعي. ف
1: طيب
0: في حاجات مفروض ما تنذكر في المنافسه.
1: نعم ايفا، ونحن بنتكلم جعل قلبي وعلى فكري انه نعتذر في كل لحظة أن إحنا كسودانيين كسرنا فيها قواعد المنافسة. بالمناسبة عشان بلادنا تلقى الراحة وتلقى السلام، محتاجين نعترف لبعض بذلاتنا بأخطائنا اللي ارتكبناها. كتير نحنا متنافسنا منافسات ما كانت كويسة، ممكن وصلتنا لمراحل صعبة من الحروب والفساد والخراب والدمار والحاجات اللي بنشوفها ومشاهد الشر الكل يوم بتتنامى وكل يوم بتزيد. احنا بنصلي تكون عندنا القيم الكويسة، قيم الحب والجمال والإبداع والتنافس الممكن يصنع أرضية كويسة للجيل الجاي للمستقبل. المستقبل ما يلقانا نحن لسه بنخلق موانع عشان نحن ما نصل ما نكمل. لما نتعلم الفكر الجميل، فكر الاتضاع، فكر التضحية من أجل الآخر، وإنه الآخر ده ممكن يبقى زي ما أنا بقيت. أنت بتفهم في حاجة ممكن أنا ما بفهم فيها، فأنا أساعدك إنك تتطور وإنت تساعدني إنه أتطور، وكلنا نمسك في أيادي بعض عشان نمشي لقدام. إمكانياتنا ممكن تكون ما متساوية، لكن الله يقدر يخلق من العوز، يقدر يسدد احتياجات كثيرة جدا لو إحنا بنؤمن وإحنا بنصدق وإحنا بنرمي كل الأحمال على ربنا. بالتأكيد بيقدر يفتح لنا منافذ كثيرة. ليه؟ أن إحنا ما نقتنع بالحاجة اللي عندنا ونصلي إنه يا رب طور فيني الحاجة اللي فيني وكمان أقدر أمشي لقدام. دار أخذ رسالة مايكل، بعد ذاك نرجع لبعض النقاط وشنو كلمة ربنا بتعلمنا. شنو تعلمنا؟ إنه نكون في سلام مع الآخرين، تعلمنا إنه نحب قريبة تحب قريبك كنفسك، بتعلمنا إنك تقدم نفسك من أجل الآخر. قيم الكتاب جميلة جدا، لكن ما أجمل من نطبق قيم الكتاب حياتنا هتكون مختلفة. مايكل مجدي بقول صباح الخير للحلوين الغالين إيفا وسمعان، فخور جدا بإني بسمع منكم الموضوع ده، والموضوع ده في حد ذاته مهم جدا لنا أن إحنا كسودانيين وبالذات في الوقت الحالي، لأنه محتاجين نفهم كويس في ظل متحولاتنا لوقف الحرب وإعادة الإعمار لبلدنا الحبيب. تأكيد أتفق معك أستاذنا مايكل، محتاجين نفهم مواضيع زي دي لو إحنا بنفكر إننا نبني البلد من جديد. المنافسة في حد ذاتها عمل صحي لأي مجتمع، ومهم جدا نكون بنتنافس لأنه ده بيسري وبيزيد وبيطور إمكانياتنا ومدى إننا بنكون بنطور بلدنا وبنمشي بيها خطوات لقدام. لكن الجانب المظلم، الجانب المظلم للمنافسة هي مدى تعاملنا مع المبدأ ده. أكعب حاجة إنك تأخذ أو تلبس ثوب المنافسة أو تدعي المنافسة، لكن أنت بتدمر المجتمع بتاعك بسبب الطريقة اللي أنت بتستعملها في المنافسة. آليات المنافسة كلها ما تكون غلط طوالي بتخلق مشكلات. فرق كبير جدا لما تكون في المركز الثاني وتجتهد وتجي في المركز الأول بمجهوداتك وبين انك تعرقل زميلك يكون في المركز الاول.

0: هو بقع وانت بتتقدم وتجي المركز الاول بداله. ده انا بسميها كمايكل المنافسه القبيحه. يا ويلنا كلنا لو نستعمل الطريقه القبيحه دي. الفكره ببساطه يا عزيزي، اجتهد، غارن نفسك بنفسك، وكل اللي عليك تعمله انك تنافس نفسك وتنافس نفسك بس. الدنيا واسعه وبتشيلنا كلنا. تحياتي القلبيه لكم يا شباب. بلد كبيره، البلد بتشيلنا. نافس نفسك،
1: عارف يا سمعان،
0: ما تكون المنافسه قبيحه زي ما سماها مايكل.
1: عارف يا سمعان، وانا ماشيه في يعني وانا سافرت كثير في السودان، وانا ماشيه في يوم مساحات كبيره جدا في السودان، عارف، مساحات ولا مزروعه ولا في زول مستثمره، ده بمناسبه بلدنا وسيعه خلاص. لكن وانا ماشيه في الخرطوم، في يعني ماشيه في الخرطوم، في ناس وقع في اضاني انهم بتشاكلوا في قطعه ارض، بتشاكلوا في قطعه ارض زراعيه، عارف، جوا الخرطوم، لانه قطعه الارض دي حقتي وانت اتعديت عليها وانا ما اتعديت عليها، ومحاكم ومنافسه ومنو اللي بيزرعها احسن، ونحن الاثنين جنب بعض، وانا حاشتري القطعه اللي هناك ليها طوالي عشان ازنقك واشيل منك المويه وطاطك دي تحتش وان شاء الله حتبيع علي، وكلام كثير كثير جدا، في حين انه في مساحات فاضيه ما في زول مستثمره، ما في زول قاعد يزرعها اصلا، مساحات فاضية يعني بالمطرة بتاعت الله دي، ولا محتاجة زول يسقيها، ولا محتاجة بير يحفروها، ولا محتاجة يحفروا لها ترعة. بالموية دي ممكن تقوم فيها حاجات طبيعية، حاجات أورجنال، وحاجات ممكن تفيدنا في حياتنا نحن كسودانيين. لكن وين المخ اللي بيفكر اللي بيدبر إنه أنا ليه الحتة الضيقة دي أنا وأخوي مشاكلين فيها أخليها وانطلق لفضاء أوسع؟ كان بلدنا بقت بخير. وشكرا جدا يا باش مهندس مايكل، وطبعا مايكل واحد من الناس اللي بيفهموا ده كويس، لأنه زول مهندس، يعني زول المهندس ده بيفهم كيف البنيان بيتبني. لو لو لو لو ما في منافسة بين الطلب اللي بيجيبوا المونة وبيجيبوا الطوب، يلا ها ها، انت انشط مني انا انشط منك، انا نقلت 50 طوبة انت نقلت 100 طوبة، ما عشان يأذوا بعض، لكن عشان يشجعوا بعض انهم يجيبوا مونة اكتر ويجيبوا مواد اكتر، والبنيان يتبني بسرعة اسرع، ويخلصوا العمارة دي ويمشوا للبعدها ويكسبوا قروش اكتر، والحلة تبقى شكلها جميل، وكلنا نكون اشتغلنا، كلنا نكون عندنا قروش، كلنا كل الحلال عندنا تبقى جميلة ومبنية بنيان مسلح. يا ريت لو احنا كنا بنعرف نعمل كده. بس ساعات كثيره جدا بنخلي الواطه الفاضيه دي ونجي نشتكي، يعني نجي نتشاكل ونتنافس في الصغيره، الحته الصغيره. ولو فكرت بمخك، لو زرعت الواطه هناك الكبيره اللي ما في زوز زارعه، لو زرعت هناك ممكن يكون العائد اكبر. عارفين في حتات في ابو جبيها المانجا فيها بتقع في الواطه صاي، ولا في زول حتى داري ياكلها، لكن انا هنا عشان جنينه بتاعت مانجا في الخرطوم بتشاكل. طيب لو أنا فكرت بمخي، لو اتخليت عن الجنينة في الخرطوم دي، مشيت أبو جبيها، لميت المنقل بتقع في الواطة دي ساكت، شلتها جبتها هنا بيحتها في الخرطوم أشتريها. أفكر لو أنا مثلا بتضايق في المجال بتاعي ده، أول منافسة دي أنا ما قادر عليها، بدل ما أستخدم أدوات صعبة، أستخدم أدوات تدمير، إني أدمر الزول الأحسن مني فعليا، الزول الأحسن مني في الخبرات في المهارات، وعشان أنا أجي مكانه ممكن أنا أشوف مضمار تاني. ممكن الدنيا زي ما قال مايكل واسعة، واسعة جدا وما بنحصل نهايتها، بالذات نحن سوداننا واسع جدا، وفيه أكتر من مجال وفيه أكتر من مكان. لو ضاق بيك الشرق أمشي الغرب، لو ضاق بيك الغرب أمشي الوسط، لو ضاق بيك خالص خالص بتلقى مكان، بتلقى متنفس، ما زي دول تانية مساحتها صغيرة، ما زي دول تانية ما فيها موارد كثيرة. يعني مهما قريت أي حاجة قريتها في السودان بتشتغل وبتلقى شغل، أنا متأكدة إنه في السودان في شغل، حتى لو ما خلوني أشتغل موظف بشتغل تاجر. أجيب في ناس بتبيع مناديل يا سمعان، بتبيع مناديل. أنا لقيت ناس، لقيت طلبة قروا الجامعة وتخرجوا وما لقوا شغل،
0: كانوا مقتنعين بالحاجة اللي
1: يعملوها. مناديل، أنا بعرف زول كان بيبيع مناديل في سوق أم درمان، ما حشكر اسمه، لكن كان بيبيع مناديل وكان بيبيع أكياس، وفي الآخر عمل دكان في سوق أم درمان، وفي الآخر هسه هو تاجر كان قبل الحرب. ولما قربت يعني لما حصلت الأحداث، ما من الناس اللي تأذوا كتير، شال قروش وسافر وعملوا وشغلوا وهسه شغال وزول ما شاء الله عليه. فأنا لو فكرت من الحاجة البسيطة دي ممكن أعمل حاجة كتيرة. لو أنت فعلا عندك إمكانيات، عندك مهارات، ما إلا تتنافس في منصب كبير ولا منصب وزاري. أبدأ من الأول. لما تبدأ من الأول وتمشي وتنجح بيكون النجاح محسوب لك براك، بيكون محسوب نجاح من غير محسوبية، من غير ما يكون في زول يتوسط لي، من غير ما أكون أنا أخذت حق زول تاني. لكن كثير من الأوقات يا سمعان نجاحاتنا في السودان ما كده للأسف، والأسف الشديد. آه الحلقة سخنة جدا جدا والناس خلاص بتكون زهجت.
0: يا نزارة ناي، لكن أنا بصلي من قلبي إنه تكون في وضعية جديدة في بلدنا السودان، وعشان ده يحصل محتاجين نحن نقبل بعض بمختلف ألواننا وأشكالنا. حاجة تانية محتاجين كمان نرجع عن طرق ردية كثيرة نحن مشينا فيها، ونعرف سكة الحق القويمة الممكن تخلينا نحن نمشي صح ونقبل الكلمة القادرة تغير فينا أشياء كثيرة. أخذ رسائل جديدة، وطبعا المحاور ما تكلمنا فيها، محاور جميلة جدا. كنا حنتكلم عن فلسفة ومعايير العالم المختلة، منظور العالم للحاجات أو للأشياء، ذهنية العالم نحو المنافسة، وكيف أقدر أنافس بشرف، والمنافسة الشريفة الممكن تولد فينا قيم للحب والجمال والإبداع، والمنافسة الغير شريفة الممكن تقود للدمار والفساد. لكن في كل الأحوال دائما سعيدين بمشاركة الناس، وكوننا نتكلم كلنا مع بعض بتخلق حاجات جميلة. وشجعكم إنكم تسمعوا البرنامج في كل صباح، وموضوعات كثيرة. إذا الرب دانا فرصة تانية حنفتح المنافسة ونتكلم في نقاط أكثر تفصيل، أو نمسك كل نقطة ونتكلم فيها بشكل مفصل. ديفيد بيقول، وقبال ما أخذ رسالة ساردس، ويوحنا أخي العزيز بيقول صباح الخير وصباح البركة. يسعد صباحكم، برنامج جميل، ربنا يبارك حياتكم. حلقة المنافسة برنامج شيق وجميل، والمنافسة شيء جميل محتاج نكون متفاهمين واعيين وصحيين وبننافس بشرف. أخطائنا بتدمر حياتنا، ونتنافس على حساب الآخر. ربنا يفتح عيوننا ونشوف الصح، وربنا يكمل معانا. نحن عيوننا مقفلة يا إيفا، ما قادرين نشوف الزول الثاني، بس بنعاين بطريقة أنانية، والأنانية دي بتولد حاجات كثيرة صعبة. نصلي إن ربنا يفتح ويشيل القشور في عيوننا، أقدر أشوف الزول الثاني وأشوف احتياجه وأشوف قدراته وأشوف إمكانياته.
1: أكيد يعني، وأشوف أنا برضو نفسي وأشوف احتياجاتي وأشوف الناقص شنو. لأنه سمعان إحنا ساعات كثيرة وإحنا في أوقات المنافسة دي بنكون دايرين نعيب الزول الثاني أكتر من نشوف احتياجاته، وهو إحنا أصلا ما حنشوف احتياجاته. خليني بالأحرى أقول لك، إحنا ما حنشوف احتياجاته، إحنا حنشوف عيوبه عشان نظهر عيوبه، عشان نقلل من مقدراته، عشان نجي إحنا نكون إحنا الأول. لكن خليني أقول لك يعني الكلام اللي قاله أبوي وأبوك السماوي، إنك تزح الخشب في عينك أول عشان تقدر تشوف القضية في عين أخوك. أنت يعني أنت زي ما بتطلع عيوب ونواقص الناس الثانية، أنت برضو عندك عيوب وعندك نواقص. في المنافسة مفروض نحن لو هي شريفة ما نطلع النواقص في المنافسة، مفروض نظهر الحاجة الكويسة، انت تظهر الكويس اللي عندك وهو يظهر الكويس اللي عنده. فبعد ذاك لو في لجنه او في زول او انتم مقدمين لحاجه او انتم في مؤسسه او كده، المؤسسه بتشوف فتختار، وبتختار في الوقت ده بتختار بحياديه. لكن لما يكون في انا اقوم اخط عراقيل وانا اظهر الحاجات الكعبه، والمنافسه دي ذاتها تمتد لما عارف اسرتك وتمتد لناس بيتكم وتمتد. وزي ما انا قلت لك في واحد من اللايفات سمعت حاجه كده صدمتني، لأنه زول أنا كنت بتابع له لايف، زول محترم جدا، زول مهذب، فلقيت واحد تاني بشتمه بأنه أمه كانت بتبيع شاي. طيب وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ شنو المشكلة؟ يعني أنت عايز تعمل له فضيحة اجتماعية بأنه أمه بتبيع شاي؟ يعني شنو المشكلة؟ خليك زول بتعرف تقول كلامه. إيه رأيك اللي بتبيع شاي دي، أنت لو كانت أمك معلمة اللي بتبيع شاي دي قدرت تربي ولدها أحسن من تربية أمك أنت المعلمة، لأنه ديك ما علمتك تحترم خصوصيات الآخرين، وما علمتك تحترم المهن الشريفة. لكن هو أمه علمته أنه يكون متحدث جيد، وأنه يكون شخص بيستطيع أنه يسمعه يجذب انتباه آلاف الأشخاص اللي بيسمعوه. ربته كيف يتكلم، ربته كيف يخاطب المجتمع بعبارات بسيطة لكن في نفس الوقت راغية، عشان كده الناس جات سمعته. يلا شوف الفرق. لو كل زول فينا يعني خدت مقارنة زي دي، أنا أقارن نفسي، لكن ما أقارن نفسي فلان عنده شنو أنا لازم أعمل زيه، أقارن نفسي بأنه يا أخ أنا ناقصني شنو، العيوب اللي أنا مفروض أصلحها فيني شنو، الحاجات النفسية العميقة اللي أنا مفروض أطلعها شنو. لو كنت محتاج، لو أنا عندي غيرة زايدة، ما عيب أنه أستشير دكتور، زي ما قال أخونا آدم جبيل، ما حابب إنه أقول يا إخوان تعالوا ساعدوني إنه أنا ما قادر أطلع الحاجة جواي دي، ما حابب أقول أنا الوقت ده بمر بمشكلة نفسية صعبة فده مؤثر علي، مؤثر على أسلوب تعاملي، ما حابب إنه أقول يا إخوان أحفوني من المنافسة ذاته في الوقت ده، أنا ما بقدر ليه، لأنه أنا نفسيا ما مؤهل للمنافسة دي. دي حتة برضو مهمة شديد، هل نحن بنكون نفسيا مؤهلين للمنافسة الشريفة؟ لأن المنافسة الما شريفة دي طبعا أي زول مريض نفسي يقدر يخوض فيها، لكن المنافسة الشريفة هل إحنا بنكون مؤهلين إننا نخوض في الوقت ده نفسيا جاهزين ليه روحيا؟ هل إحنا مصليين طالعين إنه فعلا إحنا طالبين وجه الرب؟ هل إحنا فعلا دارين نرضي الرب إنه إحنا كلنا أولادك كلنا بنخدمك، كل زول بيخدمك فينا بالعنده، في زول اللي بيشكرك، في زول اللي بيصلي عشان اخوانه، في زول اللي بيشيل كيس يدي له زول، في زول اللي بيخدمك بكلمته، في زول اللي بيخدمك بقلمه، في زول كلنا بنخدمك، كلنا اولادك.
0: طيب ونحن طبعا في العشر دقائق الاخيره وتسع دقائق اخذ رسائل تانية، وبعد ذاك نحن هندي بعض النقاط اللي ممكن تساعدنا نحن كسودانيين نقدر نحول المنافسه من وهم صراع ضد الآخر لحب وجمال وإبداع، ودائما نعيش بالكلمة المقدسة القادرة تغير فينا. لو أن إحنا بنلهج فيها ليل ونهار حياتنا بتكون مغروسة عند مجاري المياه، ودائما بتكون زي الشجرة دي القادرة تدي الثمر بتاعتها في الأوان، وكلما تصنعه دائما ينجح، لكن ما هتكون زي العصافة اللي بتذريها الريح. لو أنت ملتصق بالكلمة حياتك هتكون مختلفة، تقدر تنافس بحب، تقدر تكون تحب الآخرين حتى لو أنت كنت شايف فيهم أخطاء، لكن تتعلم وتعرف إنهم مخلوقين على صورة الله. عبد المجيد بيقول صباح الرباح للمحتويات الجميلة والمفيدة. شكرا يا عبد المجيد لوجودك معانا، ونطرح سؤال: المنافسة دي ممكن تودينا وين؟ لو كانت شريفة متأكد هتودينا لدروب جميلة، لكن ما بالك لا من تكون المنافسة بيني وبينك يا عبد المجيد منافسة غير شريفة. أبو بكر بيقول بيرسل لنا تحية ومبسوط من الحاجة اللي احنا بنعملها، شكرا، ونصلي دائما انه ما نقدمه يفيد الناس. ساردس موسى: صباح الخير أخوي سمعان والأخت إيفا صالح، صباح جميل بوجودكم، حقيقي كلام مهم كده. يعني شنو المنافسة بالنسبة لي؟ كل واحد فينا عشان نعرف نتنافس بطريقة تبني مش تهدم، حقيقي بلدنا في الوقت الجاي محتاجة للمنافسة البناءة. نحن لو قدرنا كسودانيين نتنافس بشرف، وأنا تاني أقول تتوفر لنا الحاجات والآليات والمعينات اللي بتخلينا نتنافس كلنا مع بعض بغض النظر عن حاجات كثيرة، أنا متأكد بلدنا هتمشي قدام. أخونا فوفو: يا جميل طبعا زمن ما شفناك، ربنا يرد غربتك، مشتاقين جدا وسعيد بوجودك الليلة، طمنا عليك وعلى الأسرة، أتمنى تكون بخير. بيقول صباح الفل عليكم، إن شاء الله دائما تكونوا بخير. راديو سمر، شكرا لوجودك معنا وانت بتسمعنا من السويد. إبراهيم جبريل بيقول حلقة حلوة ومنورة متمكنة جدا مقدمة البرنامج، والتحية والتقدير والاحترام للبرنامج الجميل ده أجمل منافسة، والمنافسة منافسة الذات، وربنا أكيد حيوفقك. تحية طيبة من المملكة العربية السعودية، وانتوا هناك كمان ربنا يحفظ كل السودانيين ويحفظ كل الناس في بقاع الأرض، وتكون عندنا منافسات جميلة. أنا أعرف إنه في الغربة الناس بتتنافس عشان كل زول داير يحقق الكثير من الأشياء، لكن ما تكون دي الرغبة، لكن الدوافع تكون المحبة البازلة المضحية، لأن المحبة دائما لا تحب لنفسها ولا تطلب ما لنفسها ولا تتمنى الشر للناس، ولكن المحبة دائما تترفق وتتأنى بالآخرين. بدر الدين آدم، وبعد ذاك هنختم الحلقة بتاعتنا، فضلتنا 5 دقائق على ما أعتقد. سلام من وسط دارفور، وتحياتنا وسلامنا لكل الأهل في دارفور. الرب يحفظ كل الناس الموجودين في دارفور في المناطق المختلفة. محلية أم دخن، شكرا جزيلا لكم يا أستاذ محجوب، أستاذة إيفا، تحية الشكر والتقدير. ربنا يعم البلد بالأمن والاستقرار والسلام يا رب. تعالوا نصلي وندعو ربنا في هذا الصباح، وانت بتسمعنا في كل مكان خصص دقيقة واحدة بس من أجل الدعوات والصلوات والابتهالات من أجل البلد. بلد دي محتاجة إنها تعيش في سلام. نصلي إن الرب يبري الأرض وتقيف شلالات الدماء وتقيف الحروب وأصوات المدافع وآلات الحرب اللي بتحصد كل يوم كل يوم أرواح عزيزة علينا. صلواتنا من كل القلب إنه يا رب اتدخل في بلدنا واعمل مشيئتك، وإحنا نشوف سلام ليس كما يعطي العالم، ولكن سلاما يفوق كل عقل. ودائما نتعلم إننا نصنع السلام ونكون صناع للسلام مهما كانت التحديات والمصاعب والمشاكل. المعوقات كثيرة جدا، الموانع كثيرة جدا كسودانيين قدامنا، لكن أبدا ما نستسلم ولا نرفع رايات الاستسلام. هنتنافس بشرف بكل سلمية وبكل سلام وبكل محبة، ونطور بلدنا ونمشي لقدام. شكرا يا بدر الدين، وتحياتنا لله هناك. ربنا يحفظكم، وأكيد يوم من الأيام البلد حتستقر وحيكون فيها سلام. تمسكوا بربنا، ما في زول تاني يقدر يدي سلام للأرض، يقدر يدي مسرة، يقدر يدي بهجة، ويقدر يدي أمان وسط المخاوف والاضطرابات الكثيرة غير ربنا. وعود البشر كثيرة، لكن في النهاية هي زيف، كلها نفاية وخسارة. لكن ما أجمل أن نترك كل ما في العالم ونربح، ونربح حياتنا مع الرب، تمسكنا معه. الذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه؟ حاجة صعبة جدا. فكر في ذاتك، فكر في نفسك، كيف بتعاين للناس، كيف بتنافس الناس، كيف نظرتك للناس. تحتاج ترجع واطلب معونة الله. نافس بشرف، اقتنع دائما بما تملك، طور ذاتك، حب الناس، اطلب معونة الله، اعترف بضعفك، اعتذر للناس، خلي الغيرة بتاعتك تكون غيرة محبة، وفي كل حاجة انت بتعملها اطلب ربنا يكون قدامك. ايفا، وصلنا للنهايات، والكلام كتير كتير كتير كتير كتير جدا، لانه مشاكل بلدنا كتيرة.
1: أكيد، لأنه مشاكل بلدنا، هو ما مشاكل بلدنا، هو إحنا المشاكلنا كثيرة، لأنه البلد ما عندها ذنب.
0: إحنا السبب
1: في اللي بيحصل للبلد، في اللي بيحصل لنا، في اللي بيحصل كله. ولا ربنا عندنا دخل في الموضوع، ولا البلد عندها دخل في الموضوع. إحنا اللي لينا علاقة فيه، إحنا اللي وصلنا نفسنا للمرحلة دي، إحنا اللي تنافسنا منافسة ما شريفة، إحنا اللي كانت أغراضنا أهدافنا ما كانت نبيلة. إحنا اللي إحنا إحنا إحنا إحنا, إحنا. فإحنا لو عدلنا الإحنا دي وخليناها، يعني أنا مسؤول قدام ربنا إنه أتنافس بأمانة. أنا ربنا بيقول لي إنه حب أخوانك، حب ليهم زي ما بتحب لنفسك. الله ما كان ظالم، ما طلب مني حاجة ما بقدر عليها، ما قال لي حبهم أكتر من نفسك، لكن قال لي زي نفسك، يعني أدي نفسك حقها، لكن أديهم هم برضو حقها
0: زي ما بتحب نفسك،
1: زي ما بتحب نفسك. ما قال لي حبهم أكتر من نفسك، أو ما قال لي فضلهم على نفسك، لكن قال لي حبهم زي نفسك. لو كل واحد فينا حب التاني زي نفسه، أكيد أكيد يا سمعان بيبقى ما في منافسة ما شريفة، وبيبقى ما في حرب، بيبقى ما في الإحنا فيه، بيبقى سودان يسعى الجميع، مش يسعى الجميع، في خيراته تفيض للعالم كله، بس برضو بطريقة كويسة، يعني بطريقة واضحة، يبقى فيه، يبقى خيراته بتمشي لكل الدنيا بطريقة واضحة، ما فيها استنزاف. بنبقى نحن ما مستنزفين، نفسيا، بنبقى نحن هادين، بنبقى نحن عندنا سلام روحي مع بعض. لما نبقى بنتنافس منافسة شريفة، برجع البيت وانوم وانا مرتاح انه انا ما أزيت اخوي، ما ضريت اخوي، ما بقعد طول الوقت في المكان اللي انا قاعد فيه وخايف انه يجي زول تاني يشيله مني لانه كنت انا شلته بطريقة ما صحيحة. اظن احنا كده وصلنا لختام الحلقه، حلقه اتمنيتها بجد يعني انها تكون ممتده لساعات وساعات، لكن دائما الزمن بيسرقنا سمعان. وواحده من يعني واحده من الحلقات اللي حتظل في الذاكره، يعني حتظل
0: دائما. شكرا ايف. وصلنا للنهايات، معلش قطعتك لانه الزمن انتهى، وبشكر كل المستمعين. لكن لو في كلمه اخيره اقولها، مهما نتنافس بمعايير العالم، منافس معايير العالم حتضيعنا، لأنه معايير العالم مختلة وموازين العالم مختلة. تعالوا نتنافس ونعرف ونفهم ونطبق غيم الملكوت في حياتنا، وحياتنا هتختلف. شكرا إيفا، شكرا لكل الأحباب، لكل الزملاء خلف الكواليس، شكرا لكل المستمعين. نتلاقى في حلقة جديدة، الرب يحفظ الجميع، ودائما متنافسين بسلام وبحب من أجل الآخرين.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا. وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
5: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
5: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن

0: هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
2: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
3: اتبعني.
1: فأجابه:
4: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
3: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
5: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
3: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريقا يقتلون وفريقا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقولهم.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، ملخص عن الأنبياء. منهم؟ دعوة لك تسمع الملخص ده وتعرف منهم الأنبياء ديل.

يوم دي بعادات كنت هاجيتو عادات ولا مد عادات ندم بالمبالتة عادات بالت لا لمدناه لمد و دي ما لمودي ودايتو كن دين حسب ون دين فكر لموديو وسن لك بو كوي ام بالفكر لقبي اللي كله لمد لتبال كلمد قدام لجبرينا تي يكونيني او اند فكرنا لمودي يكون تغليل لنقلدو من قدام لنسو من حقاقا وقدام اند ودو اندرقنا لودي نوديو قلب زحو قد لودينا هو ودايتو اللي ودا اللي ابناينا إرادة وابناينا فكر ليت عندي قبي بعدام ودو اندرقنا لنوديوتو كقل مثل ولف دي بنتكري ولف بدفنات أنواعه قلالو شاي وبون وكبودو سجاير وتنباك ولا تفنات أولف نايم استيلقبا ولا قبرقبا اللي كله كفنت كررتو قدام ودو اندرقنا لقدام لو ودولها لو سن مين يقبق المود ودوون دبينا لو موديوتو كقدام بون من ستو وعدنا بون من ستو بون من ستة ونولف اتولف نتكرر اللي ولف اللي منو قلنا في قرية نكتر سبت اللي سب أمر من ولف ومن لمد نعادات منو قلنا تنجي مكرونة كلو موديو يقل هدف وقل معنا تقل لك بابو قل مو موديها لينا قل متولف نتكرر وقلميت أكي لمد نلمد أكي لمد بهلت لي نفعنا لكن للمدناه وقن حدقو ما لي نقدر لمدتو كقلميت أكي لمد نتكرد ولنبل بحقاقة وقدام ودوا اندرقينا وداي قدام لو ودوا اكيد تقبا وسنيت قني داي حق حزينة إلا أكي لمدتو كولف من أورت من نومتو وبزح بعد ما لمد أكي لمد ناي كسل وأبا شقل وألف أنقح وديا وأبديوت وقت أبديوت مال بلع أمبال هدف ساكت لنبلعو ندين سفري سبت وقت بنا ليتا شقل سبت ألبنا نبلع وتقزف لكري وتحبام لكري أكي بلع وكي سيتو اللي كل مبل فكر لقبيتو ككل الأموديا قبل ما تكتك بألبا ندفكرنا إجني دايبنا قبل ما تلقبي ومبل فكر اتمدرت لكري وتولف كأورت منا ولف لكوي ولفنا سجاير سجاير حمام للمسي حمام ناشنبت وضغط لرفع وحمام لبل للمسيتو كبس حام قدام كفلت كروت الولف اللي دولنبل قبل ما وبعادت وقدام وداي وحققة كأورت قدام سجارتنا ستدول لرقل أورو اللي نفر اللي لباس قروم وأمور

نبرة كبكل الحمو وبس أو بسلس حتى عافيتهم لأن الدهلو كالعيت مالهم لأن الدهلو سالسيت يعني تعس تلبهم وتهم وتعس للتكرو لبهم للحاقو كبسلف نفس نجن نعقب كندم ود كل فكر جني داي قل من وديه لنا الحق اللي سنعت ندبينا اجن حساب واجبنا اندي يكون تمن دبينا ابقى قدام وديه جني دار ابنا قدام بزحام اتلبوم جوا للتعسو لكيت للم دوا كفاكم فقروا من قليل امره واندلت منو من الولا في اللي من ولا في سجاير اللي تنجو بعدام هيني هتوم لباسهم نظيف وسنيام لمسولهم اقلو من دات حاجة جو اتلو لتكرو ونري ككل نوديا الا قل من وديه لينا ومتنفع اند بينا نفسنا قل نسأل بنا اند يكون تمن دبينا قل نتحاجج وقدام وديا اقني دا لبنا كقدام الوديا لودي كشيم وباديتو كبلمد وبلف قل نتأثر كبزحام قدام دي بالدنيا بالولف ناس جاري اند تأثروا ونايتم باك عملوا لا لندل تحلموك وفكم لحدوقو قل حدوقو حود عمتهم لك أدرو بزحام قدام قل حدوقو كبوت كب قليل وبحقا قل نتكررتو دي بزح مشاكل وتحمام وتبدا مال كعافيتنا ومالنا لأن الدديبو ودايكمتو ومعنات لألبو نفسنا ندس سألنا منه من مبدر حتى ينتملت لكن انكسب كحبونا ما تنسيت من لمد وبلمد لقبي منو قلنا تنجي وبأمرات قلنا تمرح وفكر اللي يكون بلمد وبقدام وديا وبحققة يقلني يقيس كم قلبنا كبحققة لقيس وبلمدنا قدام لقيس كأشيمكم تو وتمدرتكم لتكرره ومنعفقو مدرر اللي لأمرتو كنفسنا من لمد وبقياس بلمد نفسنا أجن عقب وودعينا كله هدف لبو وستات لبو ورأي لبو برأي لتمرح وبهدف لتمرح قل لك بقى اندي يكون بحققة وبلمد كن يجيس على ابنا ككل نوديا مي معناتا وقل ميتا ومتنفع اندي بينا نفسنا قل نسأل بنا اندي يكون بعد دعم ودايا قل نيدي كم على ابنا مكرونا سب أمر حبونا ما تنسيت ازي ديب ولف قل نتحاجيتو ولف لمدكمتو ولمد ودا عدمون وصل لمدسو صنعتكمتو وبتقليد لمدسي ك قدام بزحام سجاير للمدو اقل من المودو وقف للمودو اند بينا قل نسأل بنا قدام ودو لرو وامورام لمسلو وسنيام لمسلو وسن لابسام وسب امر وسب حاجه لمسلو سجاير اند ستو لري مثلا كسجارة سنيت ويقبت اللي ناس لسن لابس واللي بعل جه واللي بعل سلطة اقل موستطيا انا مستيا اند بيلا ستيا واللي اللي قللت هلا ادمي هني نوسو من بعد لنا دايا وتو كفقم فقر منا وكفقم لتبع لحمنا لي قدر واندل تمني قل من الا لتخارج ومن الا حفرتنا ولا فق اللي فقر وقل تنجل الحزيتو لبعد هني يقولوا قلد الا بهلت كم اورد دي بحفرت لوادك وقل اللي فقر لي قدر وورد بعد اندر ايو الحفرت اللي سنيت ويقبت اللي نفر اللي كفوه وقت قديبا دابيلا مسلو تحفرت لوادك كم سلوتو وبزحام شركات ومال الحزو من اللي ولف ومن إلا كيال مد ومن إلا قويت الله قلت نافو الحزو كدعاياتهم ديبو سجارة لسته عربية قررم والسيد قررم مثل للصور إلا بهلت سجارة لسته عربية قررم والسيد قررم وبيت قررم وكل اللي قرر مركب قل مسلو وقلت قشش وهتوم مال قل ركبه كأب سجاير ولف آدمي عافيتكم لأندد وتحمامكم لتكري وبعد ما هيني مالكم لأندد واللوم سبب شركات اللوم مكسبكم ركبه ومن نديد دا آدم اللي كمن اللي ولف اللي يقن نتنجي ومن أكي لمد فكرنا ونفسنا قن عقب وجبنا كل ولف اللي كبود ولف حمام للأبد صح وعافيتنا لنس انديبو وتموت لكري وتحقلان لكري عافيتنا لنديديبو ومالنا لنديديبو أقل بعدام لكسب وسب شركات وسب مصانع ناي سجاير كم ولف سجاير إقل نتنجي ولو ولف اللي لا أكا ولا بدنا وتحمام لكري

للأبدن أنياب لا لأصلم ولا أرسح دي بسرطان ودي لتفنات حمامات لكره وشنبت لقل لطارق وشنبت كمية شاكي وكمية نفع لودية وتحمام لكره وتنفاس جهاز تنفسي يقول الحامم ولتفناتا قدرت قل لشلل ولفته كولف منه قلنا تنجي أبعامت ومن ولف سجاير خصوصا ومن هيامنا أو أقرابنا اللي ولف التوات كام دولن ري قلنا نسحوم ومنه قل فقرو وبعد ما نعيش وشبابنا نصيحة قلنا بوم من اللي ولف اللي قل تنجو كم سلهما سجارة لستو جفروم قلين أقرب تجفروم للتقسي كما كم سلهم لسجارتكم لستو وتحمامكم لتكرن دعمرنا وديب أكانات عامة ديبا تقهاوي لقبات مطاعم ديب أكانات قدام للجمع ديبا كلها ديب أكانات مواصلات سجاير قلت منع كمبو قلت حاطر قدام وقلت ننسح وجبنا ككل آدمي بولف للتمرح وتولف لودك منو قلت نجي كب ديبو إلا بهلت إيقبي بهلت نيقبي منو ولف قل فقر وقل حدقو كب ديبو قالي لي يكون ولف كم سلعكت ديب حنقلو لا تبقل لا يقل تيبس وقل لا أقل لي بلا يقدر كن دا الأمر حرا أكيد كمتا وقت كم حلفا اللي ولا في اللي كوي كمتو كم آمرا يقل تنجي منو كبدي بو آدمي كمن قدمنا منو قلنا تنجي وجبنا كقلمي بمالنا حمام نزابي وقلني بمالنا نندد وعافيتنا نندد كنديد عافية ونديد نايمال لبديبة لمد كمتا و من تغليد ما قلنا تنجي وكل الأمود ديو إقل سبب لهاللي قلو إقل ميتو سجاير مودة قلنا مقزبو منافع ندبينا نفسنا قلنا سألبنا حليب دولن ستي وعصير دولن ستي نبرة دولن بلع سقا دولن بلع نفسنا قروبنا لثبت لتحزيو كزا ثبت قباتو إلا لكن إقل مي نفسنا لأندد وعافيتنا لأندد ندد عافية لهاللي ديبو وقل قروبنا إقل الحمم وقل الخرب وقلت عش عش لسدي ليت آتو كلي ود آدمي إقل نفسه قل أبدي كيف بدي بند بيلا أمورام وسب جهل مسلو وسن اللابسام سبت رأى ابتقليد للتكرر ديبو عقلو اند ساقلا كوروك آدمي ربي عقل حبيو والعقل اللي قل حساب ببو وقل فكرو بند يكون إقل قلد وقلت حاقق فلان ودايا قل إيدايا سنيت ويقبت اللي ما قل موا ودايا اند بيلا إقل إيدا لبو كل شيء بسبب وقل سبب قبي.

gabay sarah barat rabal hazia gabay wa gabay khair wasil al gab khair ginisbat ومنا gabay sahdan ginnat najje wa rabal hazia bagnigis wagnide gabayta karhna ginnasal hna di magabay lena gabay salahta lena ma magabay wadat gabay yi salah nafsna ginnasal bina kagl adam لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قاب يحق الأسباب كل اللي بعيد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا لتحيبنا قاب يحق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعيد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قاب يدحن وقبي سلام قد نركب قبي صلاح قبي لرب الفتية قد نزبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبول قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح اللي قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزي أورا دام قلها لكي الحز ربي كل أدام سلام ودحن لركب وقلت نجمن أكيد ومن قبي أكيد وقبي بدأ أتقبي بقالت وتقبي نور قلمزاء الحزي وقلت سبت إلي ربي تحاقة بقبينا أنبياء قل أدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبام اللي ندبيله ونفسهم لك الشهر له دي بقل لي نبي سليمان من البل أقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدن قوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قل لي بالألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزيلة قيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوهو قل نبي سليمان من البل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبيع على وطا لبل كقبيع صلاح من ربيتا ود قدام ابنوسو صلاح قلب صحي قدر ككما رب الحزيلة قلنا ورب الله تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول له نسحو قبقى بيا صلاح وقدام سكك بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاق جاي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة تحاقو وكل نبوات من ربيتا يكون ناي ودا قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدأ قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو أزي وقت قيرا ناي أنبيا ناي زمان إقن نتبع وقن نسمع لبنا ربله اللو لكن إقي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كربي لقياه الحفزة قل ديما وصرهم قدام هيجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب الحزو اللهم كم سل بيكت مثل إمان لتتبس كبيكت وإمان لتتبسها لبيكت تصبر لإمان حتى يتقبي كل إمان هيجي ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيجي على خالق آيو إقل قل قاوم قلبو صرهم قدام هيجي رب قل تقاومه سبت لنا يوم حالت الأمان سبت تسلهم ولا بزح وقت كل قدام الأمان كبت يبو نفسه قل لك شاش لحد دي ودا قدام كان نفسنا قل لك شاش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نا قل نفتح قل رب له بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي له وباقي نتمرح قل قبي صلاح قل نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قل تركب

حبونا متنسيت مرحبا بكم دي بنا يوم برامجنا كم التلاليل عنا دي برامج جبي صلاح جبي صلاح رب الحرايا قلود قدام وبقي اللي يجيس ودي بقي اللي بصح وعلاقتهم سلو قلت تردو قلت سنة للحزة ولا جبي الله جبينا يا صلاح جبينا يا سلام جبينا يا ربي دي بدحن وسلام لا تبثح جبي كمتا نتحاجز الحنا ودي بقي الله كتابنا أحد لقديم لقتبال لك لا بقلت لأولاي لرب لم سلم شعب إسرائيل وديو دي بتورات لهلا وكم سلهم دي مزامير وتقد قاماتنا أنبياء ودي بقول الكتاب اللي بزحام أنبياء وبزحام قدات إجل ريم وقت لا تكتب كتاب إجل 1500 نقبي لا تفنات قد قامات لبديبو وستاتنا ربي قلود قدام وقل نحن من أول دول آدم وحاول تخلقوا ودي بزنب دول كرو قبيلا نايوم لتربلا قبل أبا كل الأدقامات اللي بديبو كتابتو كم سرهما قل شعب إسرائيل قل توبو ومن أقبول كل قل أقبلو مكرنا يربي اللي بديبو كتابتو لكن شعبنا إسرائيل لقبي ربي لأبو قبي نايوم ليه تربلا قيس العلو كل وقت أنبياء بزحام لما تصديبهم قل مكوروم وقل حزوروم كما كم سليهو لما دحناي للدنيا اللي دحن دي بكل النبوات من نبي داود وأشعياء وموسى كلهم الأنبياء لتهاجوا بو هتوكم مزي والدنيا كم لادحن وكل النبوات تلت حبر وتلت أشير كم على إنري ككتاب ناي تورات ومزامير وأدقامات ناي أنبياء حبا أهميتكم بو وسدعيت ومعرحيت ومكر وتحذير للهيب إجن نقرو وإجن نفهمو وإجن نسمعو كل أدقامات لمن لنسمع انت سمعناها سدعيت إجن نركب منا ودي بحياتنا قلنا طبقها واتمعالقنا وعلا عند سمعناها قلنا ترس عندي قبي إلا ودينا من قبي قبي صلاح انفهم كم سلهما لما دحناي لتا الدنيا لما تزي أقبوي قنفهم نقدر كل أدقامات الله دي منابرتنا ودي بحياتنا للروحية لسدينا أدقامات كقل منابرتنا ولا حيوتنا معنات وطنطم قل تركب بربلة أسرت ودي بلت تنكبت قل تقبأ ويجب كتربلة تنكبت حيوتي قل تلقنا فهم قل هل قلنا ويجب وفهم قل هل قلنا جي رب قلنا عمر وقلا قلنا نسمع وقلا احترام قلنا هب وحبا قلنا هب وديب منابرتنا قلت سديننا اتمعال قلنا وعلا والأم ودي كل ديبو قلا قلنا فقد كتلا سام محبو جي ربي ودبو للب ربي قلنا يديو يلي قبقت قلنا وعلمنا صبت رب لخلقينا سنيتنا وكيتنا الأمر كسنيت تلبيلينا قلنا يديا وكيت تلبيلينا سنيت ما من مسلنا اكيتكم تندعمنا قلنا وعلمنا ربي ليلة كير مالي ويوم وفنقح وكل ديما حتى لقبقى خالقاي لقبقى وكل الأمر وكل اللي رئي قلتونا قلنا التنكب دول هاي حبر ومعرحي قلنا ركب من كتاب ومنحقياه ونقدر كم سلهما تل كتاب بلنا يا أول كتاب قلد أول للتبال لسالفاي كتاب ديبو ربي نايس بتاعت من أول قلود قدام من زنب قل أفكر ومن موت قل عدحن ومسلو علاقاتو قلت سنة ومسلو قلن برقل ديما للحزة اقلون دفهمنا ابو قلت مرح كم سلهوما لما دحنا لما زي اقلو الدنيا قل ادالي لما زا وهقي ربي ميتا وامان ميتا وحست ميتا وقبي بقالت ميتا وقبي بدا ميتا للحبر كتابتو ككل الادقامات ديبا للنسمع انت سمعناها اتمعال قلنا وعلا وطلبنا قلنا قبا ويجب كل الادقامات قول كل شعب اسرائيل من اول لو عد لربي إقل آدم وحاول هبيو كم سلهوما إقل إبراهيم لهبيو هتو بركاتكم قبي وورا بركاتكم لتحيب وبقبيو بزحام الدم بركاتكم ركبو ومدحركم ركبو كم سلهوما بمدحناي لتمزي بركات وبلتمزي علاقات مصر رب لبلس لكل أدقامات اللي لبدي بكتبت كم سلهوما أدامت معسيرة كفوكم كارا وشيطان قفكم مزعى وقل آدمي دي بزنبكم كريو ولا زنب من حيث لورسيو إنري كما كم سليهو ربي ميتو وآدمي ميتو كأب أول دي بسلسل العلماناتا آدمي مزنبكم تو لارئنا ربي زنبكم يفتي ما لارئنا ومسل زنب قل مبركم يقدر وربي قدوس لقبا زنب لي لتحملكم تو ووت قدام مزنبكم تو
كمكم سليو آدمي ابن وسو دحن كم يركب من زنبو ما دحناي كم لا تحزيو ولا ما دحناي اللي كفوكم تو وكفوكم مزي ومغبي مزي ومودي قبي نايو للحد تحبرنا أدقامات كحبونا ما تنسيت إلا أدقامات الله دي بقى حد قديم أو كتاب قلد أول الليبل ديو لنسهم أدقامات يوم لدقم الله نايدان قوبا هادقم سبت قبت لما كان لسيها ربي مدر وصام على خلقا وقال ود أدام أكان وقال وفنتيت لحبا ود آدم لكن بقششنا شيطان وبقى حريان دي بزنبكم كرا ومن اللي زنب اللي ابن وسوق اللي ببارح كم يقدر لا تحبر دقمتا كود آدمي ابن وسو من زنبك اللي تنجيه وقوي ربك اللي ركب وتربك اللي بصح كم يقدر لا تحبر أدقاماتا كحقوزكم تو وتربي حقوزكم تو وما دحنايكم لا تحزيو ولا ما دحناي اللي بقبي ناي ربي قبي ربي حرايا قلوت قدام قبي يليت أكمتا وبكم متسي بركة ودحن وربي أمان حتى كم أمسا وبزوح أقبوي ناي حسرت وناي بعدك محلا تكل أدقامات ناشعب إسرائيل ولو تقوت الزنب ومزتنا شيطان وود أدامك حريان حريته وبداه ومن قبي ربي على وطوته كل نبيه.

kagabira bigin xire wu bagin nigis u maslugin saane madhinaikin mazima lahbranna. Kamukam selehu di baad gamaak na ambiya gil daxanna gulad Israeel من قبرنات دي مصر قلف قرروم وسلامات ومدر ناي ميعاد أو أرد ناي قلد مدر حليب ومعر بزوح خير لبديبو مدر دي بقل لتو وعد لها بيوم اللي كله علامات وإشارة يقل لما دحناي لما النوم لما تسي كمتو حقوهما ابزانب لنا يوم وبقلطوم دي ما انفاكم لتكرروا ومن ما انفا ابقى بينا ربي كم لا قبلو واللي أقبالتهم يقل لما دحناي لمساء من النوم تتحاجي ولما تحناي كفكم مزي وتعاكم مزي لا تحبر ودي بدنقو باما دي نبي ورد آخر الأنبياء ملاخل لتبال النبي اللي لما تحناي دي بالقدس كم لتولد دي بأرشليم كم لتولد أرشليم نيش ما من قبي منك كم لتولد لما تحناي النبي لا تحاجة تحبونا ما تنسي دي بإلا تقيم لنا تنقوبة نا كتاب قلت سلف لا تقيم لنا يو حتى كمتا وهتا ود قدام كمزنبكم تو ورب قدوسكم تو وقدوس زنب لي لتحمل ومثل زنب كلمبر لي قدر وزنب مسلعتان لألابو طهارت لفته وقداس لفته ربكم تو كمسلهما ود قدام مزنبكم تو ومزنب ود قدامي مدحناكم لا تحزيو وبنواسكم يلدهن فمدحناي قل علاقته مثل ربك البلس علاقة البقبي خطأ والزنب وبقبي شيطان آدم حولت كروتا من اللي تدحن قلود آدمي حتى قبيته تقبي مدحناي لقلود قدام لدحن لميت وهتو قبيو قبي ربي ومارحيت ربي ابلت مرح وحتى قبي كمتا دي دحن وسلام لتقبل سيح كم سلوما قل شعب إسرائيل كل لرقبو حبا وقل لقلت رب لمسل إبراهيم لوديو لقلت الليمة يقول لما دحناي يقول لما ساءت لبركت لأنت لتود لتركبه وقل قدام لتحيبه وانت بركت لتقباته وأمة عباي ووكل قلم سيمنكاته لبيليو لبركت لتركبه ولبركت لقل بعدام لتحيبه إلا بركت لنعام دحناي لدي بدنقوه ولا مزي كمتا كمكم سليهو مدير معر وحليب مدير بزوح قيرات لبطو مدرنا كان عن قل هبو اللي كله الداليوت وأصنيوت قبي إقل لما دحناي الدنيا كم تنري كم سلهما لنجيوت ناي شعب إسرائيل من قبرنا دي مصر وسكة مدرة وعد لقي ستوم كم سلهما اتبزح سحتان وزنب كرايتهم وبزح عقاب من ربي لتكرر ديبهم اللي كله قبي ربي لا الحبر ولا قبي السلام ولا قبي يدحن ولا قبي مدحناي دي بل الأشير أدقاماته كم سرهما دي بمزامير ناي داود اللي مدحناي كم مزي ولا مدحناي لشعبكم لأبيو ولا شعب نوسو التم لمزا اقل دحنهم قبي نايوم وقبي سلمت نحرو لقبي لنايو قبي برهان لأبو كقبرهت لأبو وسلمت الحرو كم توم لرئينا دي بالله دي بالدنيا يوم ما قدام سلمت للحرو وسلام وبرحت للأبو بزحام هلو كود آدمي كل وقت سن لما سلو وبرحت لما سلو سلمت قبي كم الحري ومن قبي يدحن ومن قبي سلام كم العلوت انري.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور. من حقك تختاري زوجك وتختاري اختيار صحيح كمان. الموضوع ده مهم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، حفظ الشعب القديم. المسيح كمل الناموس تماما، نقطتين مهمات، وأكيد في نقاط مهمة جدا كمان في الحلقة دي. أتمنى إنك تسمع الموضوع وتستفيد.
1: أكنا أصلا دمبرة تبون كعو نماي نن موسين كيرسين نماي بلين ناموس أسا أورينا كلا دورال إيمان توين إري أنا نن أل يي نديان دومون باغو لا ندين ايران ايلا ان ناموس يا انا نا بولينغ سيكان كيما سين ايري نا الا الي الان كي دين دورا بررن كي مانين ايري امبليسي نمدوم بر غلاطيا اسلي ان انا دين اي وينغا اونا اولي نا وينغا او نا اونغالي نو امبلين ان الكي بيلي يونانيان الدين ترجمه يا اني المؤدب ان اني مره اين كيونغا سي اي سكيونغا جيميل البلن سي الديلس تونغا نيينغينا كاوي نا إلا الجيز باليدي دولدين كوي أسا برغونغا كي نيي كوري نا كيلا غوت كوا نا إن كيونغا سي نماز جيميل نيز باليدي دو أسا برغونغا كي أبا بطوا كي ربا لنبين دورالي على أدوي دي با نا دو ألغل غوت تراسا بيا با كورونغا سي تراس أسا ألوم با إن نماغيز كيونغا سي باليدي أسا نكالون لومبي ال امبلين الا الكينغا نا ال الا ال توغيمارا الا ديك الكي كورانغا لا الا نانكوا بايمان كيو كيدين انديك ال الا نا دولدين كو دين تورين كيو جينيان انماز وار فاليدي وارين فارلي البني اسرائيل كاين اينين كوي الا نماز كين دورا فاليدي الكبير كميا الا نمي نا دورا الا نيلال وسيلاي نا ان ال داين ارشاد كيدين دورا غيري الان كيكي كودومو نا يسو المسيح دين دورالي كاوني إن أل يي نغودي برين نسينسي مرة إني البر أيسا أي برين أزان جي جين كي مانين إري نينغالون با الكتارين إري أو آمال ناموس إن نواز جيسي باري دي أزان كي نغودون آجيا نمك كيريان سون آجي نغين إدي نا إني بلي المعدد بلين إلا أيسا جيسي بلين دي أزان جالون أل إلي كي كول دينا أل لنبيسي بغي كوي نكيكريان دورا كنيا ne ella alie na somi ene no pidi long na gispalidi ella sa agini marra alke kiren ka kire kai na musin ereng aljay na bani israila yenkenas lompi kwesi du kungul nas kona kani almasiya almasiya na maibelen na maken kona ge yesu almasi na maya ga sijundi naskiwe albalyay in aisan kiwo ga sijofo ki imanin ere na ki misin den ere ine na mayi asan kiu bolis dembelele asa war bedo ay kwa galati ale na mapingina ay kwa marang lia aljayna ela iman dain ereng al taadimin duke galati is na den aya wenga au na os na mayi beleng in kai aljayna skuldinga toyasi jumo naskinga toyasi ranga nas fundia toyasi longa tu lelenya ene no king ko belenga ge ene na boli sim belenga na ila ibara na miski wonga sika gmail gmail gis asam belenga ka kiria kalon na na musin ere aljay na kila kwa kawe bani israile illa na ma ay belen bolis gal de nge itibar le ay belen ale kenga kila kul dinga si ene na magis pali di asan kalon sejay kul dinga le ali nge ne king kurun kuringa ge kina musin ere illa sa urringa marradain ereng ki iman ilal toy anga al ilayna tawrake nama galatia isle kyo na deng aya wenga au na isle nama kwa asa jul na asa kule kila bani israila ki kandora dora komol mol dieng ila al ki kandora duidi al wari ki kilom pingeren na kiyan kul dingan ereng marra in aisa kyo asi bar falidi asan deng miza kalung a tukus li ay beleng na sharia ay gis beleng kidaen erengle al elong ala si kul kelman dio da kenal kenge al ahdafa lil ahdaf kage الخاصة ولا الكينجة كمل مول هنا نما دومونينا إني لومبي نداين إيرنجيني نعزن كده لكورو إن إلى دول كان ينكري بلعم نبي أيبيا الكلومبين إيري كلو دونا بيا نيلا رويا لومبين دين رويا نا إلى أل يين كما الكمل مول دين إيرن دودين كوي هنا نما إسبالي دي كنا لينجي كل دينا نا إن أل يي شعب كي الكيلة دورادوي دي إنما يينا كني ألان كجيل كولدينغا ألون بينكوا ألان دين دي تينكين إنما يسيه فالي دي كين كولدينغا كينجي نما سو أنيلا كني عدد لي سفر العدد نما يسكوا 23 ندين آية تزالي نوزين كوا إنا ألون بين دين باج أنا نيكوا إلا ألان كولدينغا كين دورا كيو نا أل إلون دولدين بدولدين كوا ألان إلو لكي إنما بلا فرجي نما رافيرجي أيلون كلا قاسي أنغاز بلنغا البني إسرائيل كرين. نا إنما الدين هدف أنغا. نا إلا كلا قال كين. القوا كيت كين اللومبين بلسي بجيا كويبا. نما فرقيني. نا كلا فرقيني نما تراز أكنيبا. نا دين تراز ينغال كنيبا ين كين بني إسرائيل قوا. نما زاي قوا لومبي. بيجين كل دينغال إني بين. القسنغا لي بري نا قسنغا ينغال أكبا. الكيكي يباني. Mara aliyaina namuz musange. Na kien dora, alambi yese kelmabay. Al kuldinga bang, na en aldiyang hawiye. Nama pingi inaz belanga keringa kwa, na belanga keringa aisi kwa, namaz inkwa al ahdafa ongal kain, alankal. Na kien kai aliyaino pi ini namuz le. Na kien la dora aliyay namuzandonga kenga. Namuzandonga kale kenga. Nama inkwa musandonga, Alien azi kakire fia alien kuldian kwa kaine lal dien jergul angal kelwini. Na kien kuseng ale. Wala dien ruo ya anga alien kelwini lale. Ine nama awleko. Awleko nama simbeleng. Al dog longo la. Mousan dien bele. Al kiken kuldian kwa kuseng anke len kain. Kien surngale. Na dora taras lia kendiba. Asa nyen kurul. Kien surngale. Nama izle kiyo nama simkwa dok. Al yeyi. Na sahi mempia na amuz dok. Na ine al jim kene spali di. Min warle aisa beleng al illonga alang enga. Na illa al yey na undu na kideen dora. Al yey nasin duldin kwe yesi tiin na azan kuro na alang birleje. Na in al yey na ishara na inni yangasi wala jimi na inni nubuwa na illa al mubashir anga. Ngangi idina kila almata tukusin kila al namusiye kain. Na maunga leko. Aiza mbeleng ndoka liye na saime nga namusi ngerele na in alye ina inkeria hafiza shabal gadi malye beleng. Aigiz beleng altari nga njai na kike mkwana yi na kie ndora alye nge na kuldinga ki ayanga song nga ferra kingi. Na kera asang daimbera diwole ko alye ina mbeleng. Mesih kamal an-namus tamaman. Lompin kwe mesih asa komol molfia. Ine nama is bele fali di. Na is imbeleng in jayi ay si tiyel namus in taski injiling. Ine nama is pali di dok asak injalong. Aba ina keba ina la keba. Na inkage aldeng itibar ke imbeleng ale. Na inkay asang jikiye juro. Na mesih den surle ay fia. Na ay kwa namus in ereng. Na den jirkingo ay longa. Imbelanga namas arratili. Idi na yankwa al yeyi nas komolmol age. Na kai namus. Walagal ambiya ay ange. Na kinyenge na izjisi pali di asanji jalung. Ay si age. Na siyemse alkya. Na ka anga al ye belenga. Na ay fongo minjawil. Na surule ay ela. Na ay wiriya. Ine namas beratok pali di. Na nutatokis pali di. Kino musing ere, na maningye eeng, komol mol. E namagis matale beleng, seferan matale, namais deng, sangal osle beleng na deng aya wena sabile na wena tamale. Namais imbeleng ye kei dorayi, ingal ela na imbeleng alanji ninjeng na ja. Kimi si indora. Na asa ye, na musi kamile mfia wala sa age. Maina ngalam bele kene jegilji ke la dora asanji jalung. Kenja ingale, na deng tiile, Na deng rumile, na deng jayisele, in al jayina duidi, na inal mustamiri. Marrang ay duidi gel, al kifaray da duidia, na in asa ajungi diba. Innama yeyna lompi imingi, den kwesi alkiri. Den yale na in al yeynes jisipali di, den yasi al tata na muskenga. Na ina namas jisipali di na gengi, na ye anganas kwasi na kwa mwai. Na in al yey beleta alim beleta tata namus, al yale namusin duule eke, na asanga agiba, na in al yangana kwa. Galatia ongal, na deng aya ongal, na maning aya wena, na maning aya oslejo. Mesin beleng ini al jekil tra asing. In ay beleng in dering, in yan dering ay beleng, alien gelem alim beleng mauludan, tata namus. Ila beleng namas jisifali di, kiyengi, misingi beleng, na deng wila lagis beleng. Alia duldin kwey, Yahudi ale ka engana inne lang kya kem faraida. Na kira liyei ala nti jalung namusin keng iltizamata wala kem sejeyin kwa. Asa yengen kalnga, alien kaying nantalaj kawe na inkwe si keringi diyen surule. Na ina lilong asan duo e tarifengen kangi, idi na mbele al sen sey. Na marra, al yeyi na namus inne mkwa. Kangi, yosu wal misin deng ereng, na albaye ditin, deli na komol moli namus le, na al yeyi ditining, na ken udongang senga si war kwa na nyengene ingi. Ine namage spali di asan jalung bele alim bele tahti namus kais beleng. Na liadogal pingine isim bele misi kais beleng. Asa namus siage. Indora namay ina warigi. Na al warigi namage den wayin bele na den kafarangis beleng na den sulbingis beleng al yeyi. Ine namas kaina kirsing. Intari alki katiyang ere undu ay beleng. Na alki kusengang ere undu ay beleng. Na in alanjidin surle jirmo. Di surle, ken kata ngereng, na den surle, al jijang, ken kuldinga, al bosa, ki kwa karaba kusenga. Alam bir lebo, innamez, budrus al awo lebeleng, den sangal awo le, na den aya, wenga awo na awo, na wenga awo na ongal le. Nwez mbele misi den surle deling. Ala ifya, kuse asa kiaba. Na en al yeyi, na kwaan kusenga bawa. Na en al yeyi, al namus kwa kain. Na ki ini ngere al yeyi na burgunwaja komol mol. Na al ja ka anginja. Alan kiseken kuldinga si jofo. Na ye dieng badal dimbilke. Na in al yeyi al yefia. Ki indora na maye ene spali di. Asan jalung. Ka ay kayen kufurana le aigiz beleng. Komol mol. Na kayen kusenga le aigiz beleng. Al yeyi abiji ki muminjang. Al yeyi na way. Day ngunga isen kiyonga si rang. Na isen kiyonga si jofo. In al yeyi. Na enkeria asan jijalung. Al yefya intari le ki lomping ere. Na kinda liyenge lomping tari nga wala ilahiyenga. Ene nama ispali di misin deng tari ki nombusing ere. Na den jayeng hayali alie kya. Ayegi ispali di asan jalung imbir ayilong al komolmole. Na ayilong deng way ayilonga. Na sensele ki ayidora way. Na kai al mnombus dele kwela. Na ayilonga na warik anga. Na alia insani mkwe anga. Na aisi jula na kinkaraba komolmol ingi. Ene nama yizdopale di misi ingereng. Alia yi naz namus siage. Na alkim doragis jimil. Al izge thalus aigis beleng. Endo gispale di. Aigis pale di. Ingis pale di nyeddin din suring erele. Na kikeng koranga kerga. In namus nama yizpale di. Al nebowie yizpale di kikeng koranga. Na kangis pale di. Al jite jang. Na alia yi teye ki. Al masiye yi. Na ila dora, al lumpin dorai. Na ila al domungi na ila ki ila dora. Marra, asa minju le tunga. Yasun deng deng tari, ale surung erekia. Na namagal ko, na kersi arden ka. Filibus, ay kwa, ila tari le, ala sana il sis belenga. Ila namasin belenga, al yenga yenga na bulo. Na Musa kenga, na Namus kenga, na ambia kayin yasun ereng. Na in namado gyei, imni Yusip ay keringi. Innelang al nasira kenga. Ine namaz Johanna White Beleng na deng aya kamsor bayle. Namaz in Beleng ila kikidim keral jagil. Deng way aylonga na deng kiyama aylonga al yeyi na yasuri singo skem mo ajinasi. Ine namaz palidi ila bele al kenga na yari singo na in al yeyi na bele al kaang na amming alang inneng ing al bakawa na in al yeyi na ila rimmenge wal maktubi deng ereng kina musing ere musang erele na kiyan biyang ere wala mazamirale na ila luga le luga a wenga au na ongal na deng aya wenga au yonga ongal na ongal. nama kagil ile na kuona misi nke udonga beleng alia mbeleng al kwa molmoli ile na musing ere na kila dora alia na udonga isking a udonga isan salasa ke kinge talata tarai nama kuona kagil dik alandeng jayin jegil alia kwa molmola au alandeng wai jegil alia anga nazjaula is alam belenga ki jegil alia kwa nagye kwa sis kwa na musing ereng na kikila dora ye anga nas koronal masiya anga na kila dora al yeyi nangye ela. A kerigi bulo kani asang illa bele se kage asa tugukundi al masi kamala namuz. Namako nas timenka.
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقتنا دي بتتكلم عن متلازم كوشين وإحنا في سلسلة صحة الكنز. الموضوع ده مهم جدا جدا إنك تعرف المرض ده.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معينا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على صحتنا من الأمراض وكيف كمان نعالج الأمراض اللي بتصيبنا. برنامج صحتك كنز كمان بيهتم بصحتنا النفسية، بيهتم كمان بالغذاء المناسب لصحتنا. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن أمراض الغدة الدرقية وطرق علاجها. في حلقتنا الليلة هتكون عن واحد من الأمراض المهمة اللي بتحصل نتيجة لخلل في إفراز الهرمونات، وهو مرض بيحصل نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول وهو اسمه متلازمة كوشينج. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن المرض. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. والليلة زي ما قلنا حنتكلم عن مرض زيادة هرمون الكورتيزول اللي هو معروف بمتلازمة كوشينج. المرض ده مرض منتشر جدا لكن ما كل الناس بتعرف عنه، وهو مرض بيحصل نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول. وهرمون الكورتيزول هو هرمون مهم جدا جدا في الجسم، بيفرز من غدة اسمها الغدة الكظرية أو الغدة فوق الكلوية لأنها موجودة مباشرة فوق الكلى. وظيفته الأساسية هي رفع مستوى الجلوكوز في الدم، بيساعد كمان في تكسير الدهون والبروتينات والنشويات، بيقلل من معدل بناء العظام، وده مهم جدا في حالة الكسور لأنه بيمنع البناء الخاطئ للعظم. في فترة الحمل هو هرمون مهم جدا لنمو رئتين الجنين، وزيادة هرمون الكورتيزول ممكن تحصل لأسباب كثيرة، منها تناول أدوية الاسترويد بصورة مفرطة ودون استشارة الطبيب. الاسترويد موجود في كثير من الأدوية زي بعض مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح. دائما مفروض قبل نشتري الأدوية دي نستشير الطبيب ونتأكد إنه المستحضر ده ما بيحتوي على مادة الكورتيزول، وممكن نعرف الحاجة دي من اسم المنتج إذا كان منتهي بأول أو أون، فده بالتالي بيدل على إنه موجود فيه كورتيزول أو هرمون الكورتيزون. وهو كمان موجود في بعض الحبوب اللي بتستخدم لزيادة الوزن والحبوب اللي بتستخدم لبناء الأجسام. موجود كمان في بعض الأدوية المضادة للحساسية زي البريدنيزون والبريدنيسولون. عشان كده الأدوية دي بننصح إنه ما يتم استخدامها إلا بواسطة الطبيب، ودائما بنستخدمها لفترة قصيرة، وإذا كان عايزين نوقفها لازم نستشير الطبيب قبل ما نوقفها، والطبيب هو حيورينا عن كيف نوقف الأدوية دي تدريجيا وبتقليل الجرعة. أعراض متلازمة كوشينج أو زيادة هرمون الكورتيزول هي زيادة الوزن والأنسجة الدهنية بالذات في مؤخرة الرقبة وبين الكتفين وفي الوجه، ويصبح الوجه شكله دائري عشان كده بيسموه بوجه الغمر. ظهور خطوط على الجلد وبالذات في منطقة البطن والذراعين والأفخاذ، وبيكون الجلد ضعيف وحساس وبيصاب بالكدمات والجروح بسهولة، بيكون في بطء في شفاء الجروح دي. عند النساء ممكن يحصل زيادة في سمك وكمية الشعر الموجود في الوجه والجسم، وعدم انتظام في الدورة

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين خلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوعت قلبك القاسي العنيد شان يبعدك؟ تنكرت للقلب الحنين قديمة صاحب يحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي نكرت ما زمن كرتك.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامج صحتك كنز. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أعراض متلازمة كوشينج، وهسه حنتكلم عن التشخيص. التشخيص بيتم في الأول عن طريق الأعراض والصفات اللي بتظهر لمريض متلازمة كوشينج، وممكن نعمل فحوصات زي فحوصات مستوى الكورتيزول في الدم أو البول، وممكن نعمل تصوير للغدة الكظرية في حالة تحديد وجود أورام، وممكن نعمل فحوصات عامة للدم زي فحوصات السكر وفحوصات الدم العامة. أما عن علاج متلازمة كوشينج فبيكون عن طريق أدوية بتقلل مستوى الكورتيزول في الدم، وده زي دواء اسمه كيتوكانازول اللي هو في الأساس مضاد فطري، لكن لقوا إنه بكمان بيقلل مستوى الكورتيزول في الدم. في حالات وجود ورم في الغدة الكظرية ممكن استئصاله جراحيا، ممكن كمان يتم علاج بالإشعاع في بعض الحالات. مضاعفات مرض كوشينج بتكون ضعف في جهاز المناعة والتعرض الساهل للعدوى والالتهابات المتكررة، ممكن يكون ضعف في العظام وسهولة حدوث الكسور، ممكن يحصل ارتفاع ضغط الدم، وممكن يحصل مرض السكري وضعف وضمور في العضلات، وممكن كمان تحصل غرح في المعدة. أما عن الوقاية من متلازمة كوشينج فده بيكون عن طريق الحذر من استخدام مستحضرات التجميل وزيادة الوزن وبناء الأجسام المحتوية على مادة الكورتيزول واستشارة الطبيب قبل استخدامه. في حالة أخذ أدوية الحساسية لازم نستشير الطبيب قبل استخدامها، وكمان ما نوقف الأدوية دي من خدلغاء نفسنا، لكن نستشير الطبيب في كيفية إيقافها تدريجيا وبتقليل الجرعة. بكده أعزائنا مستمعي راديو سمر بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم عن مرض متلازمة كوشينج، وعرفنا كيف إنه مرض متلازمة كوشينج بيحصل نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول، وشنو هي أعراضه، وشنو هي المضاعفات الممكن تحصل منه، وكيف نعالج مرض متلازمة كوشينج، وكيف كمان نحمي نفسنا من المرض ده. اتمنى ان الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من حلقات برنامج صحتك كنز.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية، كيف تكون الكنيسة ملح نور للمجتمع.

أحبائي مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. برحب بكم، أنا أخوكم قسيس متوكل في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن خطة إبليس وحجماته ضد المؤمنين عشان ما يقدروا يقوموا بواجبهم بالطريقة التي ترضي ربنا. في الحلقات السابقة تكلمنا عن التدرب، كيف نحن نطبق كلمة الله على حياتنا. وفي الحلقة الليلة هنتكلم عن موضوع كيف إحنا نكون مله ونور في المجتمع. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

رجعنا لكم تاني أحبائي في الرب، وزي ما قلنا هنتكلم عن ملح ونور في المجتمع. وقبل ما نتكلم عن الموضوع ده، خلوني أتكلم عن تعليق قال الكاتب جورج لوري في كتابه بعنوان الكنيسة المنقلبة The Upside Down Church. قال كده: المسيحيين الأوائل ما يتفوقوا على الوثنيين بالمجادلات، لكن هم استمروا والوثنيين اختفوا. المسيحية ما بذلت أي محاولات لهزيمة الوثنية أو ديانة العالم باستخدام أسلوب السن بالسن والعين بالعين، وإنما تفوق المسيحيون القرن الأول على غير المؤمنين في الفكر والصلاة وأسلوب الحياة اليومية. أسلحتهم كانت إيجابية وما سلبية، ما عملوا مظاهرات أو شجعوا على المقاطعات، ما قادوا حملات عشان يسقطوا الأمبراطوريات، وإنما صلوا وكرزوا ونادوا برسالة المسيح الذي مات على الصليب وقام من الموت، وهو قادر على تغيير حياة الناس. هم دعموا رسالتهم بالعمل، بالعطاء والمحبة العملية. نحن الليلة عايشين في عالم بيتغير بطريقة سريعة جدا. بنشوف العلم والتكنولوجيات اكتشافات كبيرة جدا، وبنشوف السياسة والاقتصاد والتكتلات بين الدول، والمنظمات ماشية وراء القوة والتأييد المشترك، ولسه شايفين مناطق كبيرة من هذا العالم القوة دي لسه ما وصلتها. وبيبدو إن المشكلات الكبيرة زي الفقر والجوع والمجاعات والحروب والجريمة والأمراض ما في لها أي مبادرة للتخلص منها. طيب السؤال هو: ما هو واجبنا نحن المسيحيين في عالم اليوم؟ أحبائي خلينا نسمع ترنيمة مع بعض، بعد ذلك نجي ونواصل.

ورجعنا تاني أحبائي، زي ما السؤال هنا وقفنا فيه، ما هو واجبنا نحن المسيحيين في عالم اليوم؟ لما هنا نقرأ في إنجيل متى 5:13-16 بيقول أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراج ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يسوع باللاحظ هنا قدم صورتين من التشبيه، وكان ممكن الناس الأصليين اللي سمعوا يفهموا، وده صورة الملح والنور. على الكنيسة أن تمارس دورها المزدوج في المجتمع المعطى لهم من الله. الكنيسة محتاجة تكون شجاعة وقوية في الروح وفي الإخلاق وفي المحبة وفي الرحمة. هناك طرق عديدة يمكن للمسيحيين أن يتعاملوا بها مع الظلم أو القمح أو القساوة أو الفساد أو حتى الانحراف الإخلاقي، بأن يتخذوا مواقف التعبيرات عن رأيهم بإرسال رسائل على الفيس، تويتر، أو إن ممكن نقول بطريقة عامة الميديا، بكتابتهم الرسائل التشجيعية، أو حتى ممكن تكتب كتاب صلاة أو تكتب صلاة لأجل مشكلة معينة، وليس إحنا نتصرف ونجادل بالردود بطريقة ما حميدة وطريقة ما مقبولة ولا طريقة بتشبه حياتنا. خلينا دائما إحنا نقدم ككنيسة قيمنا السماوية، قيمنا الثمينة، والبيعكس الصورة حقيقة. إحنا دائما نكون مميزين، وزي ما الآية بتقول ويروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أحبائي، نقاط مهمة جدا، إحنا كيف نتدرب، كيف إحنا نعيش ونطبق كلمة الله، إنه ما نكون مخفيين، ما يكون في خجل، ما يكون في أسلوب إحنا بنكون ما بنعكس الصورة الحقيقية، الصورة الإلهية. خلونا دائما نتمثل وإحنا نسعى ومجاهدين إحنا نقدم الصورة، حتى وإن كان بيكلف حياتنا أن نكون أمناء حتى الموت، زي الكتاب بيعلمنا إحنا ما نحب حياتنا، ما نحب حتى الأشياء الوقتية الحاضرة، بل دائما عيننا تكون بينظر إلى الملكوت الأبدي، إلى وطننا الأبدي، وهنا عايشين زمن قربتنا، وهنا عايشين كنور وملح يضيء في الظلمة، وكملح بطاعم في العالم الفاسد اللي ما في إخلاقيات. رب الدين نعمة أحبائي، خلينا ممكن نكون في الصلاة. يا رب هنا بنطلب منك إنك تدينا حكمة يا رب، فعلا إنه نكون نور، هنا بنضيء، هنا بنقدم كلمات تشجيعية في وقته، بنقدم كلمات مناسبة في وقته، هنا بنتصرف كملح، بنطعم بإخلاقياتنا، بكلماتنا اللي توضعته فينا. يا رب خلينا نكون نور وملح بالحقيقة، وهنا بنقدم كل شيء في وقته بقوتنا يا رب اللي انت أعطيتنا، بالسلطان يا رب اللي تأديتنا، ودائما انت بتتعظم في حياتنا، ولك كل المجد. شكرا كثيرا لحسن استماعكم، واستودعكم في يد الله القدير، وإلى اللقاء. شكرا كثيرا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أعزائنا المستمعين، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم يعني في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. الساعة بنستناها كلنا مع بعض عشان ما نتبارك في أمسية جميلة نستمع فيها لترانيم ومواضيع مختلفة. إذن أهلا ومرحبا بكم وحباب طلتكم وحباب مساءاتكم، إن شاء الله قيلتوا يا رب بخير وبعافية، والراجعين من أشغالهم يعني يكون يومكم خفيف، وكمان حتى طلابنا بنقول لهم الحمد لله على السلامة بعد الامتحانات، إن شاء الله ربنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وحتى الناس الشالوا نتائجهم أتمنى إنه الأسر تكون مبسوطة وفرحانة بالتحصيل النهائي والنتيجة النهائية، وكمان الناس يعني ما توفقوا نقول لكم ما تقيفوا، ودي ما نهاية الدنيا، لكن الحياة ماشى والدنيا ما بتقيف وعندك فرصة تانية، إذن نجتهد عشان ما نقدر نتحصل على درجات علمية تكون جميلة ومبسوطة وتبسط الناس اللي حوالينا وحتى نفوسنا إحنا كمان. إذن تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين في أمسية جديدة وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة نستمتع بالبرامج الموضوعة والفقرات المتنوعة. تعالوا مع بعض معي أنا إيناس إسماعيل في الأمسية دي، جهزت لكم باقة من الترانيم الروحية وكمان موضوع شيق جدا جدا. إذا عايز تسمعنا وكمان تعلق وعايز تتفاعل معنا، اكتب رقم الواتساب عندك وقول لي يعني عايز تسمع يا ترنيمة في الأمسية دي. رقمنا 00357976563 وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم حبابكم وأمسيات جميلة عليكم، وبنسعد جدا جدا إذا راسلتونا وتفعلتوا معنا في حلقة الليلة. إذن حبابكم وحباب كمان استماعكم وانتباهكم وكل حواسكم أجهزتوها عشان ما تسمعونا. نستمع الأولى ترانيمنا مع المرنم أيوب الفياض.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والألحان الرائعة والأداء المتميز. بقول تاني حباب كل الناس اللي انضمت لنا، واتمنى إنه مساءكم يكون دائما معطر بالمحبة، وبنرسل لكم محبتنا نحن طبعا عبر أثير راديو سمر، الراديو اللي دائما بتستمتعوا فيه بالبرامج المختلفة والمتنوعة. بقول لكم مساء مليان أمانة حلوة، وأكيد إن شاء الله رب أخبار جميلة وأخبار سمحة وأخبار سارة. مساء لكل الناس في الطرقات، الناس المسافرة، الناس الراجعة، الناس اللي ماشى لأماكن مختلفة. بنقول لكم حباب مساءاتكم إن شاء الله رب دايما مساءات تكون مليئة بالبركة. ولكل زول فاتح الراديو عشان يسمعنا بقول لك يعني حبابك وحباب جيتك، وبنقول إن شاء الله صوت جميل يوصل يعني خلف الأثير، ونتمنى يا رب تراسلنا أنت كمان تكون متفاعل معنا. تعالوا كمان نشوف واحدة من الترانيم الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي، واتمنى إنها تنال كمان يعني رضاك وإعجابك، خاصة لو أنت يعني ماري بتجربة كبيرة جدا جدا. لو أنت ما عندك قوة، أنا بقول لك في يسوعنا قوة قوة، وده الكلام أو الترنيمة اللي برددها دائما ماركو كوش. تعالوا كده نسمعها ونحن بنرنم معاهم.

يا سلام المرني ماركو، دائما ترانيم وكلمات جميلة وفعلا مشجعة في الأمسية دي، خاصة لزول بمر بتجربة بمر بمعضلة، فقد خلاص قوته وتفكيره وما عارف يعمل شو. أنا بقول لك افتح الترنيمة دي تاني لو عندك على الجهاز واسمعها، أكيد حتتقوى بها، لأنه فيها رسالة جميلة جدا جدا، إنه مهما إبليس بيحاول عشان يختفنا أو يدخلنا في تجارب صعبة، لكن الرب موجود، يد الرب قوية، وهو معيننا، وهو اللي بيحمينا، وهو اللي دايما بدينا حكمة في إنه إحنا كيف نتعامل مع حتى الأشياء الصعبة اللي ممكن بتصيبنا. إذن أعزائنا المستمعين، رجعنا مرة تانية، وبقول حباب لكل الناس اللي جاتنا في الوقت ده، بقول لك أنت ما تأخرت، بالعكس أنت جيت في الزمن المناسب، عشان عندنا لسه الكثير الماشين نسمعه مع بعض، عندنا لسه ترانيم مجهزينا، وعندنا موضوع جميل حنتكلم فيه الليلة. لكن لو عايز تراسلني وعايز تطلب لسه ترنيمة تسمعها، عندك فرصة، اكتب لي على رقم الواتساب 00357976563539. موضوعنا الليلة أعزائنا المستمعين موضوع جميل، يمكن موضوع يعني ما بيخلو من بيت سوداني، لكن أنا ما بعمم الحكاية، احتمال يكون في بعض الناس اللي ما اتصابوا أو ما لاقتهم مشاكل زي كده. الزول مرات يعني بيشتكي من الناس الغريبين منه، الناس اللي هو ما عنده بيهم علاقة، ممكن دايما يخش في مناكفات، في مشكلات، في سوء تفاهم، لكن وجعة القريب بتكسر الظهر. هل في حياتك قابلتك معضلة أو مشكلة أو سوء فهم أو أذية من زول قريب لك؟ إذا كان أخوك، أختك، ناس البيت، حتى قرايبك، أو حتى كمان مرات أصحابك، عايزين نشوف إنه يعني في اليوم ده بالذات نتونا شوية عن أزيد الأغرباء أو أزيد القرايب، الحصل منها شنو وليه بتوجع شديد، وكيف الزول ممكن يحافظ على قلبه وكرامته بدون ما يقطع صلته بالزول ده. أزيد الأغرباء هي ما حاجة جديدة، لكن وجعها مختلف، لأنه الزول بطبعه بيفتكر القريب ممكن يكون سند له وأمان وظهر، والمتوقع يعني إنك تلقى أزية من زول يعني جاي من بعيد، لكن من أقرب الناس لا لا لا لا، أكيد ما بتكون يعني سمعت حاجة زي دي أو متوقع حاجة زي دي، يعني ممكن تكون كلمة جارحة، مقارنة، حسد، تقليل من النجاح، أو حتى خذلان وقت الحاجة. الوجع الحقيقي صديق المستمع وصديقتي المستمعة ما بس في الفعل ذاته إنه الزول عمل لك شنو، الوجع في إنك ما كنت متوقع الأذية دي تجيك من الزول يعني الدائر له الخير، يعني أنت دائر خير لزول فكيف تجيك منه الأذية؟ أكيد حاجة يعني ما بنقدر نستوعبها، فبدل ما تقعد تستغرب وتسأل كتير، أكيد مرات بتخد يدك على خدك وتقعد تضحك. ليه؟ لأنه حاجة ما متوقعة، متوقع إنه مثلا يعني القريب اللي أنت بتحبه ده أو اللي أنت بتمنى له الخير ده، إنه هو سندك وقت الحاجة، هو اللي بيفرح لنجاحك، وهو كمان يعني اللي بتضايق لما أنت تضايق، وكمان مرات القريب بدل ما يعني بتحسه، يعني طبعا دي الحاجات اللي أنا قلتها دي حاجات طبيعية المفروض تحصل، يعني إنه القريب مفروض يكون هو السند، وإنه هو العضد، وإنه هو اللي بنلقاه وقت الحاجة في وقت الضيق والشدة، القريب ده هو موجود. لكن ليه بتحصل مرات حاجات زي كده؟ لو داير تعرف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خليك موجود معي على الصفحة، ما تمشي بعيد، لأنه لسه عندنا ترانيم جميلة حنستمع عليها، وكمان حنتم باقي الموضوع، لأنه الموضوع ده أكيد صعب جدا جدا، وبدل الأذية اللي بتاخد زمن طويل وما بنعرف نتشفي منها، عايزين الليلة أنا وإنتو نخد حلول أو حدود لكيف إنه أنا أتعامل مع الأذية اللي مرات قاعد تكون من القريب. عشان كده أنا بديك فرصة في إنك تتفاعل معي وإنك تراسلني على رقم الواتساب 00357976563.
3-5-9 وحكون مبسوطة جدا جدا إذا شاركتوني في الموضوع واتفعلتوا معي. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت انتوا كمان معانا، أكيد أنا حكون مبسوطة برضو بمشاركاتكم، وتفعلوا معي على نفس رقم الواتساب اللي ظاهر عندكم على الساتلايت أو اللي بتسمعوا اللي أنا دايما قاعد أردده. إذن تعالوا دعوة لكم نستمع لي الترنيمة دي عن بلدنا الغالية السودان. منو ما عنده حنين للوطن؟ منو يعني الما بحب السودان؟ أكيد عندنا في قلوبنا محبة كبيرة وحنين كبير لبلدنا الغالية السودان، وطننا وأرضنا الحلوة الجميلة الخضرة المليانة فيها خاصة وقت الخريف. لو عايزة أعدد لكم يعني المناظر الموجودة في السودان ودرشنو جمالها، جمال ناسة وطيبة أهلها وكرمة، ما حقدر أكفي لكم في اللحظة دي. لكن كده تعالوا كده، بما إنه بلدنا بتمر بظروف صعبة وقاسية جدا جدا، تعالوا نطلب مع المرنمة في الأمسية دي مع فريق أبناء كوش، ونخد بلدنا الغالية السودان في إيد ربنا. بنقول له يا رب بارك بلدنا وافتقدها يا رب بسلام حقيقي من عندك، خلينا يا رب نشوف فعلا عملك، لأنك أنت يا رب موجود وما قاعد تنسى زول. عشان كده يا رب نجيك في الأمسية دي بنخد بلدنا، يا رب بارك أرضنا، يا رب أشفيها أبريها يا رب، وبدل الدم الجاري فيها يكون فيها سلام واستقرار وأمان. أمين. يلا مع بعض نستمع للترنيمة بكل يعني فرح وسرور، لأنها عن بلدنا الغالية السودان.

لو عندك طلبة صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معنا على راديو سمر. رجعنا مستمعينا، وعايزة أدي شكر خاص للقس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة. بجد يا جماعة كلمات جميلة ورائعة، وأنا بشجعكم إنكم تفتشوا على الترنيمة دي وترجعوا تسمعوها مرة تانية. يعني بيقول فيها كلمات رائعة جدا: ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك حياة، مستحق لك الخليقة تركع وتسجد في صلاة، لما ياب أكون حزين بلقى روحك لي معزي وبلقى إيدك لي معين، يلا يا قلبي سيب عنادك وارجع للحضن الحنون. فعلا محتاجين في الأمسية دي نسيب عنادنا ونرجع لحضن ربنا، لأنه هو راجينا بكل حب، وأكيد لما نمشي ما حيرفضنا لكن حيستقبلنا بكل محبة. نرجع لموضوع الوجع القاعد يكون زي ما قلنا من الناس اللي بيكونوا قريبين لنا، وزي ما اتفقنا في انه يعني وجع القريب وجع البعيد ممكن يكون محتمل، لكن وجع القريب صعب جدا جدا وما بتنسي بسهوله. اذا الوجع الحقيقي ما في الفعل ذاته، زي ما اتفقنا الوجع في انك ما تكون متوقع الاذيه تجيك من زول يعني الدائر له الخير، زي ما قلنا قبل الفاصل. مرات بدل ما يسترق قريبك يحكي عنك، ومرات بدل ما تلقى الزول ساكت بتلقاه يعني بيتكلم عنك كلام ما جميل، لكن أول ما تقع يعني في مشكلة بديك وش تاني. وفي ناس بتفتكر إنه يعني أذية الأقرباء لازم تكون مثلا كبيرة وحاجة واضحة وكده، لكن الحقيقة مرات بتكون مشكلة أو أذية ممكن تكون صغيرة جدا. مرات انت بتكون ما بتلاحظها، مثلا زي نظرة الاستحقار وكلمة في نص الضحك يرميها لك كده، وتجاهل متعمد يعني محل ما انت قاعد هو يعني انت كأنك ما موجود، أو دائما يقارن بينك وبين غيرك. الحاجات الصغيرة دي بتتراكم جوا القلب لحد ما الزول يحس انه بيقى متعب نفسيا، خاصة من الناس المفروض يكون هو مرتاح معاهم، وده شيء طبيعي جدا يا جماعة، إنه طبعا الزول القريب لي أنا بكون يعني مرتاح في قعدته ومحل ما هو قاعد وأنا موجود أنا مرتاح معاه، لأنه أنا طبعا ما متوقع منه كل الحاجات دي. وبرضه يا جماعة في نقطة تانية، والنقطة دي مهمة، ما كل قريب ممكن يكون يعني بأذي بقصد، يعني هو ما قاصد مثلا يأذيك. في ناس اتربت على القساوة أو الغيرة أو إنها بيكون عندها زي التدخل الزايد، وبيجوا يمارسوا الحاجات دي بدون ما يحسوا إنها ممكن بتوجع الزول التاني. لكن ده يعني ما معناه إنك تسكت على الحاجة اللي أنت شايفها مؤذية بالنسبة لك وتتقبلها طول يعني الوكيد والحد سنة سنتين العمر كله، أنت بس يعني بتعذر الزول ده إنه هو تربيته كده وأنا أعمل له شنو. لا، في حدود إنه لازم الزول ده يعني يقف فيها. الزول الواعي هو اللي بيعرف يعني يخد حدود يعني بكل احترام وبكل أدب. ما كل حاجة لازم تتحكي، وما كل الناس تستحق تعرف تفاصيل حياتك. مرات راحتك النفسية بتكون في إنك تقلل الاحتكاك وتحافظ على احترامك بدون مشاكل ولا قطيعة. اتفقنا يا جماعة؟ يلا لو متفقين معاي راسلوني وقولوا لي في الكومنتات يا إيناس كلامك ده صحيح ولا يا إيناس ان احنا بنختلف معاكي في نقطة معينة، وانا بديك الامان يعني، لانه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. بس انا عايزاك تراسلني وتكاتبني على رقم الواتساب 00357676569، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك وبتفاعلك معنا. أديكم فرصة عشان ما تكتبوا وتقولوا يعني الحاجة الجواكم، وإذا عندكم أي تجربة مريتوا بيها يعني بحسب عنوان حلقتنا الليلة أذية الأقرباء، برضو أحكي وأقول لنا، ويمكن تجربتك دي يستفيد منها زول تاني من خلال التعامل اللي انت تعاملته مع فلان في إنك يعني خطيت حدود أو حليت المشكلة دي كيف. نستمع للمرنم جورج بيلي يعني في ترانيمه الجميلة اللي دايما بكتبها بكل يعني تعمق في الروح. دعوة لكل الأحباب، نستمع.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل الجميلين اللي انضموا لساعة سمر عشان ما نستمع في أمسية جميلة ومباركة لترانيم روحية وكمان مواضيع مختلفة. بقول شكرا للمرنم جورج الجرافي على الكلمات الجميلة، بقول لمتين تنساني، لمتين تنساني وتحجب قلبك عني يا رب، انظر لنا يا رب وتحنن علينا، ودي الحاجة طالبنا منك في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا، ونحن بنتكلم عن أذية الأقرباء. برغم من أنه يعني كل شيء ممكن يعني يتناسي ويروح على بال من بال الزول، لكن عايزين نقول أنه ما المفروض يعني نخلي أذية الأقرباء تكسو على قلوبنا، أو يعني نخليه بيسبب كراهية بيننا وبين الناس دين، لأنه زي ما في يعني قريب مؤذي كمان في قريب حنين، وفي قريب يعني محب واقف معاك بالدعاء وواقف معاك بالمحبة، وفي المواقف السمحة والكعبة الحزينة والمفرحة بتلقاه واقف جنبك. والدنيا دايما فيها النوعين ديل، أذية الغريب بتوجع يوم واحد، لكن أذية القريب ممكن تقعد سنين وسنين وتكون قاعدة في الذاكرة. عشان كده الواحد لازم يتعلم كيف يحافظ على نفسه بدون ما يخسر أخلاقه. ولسه نتذكر إنه القريب زي ما قلنا نديه العذر، مرات ما بيكون هو قاصد الأذية، لكن ممكن قلنا يكون واحدة من الأسباب إنه النشأة والتربية بتاعته كانت ممكن تكون صعبة جدا جدا، ودي واحدة من الإسقاطات اللي هو بيعملها يعني وبيحمي بها نفسه برضو. وخلونا نكون يعني قريبين كمان منهم، وبيعني رد فعلنا بنعلمهم، أو ممكن نرجع لهم واحدة من المبادئ بتاعت التربية الأساسية، بأنه أنت قريبي، أنت المفروض تكون ظهر لي، مفروض تكون سند لي، مفروض تكون بتفرح لي لما أنا أنجح، زي ما أنا بفرح لك لما أنت تنجح وتتقدم في حاجة، لما أنت تنجز أنا بكون مبسوط بإنجازاتك. وكمان برضو لازم ناخد يعني حذرنا برضو ونحمي نفسنا عشان ما تصيبنا مع التراكمات مع مرور الوقت، تشوهات نفسية ممكن تحصل لنا، ونكون عندنا فوبيا من كل زول قريب. يعني زي ما بنسمع مرات الواحد يقول لك يا أخي أنا قرايبي ديل ما قاعد أحبهم، لكن قرايب أمي ديل أنا قاعد أحب أمشي لهم دائما، أما قرايب أبوي ما بحبهم. لا، إحنا عايزين محبتنا تكون واسعة لكل الناس، وحتى لو في زول غير اثنين أو أزانة نحن نديه فرصة تانية. إذن في طرق كثيرة إحنا ممكن نحمي بها نفسنا من الأذية، لكن

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: أكيد أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل مع راديو سمر، الراديو اللي بتلقى فيه

برامج وكل يعني معظم المواضيع اللي انت مثلا بتخطر على بالك بتلقاها في برامجنا المتنوعة. تابعنا في كل صباح في برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان برنامج ساعة سمر طبعا من الساعة 5 من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وكمان برنامج أوريتيا في راديو الفور من الساعة 3 بتوقيت السودان. إذن حبابكم انتوا بتتابعونا وحباب كل زول بيدخل على صفحة راديو سمر. وكمان بنقول لكم نزلوا أبليكيشن راديو سمر برضه حتسمعوا برامجنا على مدار اليوم. نرجع لموضوعنا، لكن قبل ما نرجع للموضوع عايزة أقول واحدة من الأبيات اللي اتكتبت في الترنيمة اللي قدمها علينا المرنم عبد الله كوش، بقول أشرق نور وضوء علينا وصبح لنا أغلى ملاذ، رجعت لنا أعظم قيمة وبقينا وفيه بقينا إحنا عزاز. ودي الحاجة اللي نحن بنفتش عليها في موضوعنا الليلة، إذا أزينا من القريب ولا من الغريب أكيد قيمتنا عندهم يمكن تكون ما قيمة يعني بقيمونا قصدي، لكن قيمتنا دايما قاعد تكون في الرب يسوع، هو اللي بيرجع لنا القيمة بتاعتنا وبنكون عزيزين ومكرمين. إذن أعزائنا المستمعين زي ما قلت لكم قبل الفاصل إنه في طرق كثيرة نحن ممكن نحمي بها نفوسنا من الأذية، سواء كانت من قريب ولا من بعيد. أول حاجة لازم نفهمها إنه حماية النفس ما أنانية، يعني أنا ما أناني لما أنا بحمي في نفسي، لكن بالعكس دي ضرورة يعني عشان أنا أقدر أعيش مرتاح ومتوازن. يلا تعالوا نشوف أول خطوة إنك ما تحكي كل حاجة. في ناس بتحب تعرف تفاصيل حياتك عشان تفرح لك، وفي ناس عشان تستخدمها ضدك وقت الخلاف. خلي في جزء من حياتك خاص بيك أنت، وما كل نجاح تعلنه وما كل يعني وجعة لك انت فيك انت تحكيها. تاني حاجة اتعلم انك تخط حدود. الحدود عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما معناته انه انا قطعت علاقتي بتاعت القرابة بيك، بالعكس الحدود معناها انك تعرف شنو اللي بريحك وشنو اللي بتقبله وشنو اللي بتقيف عنده. لو في زول كلامه مؤذي قلل النقاش معه، ولو في زول بيتدخل في أي حاجة وبزيادة خليك مختصر وواضح. حاجة تانية، ما تدي كل الناس مساحة يعني نفس المساحة. في ناس مكانهم للسلام مثلا من بعيد وخلاص، وفي ناس الاحترام بيكون موجود لكن القرب الزايد مرات بيجيب لك تعب نفسي كبير. وأهم حاجة ودي دائما بعلمها لنا الكتاب المقدس، إنك ما ترد الأذية بالأذية. الرد القاسي ممكن يعني يريحك للحظة معينة، لكن بعدين بتلقى نفسك دخلت في دوامة تعب ومشاكل ما بتقدر تطلع منها. مرات يعني إنك تصمت وإنك تتجاهل المشكلة أو يعني تنسحب بحكمة إنك وبهدوء، هنا عزيزي المستمع بقول لك أنت هنا أقوى ألف مرة من أي رد أنت عايز ترده. انتبه لطاقة الناس الموجودين من حولك، ولو بعد كل جلسة مع ناس معينين بتحس بضيق وتوتر أو إحباط دي إشارة مهمة على أنه نفسك ما مرتاحة في المحل اللي أنت قاعد فيه ده، فبالتالي أنت لازم تنسحب من الجلسة دي بكل بساطة وبكل يعني قناعة بأنه أنا ما أقدر أكون في المكان ده لأنه ما مناسب معي. أتمنى إنه الخطوات اللي قلتها عليكم دي تكون يعني فعلا تفيدكم في تعاملكم مع يعني الأذى اللي ممكن يقابلك إذا كان من قريب ولا من بعيد. عشان كده دعوة لكم كمان إننا نطلع ونستمع لترنيمة الحياة أحلى. لو بتحب المرنم الشيخ إزبون دي دعوة لك انت خاصة انك تجي تسمع للترنيمة بتاعته دي، وحتى الناس اللي ما بيعرفوا واللي بيسمعونا هسه برضو بقول لكم تعال اسمعوا معانا وتعرفوا على ترانيم الشيخ إزبون صامويل، وهو اكيد يعني حتحب الترانيم وحتحب الاداء والكلمات، اهم حاجة الكلمات المكتوبة. دعوة للجميع اننا نستمع.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

تندم على عرفتك لزولن في حياتك. الناس الزينين بدوك الحاجات الحلوة، والناس الكعبين بدوك درس للدنيا والزمان، وده طبعا كله لخيرك. ودي الحاجة اللي بنتكلم فيها الليلة، إنه القرايب أو الغريبين عننا مهما بلغنا معاهم سوء الفهم، أكيد في حاجة من وردة إنه نكون عندنا حكمة في إننا كيف نتعامل مع النوعين ديل. والكتاب المقدس فيه آيات كثيرة بتتكلم عن طريقة التعامل مع الناس، طبعا الحكمة أول حاجة، ونحفظ قلوبنا وكمان نغفر بدون ما الزول يعني يظلم نفسه في حاجات كثيرة. بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، ودي معناها إنه الإنسان لازم يحافظ على قلبه ونفسيته وما يسمح للأذى يكسر دواخله. وبرضه في معنى يمكن يكون واضح وأقرب، إنه المحبة ما معناها تقبل الإهانة أو الظلم طول الوقت. حتى السيد المسيح كان بيتعامل بحكمة مع الناس، وما كان بيدي يعني مكانة لأنه يكون في خصومات وفي مشاكل، ولو حصلت حاجة زي دي هو أكيد حيكون أول زول بفض المشكلة. عشان كده كان تعاليمه دايما إننا نحب بعضنا البعض زي ما هو أحبنا. والكتاب المقدس كمان حذر من الكلام الجارح والغيرة والحسد وسط الناس والأقارب، لأن الحاجات دي بتكسر العلاقات وبتدخل المرارة في القلوب. لكن في نفس الوقت قال لنا يعني شيء صعب لكنه جميل، إنه الزول ما يخلي الشر يغلبه. يعني لو اتأذيت ما تتحول لنسخة من الأذى ذاته. سامح عشان ترتاح، لكن خليك حكيم. والغفران ما معناته يعني ترجع لنفس المكان اللي بيأذيك مرة تانية. وفي كمان نقطة عميقة جدا، الكتاب المقدس بيعترف إنه مرات الإنسان بيحتاج يبتعد عن المشاكل والخصومات عشان يحافظ على سلامه الداخلي، السلام النفسي. وده أكيد ما ضعف، لكن بالعكس دي نعمة كبيرة جدا. وفي النهاية عايزين نقول إنه يعني في ثلاثة حاجات محتاجين إننا نقوم بها: الحكمة في التعامل، وإن نحفظ القلب من الكراهية، وعدم السماح للأذية إنها تطفي النور الجواك. لأن الإنسان لما يحافظ على قلبه نظيف حتى ولو تعب من الناس بيفضل واقف بقوة وربنا معاه. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك في نهاية حلقتنا الليلة، لو أنت اتأذيت من قريب ما تفكر في إنك يعني براق، في جروح ما بتظهر للناس لكن ربنا شايفها وعارف حجمها قدر شنو وعارف عمقها قدر شنو. حافظ على قلبك وما تخلي المرارة تسكن جواك، سامح عشان ترتاح، لكن اتعلم كمان كيف تحمي نفسك وتخد حدود تحفظ كرامتك وسلامة نفسك. وتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد بكلام الناس عنك ولا بطريقة تعاملهم معك. القيمة الحقيقية جاية من الشخص اللي انت يعني عليه، يعني نفسك انت ذاتك، ومن النور اللي بتحاول تحافظ عليه رغم كل الظروف. ولو الأيام قست عليك خليك زي يوسف اللي اتأذى لكن ما يتكسر، اتظلم لكن ما فقد إنسانيته، وأتعب لكن خليك مؤمن إنه ربنا قادر يطلع منك حتى الخير الموجود جواك في أصعب الأوقات. وربنا يدينا كلنا نعمة كده ويعني قلوب نقية، ويدينا حكمة في التعامل وسلام ما يهز أذى الناس مهما كانوا قريبين، وكمان يبعدنا دايما من إنه إحنا كمان نكون مؤذيين ونتعامل بنفس الشكل. سعدت جدا أصدقائي المستمعين أنكم تكونوا معي في اليوم ده في الحلقة دي وفي الموضوع ده بالذات، وإننا استمعنا كمان لمرنمين مختلفين وترانيم كثيرة في الأمسية دي. أتمنى أنكم تكونوا تعزيتوا وتقويتوا بيها، وكمان تعلمنا دروس جميلة وجديدة من موضوعنا اليوم كان أذية الأقرباء. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بترككم في رعاية ربنا وبقول لكم ما تنسوا تستنونا بكرة على الساعة 9:30 بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا، وبرضو توقيتنا طبعا المعروف من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان في ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى مرة تانية بقول لكم في رعاية ربنا.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت

حول الموية جيتنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 16. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة 7:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض 7 كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعطون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل، وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجي، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى، وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع: المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضدهم.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوا واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيرواني وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمنا ويولولنا عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
7: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
8: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
9: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
11: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
9: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا، فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
10: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أفقد أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتزمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
11: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
12: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
11: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
13: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلاً تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا 4 والليلة بقينا 10،
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعال عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
7: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة من زوجي.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، إذا عرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
8: أنا عايزة أقول لكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. بارك الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
1: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بيشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من العشرة الطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حس إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب، عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاءه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
1: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
1: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لالله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة مرة جاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، ملخص عن الأنبياء. منهم دعوة لك تسمع الملخص ده وتعرف منهم الأنبياء ديل.

يوم دي بعادات قنت هاجيتو عادات ولا مد عادات ندم بالمبالتة عادات بالت لا لمدناه لمد و دي من المودي ودايتو كن دين حسب ون دين فكر لموديو وسن لك بقو كوي ام بالفكر لقبي اللي كله لمد لتبال كلمد قدام لجبرين ناتي يكونيني او اند فكرنا لمودي يكون تغليل لنقلدو من قدام لنسو من حقاقا وقدام اند ودو اندرقنا لودي انوديو قل بزحو قد لوديناه ودايتو اللي ودا اللي ابناينا إرادة وابناينا فكر ليت عندي قبي بعدام ودو اندرقنا لموديوتو كقل مثل ولف دي بنتكرري ولف بدفنات أنواعه قلالو شاي وبون وكبودو سجاير وتنباك ولا تفنات أولف نايم استيلك با ولا قبلك با اللي كله كفنت كررتو قدام ودو اندرقنا لقدام لو ودو لها لو سنميني قبي قل مودو ودو اندبينا لموديوتو كقدام بون من ستو وعدنا بون من ستو بون من ستة ونولف اتولف نتكرر اللي ولف اللي منه قلنا في قرية نكتر سبت اللي سب امر من ولف ومن لمد نعادات منه قلنا تنجي مكرونة كلهم وديو اقل هدف وقل معنا تقل لك بابو اقل من ودي هلينا اقل ميت ولف نتكرر وقل ميت اكي لمد نلمد اكي لمد بهلت لينا فعنا لكن للمدناه وقل نحدقو ما لي نقدر لمدتو كقل ميت اكي لمد نتكرر ولمبل بحقاقة وقدام ودوا اندرقينا وداي قدام لو ودوا اكيد تقبا وسنيت اني داي حق حزينة اللي اكي لمدتو كولف من اورت من نومتو وبزح بعد ما لمد اكي لمد ناي كسل وابا شقل وقل فانقح وديا وابديوت وقت ابديوت مال بلع امبال هدف ساكت لمبلعو ندين سفري سبت وقت بنا ليتا شقول سبت قلبنا مبلع وتقزف لكري وتحبام لكري اكي بلع وكي سيتو اللي كل مبل فكر لقبيتو ككل الامودية قبل ما تكتك بقلبة اند فكرنا اجني دايبنا قبل ما تلقبي ومبل فكر اتمدردتو لكري وتولف كأورت منا ولف لكوي ولفنا سجاير سجاير حمام للمأسي حمام ناشنبت وضغط لرفع وحمام لبل للمأسيتو كبسحام قدام كفلت كروت الولف اللي دولنبل ابلمد وبعادت وقدام وداي وحققة كأورت قدام سجارة نستدو لرقق الأورو اللي نفر اللي لباس قروم وأمور سنيتو يقبى سجارة تمويستها ندبيلا سجارة ستة كت حمام لتكري وحاريت لو ولف اللي قل حدق قمة من الحزة ومن حمام قل تنجي يقدر أبو ولف سبت أتأثر بهلتو كب ولف قل نتأثر مكرونة سب أمر كب أبو ولف تأثرنا من قبي حرب تعسينا قبل ديما لأن الشب ديبو وقل نتنجي منه لي نقدر ولفتو كب زحام قدام لبلو سجارة نأمركم قتلنا ومدرتكم كريتنا أبدير لمدناها أبحققا وبلمدتو وقدام ودو أندرينا أزاق نحدقا ينقدر اندبيلو اتعس نبرو كب كل الحمو وبس أو بسلس حتى عافيتهم لان الدهلو كالأيت مالهم لان الدهلو سالسيت يعني اتعس تلبهم وتهم واتعس للتكرو لبهم للحاقو كب سلف نفسنا قل نعقب كاندن ودى كل فكر قلني داي قل من وديه لنا الحق اللي سنعت ندبينا قل نحسب واجبنا اندي يكون تمن دبينا أبقى قدام وديا قلني دا لبنا قدام بزحام اتلبهم جوا للتعسو لكيت للمدوا كفاكم فقروا من قليل أمره واندلت منو من اللي ولف اللي من ولف سجاير قل تنجو بعدام هيني هتوم لباسهم نديف وسنيام لمسولهم اقلوهم اندت حاجة جو قلتلو لتكرروا ونري ككل المودية إلا قل من وديه لينا ومتنفع اندبينا نفسنا قلنا نسأل بنا اندي يكون تم اندبينا قلنا تحاقق وقدام وديا اقلني دا لبنا كقدام الوديا لودي كشيم وباديتو كبلا مد وبولف قلنا نتأثر كبزحام قدام دي بالدنيا بالولف ناسي جاري اندتأثروا ونايتم باك
أم قالوا لا لندل تحلى موقفكم لحدوقو قل حدوقو حود عمتهم لك أدرو بزحام قدام قل حدوقو كبوت كب قليل وبحقا قل نتكررتو دي بزح مشاكل وتحمام وتبدا مال كعافيتنا ومالنا لأن الدديبو ودايكمتو ومعنات لألبو نفسنا ندى سألنا منو منبدر حتى نتملد لكن نكسب كحبونا ما تنسيت من لمد وبلمد لقبي منو قنت نجي وبأمرت قنت مرح وفكر اللي يكون بلمد وبقدام وديا وبحققة إجن يجيس كم قلبنا كبحققة لقيس وبلمدنا قدام لقيس كشيمكم تو وتمدرتكم لتكرره ومن عفقو مدرر لي لأمرتو كنفسنا من لمد وبقياس بلمد نفسنا أجن عقب وودعينا كله هدف لبو وستات لبو ورأي لبو برأي لتمرح وبهدف لتمرح قل لك بقى اندي يكون بحققة وبلمد كن يجيس على ابنا ككل الانودية مي معناتا وقل ميتا ومتنفق اند بينا نفسنا قل نسأل بنا اندي يكون بقى الدعم ودايا قل نيدي كم على ابنا مكرونا سب أمر حبونا ما تنسيت ازي ديب ولف قلنا تحاجيتو ولف لمدكمتو ولمد ودع دمون وصل لمدسو صنعتكمتو وبتقليد لمدسي كأدام بزحام سجاير للمدو اقل من المودو وقف للمودو اند بينا قلنا السأل بنا أدام ودو لرو وأمورام لمسلو وسنيام لمسلو وسن لابسام وسب أمر وسب حاجه لمسلو سجاير اند ستو لري مثلا كسجارة سنيت ويقبت اللي ناس لسن لابس واللي بعل جه واللي بعل سلطة قل مواستايا أنا مستايا اندبيلا ستيا واللي اللي قللت هلا دمهيني نوسو من بعد لنا دايا وتو كفقم فقر منا وكفقم لتبالح منا لي قدر واند لتمني قل من إلا لتخارج ومن إلا حفرتنا ولا فقل لفقر وقل لتنجل لحزيتو لبعد هيني يقولوا قلد إلا بهلت كم أورود دي بحفرة لوادك وقل لفقر لي قدر وورود بعد اندر

وبعد ما هيني مالكم لأندد واللوم سبب شركات اللوم مكسبكم ركبو ومن نديد دا آدم اللي كا من اللي ولا في اللي إذا نتنجي ومن أكي لمد فكرنا ونفسنا قلنا عقب وجبنا كل ولا في اللي كبود ولف حمام للا بطح وعافيتنا لنس انديبو وتموت لكري وتحقلان لكري عافيتنا لنا الدديبو وما لنا لنا الدديبو أقل بعدام لك سب وسب شركات وسب وسب مصانع ناي سجاير كم ولف سجاير إقل نتنجي ولا ولا في اللي لا أكا ولا بدنا وتحمام لكري أفل الأبدن أنياب لا أسلم ولا أرسح ديب سرطان وديب لا تفنات حمامات لكري وشنبت لا أقل لا تعارك وشنبت كمية شكة وكمية نفع لودية وتحمام لكري وتنفاس جهاز تنفسي يقول الحامم ولا تفناتا قدرت قلل لشلل ولفته كولف منه قلنا تنجي أبعامت ومن ولف سجاير خصوصا ومن ليامنا أو أقرابنا اللي ولف اللي تواد كام دولن ري قلنا نسحهم ومنه قل لفقره وبعد عما نعيش وشبابنا نسي حد قلنا بوم من اللي ولف اللي قلت نجو كم سلهما سجارة لستو جفروم قلينا قرب تجفروم للتقسي كما كم سليهم لسجارتكم لستو وتحمامكم لتكرن دا عمرنا وديب أكانات عامة ديبا اتقهاوي لقبات مطاعم ديب أكانات قدام للجمع ديبا كلها ديب أكانات مواصلات سجاير قلت منع كمبو قلت حاضر قدام وقلت ننسح وجبنا ككل آدمي بولف للتمرح وتولف لودك منو قلت نجي كبت ديبو إلا بهلت إيقبي بهلت نيقبي منو ولف قل فقر وقل حدقو كبت ديبو قالي لي يكون ولف كم سلعيكت ديب بحنقلو لا تبقل إلا يكتل تيبس وقل لا أقل لي بلا يقدر كن دا الأمر حرقكيت كمتا وقت كم حلفا اللي ولف اللي كوي كمتو كم آمرا إقل تنجي منو كبت ديبو آدمي كمن قدمنا منو قل نتنجي وجبنا كقلمي بمالنا حمام نزابي وقلنا مالنا نندد وعافيتنا نندد كان ديد عافية ونديد نايمال لبديبة لمد كمتا ومن تغليد ما قلنا نجي وكل الأمور دي إقل سبب لها اللي قلو إقل ميتو سجاير مودة قلنا مقذبو منافع ندبينا نفسنا قلنا سألبنا حليب دولن ستة وعصير دولن ستة نبرة دولن بلع سجا دولن بلع نفسنا قروبنا ثبت لتحزيو كذا ثبت قباتو اللي لكن اقل من نفسنا لندد وعافيتنا لندد ندد عافية لها اللي ديبو وقل قروبنا اقل الحمم وقل الخرب وقل لتعش عش لسدي ليت آتو كاللي ود آدمي اقل نفسه قل الأبدي كيف بديبو ندبيلا أمورام وسب جهل مسلو وسنر اللابسام ثبت رأى ابتقليد للتكرر ديبو عقلو اند ساقلا كوروك آدمي ربي عقل حبيو والعقل اللي قل حساب ابو وقل فكرو بند يكون قل قلد وقل تحاقق فلان ودايا قل ايدايا سنيتو يقبت اللي ما قل موا ودايا اندبيلا قل ايدا لبو كل شيء بسبب وقل سبب قبي

قبي سرح بارت ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قن سبط ومنا قبي سحتان قن تنجي و ربل الحزية بقن يجيس وقن يلي قبيتا كرحنا قن نسأل حنا دي مقبي لينا قبي سلاح التالينا ما مقبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا قن نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقولو قبي حق الأسبب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو ثلاثة بال نيكون بعد عو تيل بالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب

قبي صلاح قبي ربنا فتيا قبل نسبت منا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل نسبت للحزه أورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحنق لركب وقلت نجد من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تحاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلي زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راك بامه اللي نندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بيلي نبي سليمان من البل أقبوه اللي تقلوا قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بلا لبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوسو صلاح قلب صح يقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تحاقا يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاقو وكل نبوات من ربيتا يكون ناوة قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال رب له لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجن نتبع وجن نسمع لابن رب له لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدور اسما بلي وبدي لكن هجاي يتبلوي يتبدل بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هيك ربك اللي تقاومه وقلك الحرب والحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيته ولا بيكت بود قدامته كود قدام هيك على خالق أيو إقلق اللي قاوم ألبو صروم قدام هيك ربك اللي تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تصل لهم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شش لحد ودا قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

بونا متنسيت مرحبا بكم دي بنا يوم برامجنا كم التلاليل عنا دي برامج جبي صلاح جبي صلاح رب الحرايا قلود قدام وبقي اللي يقيس ودي بقول لبصح وعلاقتهم سلو قلت تردو قلت سنين للحزة ولا جبي الله جبينا يا صلاح جبينا يا سلام جبينا يا ربي دي بدحن وسلام لا تعبت ريح جبي كمتا نتحاجز الحنا ودي بقول كتابنا أحد لقديم لقبل لكلاب قلت الأولاي لرب لم سلم الشعب إسرائيل وديو دي التورات لهلا وكم سلهم دي مزامير وتقد قاماتنا أنبياء ودي بقول الكتاب اللي بزحام أنبياء وبزحام قدات إجل ريم وقت لا تكتب كتاب إجل 1500 نقبي لا تفناتا أدقامات لبديبو وستاتنا يربي قل ود قدام وقل نحنو من أول دول آدم وحاول تخلقو ودي بزنب دول كرو قبيلنا يوم لتربلا قبلوبا كل الأدقامات لبديبو كتابتو كم سرهما إجل شعب إسرائيل قل توبو ومن أقبول كوي قل أقبلو مكرنا يربي لبديبو كتابتو لكن شعبنا إسرائيل لقبي ربي لأبو قبينا يوم ليتربلا قيس العلو كل وقت أنبياء بزحام لما تصديبهم قلهم كورهم وقل حزورهم كما كم سليهو لما دحناي للدنيا اللي دحن دي بكل النبوات من نبي داود وعشقيا وموسى كلهم الأنبياء لتحاقوا بو هتو كم مزي والدنيا كم لادحن وكل النبوات تلات حبر وتلات أشير كم علت انري ككتاب ناي تورات ومزامير ودقاماتنا أنبياء عباية أهميتكم بو وسديت ومعرحيت ومكر وتحذير للهيب اجل نقرو وجل نفهمو وجل نسمعو كل ادقامات لما نقول نسمع انت سمعناها سديت جل نركب منا ودي بحياتنا جل نطبقها وتمعال جل نوعلا انت سمعناها جل نترس عندي جبي لو دينا من جبي جبي صلاح انفهم كم سلهما لما دحنا يلت الدنيا لما تزي اقبويو جل نفهم نقدر كل ادقامات الله دي منابراتنا ودي بحياتنا للروحية لسدينا أدقامات كقل منابراتنا ولا حيوتنا معنا تطمطم قلت ركب بربلة أسرت ودي بلا تنكبت قلت تقبأ ويجب كتربلة تنكبت حيوتي قلت هلقنا فهم قلت هلقنا ويجب وفهم قلت هلقنا هجي ربي قلنا عمر وقلا قلنا نسمع وقلا احترام قلنا هب وحبا قلنا هب ودي بمنابراتنا قلت سدينا اتمعال قلنا وعلا ولأم ودي كل ديبو قلا قلنا فقد كتلا سمحبو هجي ربي ودبو للبر ربي اجني يديو يلي قبقت جنو علمنا صبت رب لخلقينا سنيتنا وكيتنا الأمر كسنيت تلبيلينا جني دايا وكيت تلبيلينا سنيت ما من مسلنا اكيتكم تندعمنا اجنو علمنا كربي ليلة تغير مالي ويوم وفنجح وكديم حتى لقبقى خالقاي لقبقى وكل الأمر وكل الرئي التونة جنة تنكب دول هاي حبر ومارحيت جن ركب من كتاب ومن حقيه ونقدر كم سلهما تل كتاب بنا يا أول كتاب قلد أول للتبهل لسالفاي كتاب ديبو ربي ناي ستات من أول قل ود قدام من زنب قل أفكر ومن موت قل عدحين ومسلو علاقاتو قل تسني ومسلو قل مبرق ديما للحزة قلو ندفهمنا أبو قل نتمرح كم سلهما لما دحناي لمزي قلو الدنيا قل أدالي لمزا وهي ربي ميتا وأمان ميتة وحست ميتة وقبي بقالت ميتة وقبي بدا ميتة للحبر كتابته ككل الأدقامات ديبة للنسمعه انت سمعناها اتمعال قلنا وعلا وطلبنا قلنا قبا ويجب كل الأدقامات قل كل شعب إسرائيل من أول لو عد دربي قل آدم وحاول هبيو كم سلهما قل إبراهيم لهبيو هتو بركتكم قبي وورا بركتكم لتحيب وبقبيو بزحام الدم بركتكم ركبو ومدحركم ركبو كم سلهما بمدحناي لتمزي بركت وبلتمزي علاقات مسرب بلا بلس لكل أدقامات اللي لبدي بكتبت كم سلهما أدامت معسيت كفوكم كرة وشيطان كفوكم مزعى وقل آدمي ديب زنبكم كريو ولا زنب منحيت لورسيو انري كم كم سليهو ربي ميتو وآدمي ميتو بأول دي بسلسلة العلمانات آدمي مزنبكم تو لارئنا ربي زنبكم يفتيما لارئنا ومسل زنب قلن بركم يقدر وربي قدوس لقبقى زنب لي لتحملكم تو ووض قدام مزنبكم تو
كمكم سليو ود آدمي ابنوسو دحن كميلة كب من نزنبو ما دحنايكم لا تحزيو ولا ما دحناي اللي كفوكم تو وكفوكم مزي ومغبي مزي ومودي غبي نايو للحد حبرنا أدقامات كحبونا ما تنسيت إلا أدقامات الله دي بقى حد قديم أو كتاب قلد أول اللي بل ديو لنسهم عد قامات يوم لدقم الله نايدان قوبة هادقم سبت قبت لما كان لسيها ربي مدر وصام على خلقه وقال ود أدام أكان وقال وفنتيت لحبا ود آدم لكن بقششنا شيطان وبقى كيحريان دي بزنبكم كرة ومن اللي زنب اللي ابن وسوق اللي بقى لحكمي يقدر لتحبر دقمته كود آدمي ابن وسوق من زنب اللي تنجيه وقوي ربي اللي ركب وتربي اللي بصح كم يقدر لتحبر أدقاماته كحجوزكم تو وتربي حجوزكم تو وما دحنايكم لا تحزيو ولا ما دحناي اللي بقبي ناي ربي قبي ربي حرايا قل ود قدام قبي يليت أكمتا وبكم مدسي بركة ودحن وربي أمان حتك كم أمسا وبزوح أقبوي ناي حست وناي بعدكم حلا تكل أدقامات ناشع بإسرائيل ولا وتقوت الزنب ومزقتنا شيطان وود قدامك حريان حريته وبداه ومن قبي ربي على وطوته كل نريه.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور. من حقك تختاري زوجك وتختاري اختيار صحيح كمان. الموضوع ده مهم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معينا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على صحتنا من الأمراض وكيف كمان نعالج الأمراض اللي بتصيبنا. برنامج صحتك كنز كمان بيهتم بصحتنا النفسية، بيهتم كمان بالغذاء المناسب لصحتنا. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن أمراض الغدة الدرقية وطرق علاجها. في حلقتنا الليلة هتكون عن واحد من الأمراض المهمة اللي بتحصل نتيجة لخلل في إفراز الهرمونات، وهو مرض بيحصل نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول وهو اسمه متلازمة كوشينج. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن المرض. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. والليلة زي ما قلنا حنتكلم عن مرض زيادة هرمون الكورتيزول اللي هو معروف بمتلازمة كوشينج. المرض ده مرض منتشر جدا لكن ما كل الناس بتعرف عنه، وهو مرض بيحصل نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول. وهرمون الكورتيزول هو هرمون مهم جدا جدا في الجسم، بيفرز من غدة اسمها الغدة الكظرية أو الغدة فوق الكلوية لأنها موجودة مباشرة فوق الكلى. وظيفته الأساسية هي رفع مستوى الجلوكوز في الدم، بيساعد كمان في تكسير الدهون والبروتينات والنشويات، بيقلل من معدل بناء العظام وده مهم جدا في حالة الكسور لأنه بيمنع البناء الخاطئ للعظم. في فترة الحمل هو هرمون مهم جدا لنمو رئتين الجنين، وزيادة هرمون الكورتيزول ممكن تحصل لأسباب كثيرة، منها تناول أدوية الاسترويد بصورة مفرطة ودون استشارة الطبيب. الاسترويد موجود في كثير من الأدوية زي بعض مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح. دائما مفروض قبل نشتري الأدوية دي نستشير الطبيب ونتأكد إنه المستحضر ده ما بيحتوي على مادة الكورتيزول، وممكن نعرف الحاجة دي من اسم المنتج إذا كان منتهي بأول أو أون، فده بالتالي بيدل على إنه موجود فيه كورتيزول أو هرمون الكورتيزون. وهو كمان موجود في بعض الحبوب اللي بتستخدم لزيادة الوزن والحبوب اللي بتستخدم لبناء الأجسام. موجود كمان في بعض الأدوية المضادة للحساسية زي البريدنيزون والبريدنيسلون. عشان كده الأدوية دي بننصح إنه ما يتم استخدامها إلا بواسطة الطبيب، ودائما بنستخدمها لفترة قصيرة، وإذا كان عايزين نوقفها لازم نستشير الطبيب قبل ما نوقفها، والطبيب هو حيورينا عن كيف نوقف الأدوية دي تدريجيا وبتقليل الجرعة. أعراض متلازمة كوشينج أو زيادة هرمون الكورتيزول هي زيادة الوزن والأنسجة الدهنية بالذات في مؤخرة الرقبة وبين الكتفين وفي الوجه، ويصبح الوجه شكله دائري عشان كده بيسموه بوجه الغمر. ظهور خطوط على الجلد وبالذات في منطقة البطن والذراعين والأفخاذ، وبيكون الجلد ضعيف وحساس وبيصاب بالكدمات والجروح بسهولة، بيكون في بطء في شفاء الجروح دي. عند النساء ممكن يحصل زيادة في سمك وكمية الشعر الموجود في الوجه والجسم وعدم انتظام في الدورة الشهرية أو انقطاعها. عند الرجال بيحصل انخفاض في الرغبة الجنسية وضعف في الخصوبة وضعف في الانتصاب. علامات أخرى لمرض متلازمة كوشينج أو زيادة هرمون الكورتيزول هي ضعف العضلات والاكتئاب والغلق والتهيج وزيادة ضغط الدم وظهور مرض السكري أو زيادة في مستوى السكر في الدم، وكمان بيحصل ضعف في العظام وسهولة في حدوث الكسور. بيكون في ضعف في النمو عند الأطفال والمراهقين، وفيكون في سهولة للتعرض للعدوى. أعزائنا المستمعين حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن تشخيص متلازمة كوشينج وكمان طرق علاجها والوقاية منها. خليكم معنا.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين اللي خلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوعت قلبك القاسي العنيد عشان يبعدك؟ نكرت للقلب الحنين قديمة صاحب يحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخي نكرته ما زي من كرك.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامج صحتك كنز، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن أعراض متلازمة كوشينج، وهسه حنتكلم عن التشخيص. التشخيص بيتم في الأول عن طريق الأعراض والصفات اللي بتظهر لمريض متلازمة كوشينج، وممكن نعمل فحوصات زي فحوصات مستوى الكورتيزول في الدم أو البول، وممكن نعمل تصوير للغدة الكظرية في حالة تحديد وجود أورام، وممكن نعمل فحوصات عامة للدم زي فحوصات السكر وفحوصات الدم العامة. أما عن علاج متلازمة كوشينج فبيكون عن طريق أدوية بتقلل مستوى الكورتيزول في الدم، وده زي دواء اسمه كيتوكانازول اللي هو في الأساس مضاد فطري، لكن لقوا إنه بكمان بيقلل مستوى الكورتيزول في الدم. في حالات وجود ورم في الغدة الكظرية ممكن استئصاله جراحيا، ممكن كمان يتم علاج بالإشعاع في بعض الحالات. مضاعفات مرض كوشينج بتكون ضعف في جهاز المناعة والتعرض الساهل للعدوى والالتهابات المتكررة، ممكن يكون ضعف في العظام وسهولة حدوث الكسور، ممكن يحصل ارتفاع ضغط الدم، وممكن يحصل مرض السكري وضعف وضمور في العضلات، وممكن كمان تحصل غرح في المعدة. أما عن الوقاية من متلازمة كوشينج فده بيكون عن طريق الحذر من استخدام مستحضرات التجميل وزيادة الوزن وبناء الأجسام المحتوية على مادة الكورتيزول واستشارة الطبيب قبل استخدامه. في حالة أخذ أدوية الحساسية لازم نستشير الطبيب قبل استخدامها، وكمان ما نوقف الأدوية دي من خد إلغاء نفسنا، لكن نستشير الطبيب في كيفية إيقافها تدريجيا وبتقليل الجرعة. بكده أعزائنا مستمعي راديو سمر بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم عن مرض متلازمة كوشينج، وعرفنا كيف إنه مرض متلازمة كوشينج بيحصل نتيجة لزيادة هرمون الكورتيزول، وشنو هي أعراضه، وشنو هي المضاعفات الممكن تحصل منه، وكيف نعالج مرض متلازمة كوشينج، وكيف كمان نحمي نفسنا من المرض ده. اتمنى ان الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من حلقات برنامج صحة

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية، كيف تكون الكنيسة ملح ونور للمجتمع.

أحبائي مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. برحب بكم، أنا أخوكم قسيس متوكل في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن خطط إبليس وحجماته ضد المؤمنين عشان ما يقدروا يقوموا بواجبهم بالطريقة التي ترضي ربنا. في الحلقات السابقة تكلمنا عن التدرب، كيف نحن نطبق كلمة الله على حياتنا. وفي الحلقة الليلة هنتكلم عن موضوع كيف إحنا نكون مله نور في المجتمع. خلونا نطلع فاصل ثم نواصل.

رجعنا لكم تاني أهبائي في الرب، وزي ما قلنا هنتكلم عن ملح ونور في المجتمع. وقبل ما نتكلم عن الموضوع ده، خلوني أتكلم عن تعليق قال الكاتب جورج لوري في كتابه بعنوان الكنيسة المنقلبة The Upside Down Church. قال كده: المسيحيين الأوائل ما يتفوقوا على الوثنيين بالمجادلات، لكن هم استمروا والوثنيين اختفوا. المسيحية ما بذلت أي محاولات لهزيمة الوثنية أو ديانة العالم باستخدام أسلوب السن بالسن والعين بالعين، وإنما تفوق المسيحيون القرن الأول على غير المؤمنين في الفكر والصلاة وأسلوب الحياة اليومية. أسلحتهم كانت إيجابية وما سلبية، ما عملوا مظاهرات أو شجعوا على المقاطعات، ما قادوا حملات عشان يسقطوا الأمبراطوريات، وإنما صلوا وكرزوا ونادوا برسالة المسيح الذي مات على الصليب وقام من الموت، وهو قادر على تغيير حياة الناس. هم دعموا رسالتهم بالعمل، بالعطاء والمحبة العملية. نحن الليلة عايشين في عالم بيتغير بطريقة سريعة جدا. بنشوف العلم والتكنولوجيات اكتشافات كبيرة جدا، وبنشوف السياسة والاقتصاد والتكتلات بين الدول، والمنظمات ماشية وراء القوة والتأييد المشترك، ولسه شايفين مناطق كبيرة من هذا العالم القوة دي لسه ما وصلتها. وبيبدو إن المشكلات الكبيرة زي الفقر والجوع والمجاعات والحروب والجريمة والأمراض ما في لها أي مبادرة للتخلص منها. طيب السؤال هو: ما هو واجبنا نحن المسيحيين في عالم اليوم؟ أحبائي خلينا نسمع ترنيمة مع بعض، بعد ذلك نجي ونواصل.

ورجعنا تاني أحبائي، زي ما السؤال هنا وقفنا فيه، ما هو واجبنا نحن المسيحيين في عالم اليوم؟ لما هنا نقرأ في إنجيل متى 5:13-16 بيقول أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراج ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يسوع باللحظ هنا قدم صورتين من التشبيه، وكان ممكن الناس الأصليين اللي سمعوا يفهموا، وده صورة الملح والنور. على الكنيسة أن تمارس دورها المزدوج في المجتمع المعطى لهم من الله. الكنيسة محتاجة تكون شجاعة وقوية في الروح وفي الإخلاق وفي المحبة وفي الرحمة. هناك طرق عديدة يمكن للمسيحيين أن يتعاملوا بها مع الظلم أو القمح أو القساوة أو الفساد أو حتى الانحراف الإخلاقي، بأن يتخذوا مواقف التعبيرات عن رأيهم بإرسال رسائل على الفيس، تويتر، أو إن ممكن نقول بطريقة عامة الميديا، بكتابتهم الرسائل التشجيعية، أو حتى ممكن تكتب كتاب صلاة أو تكتب صلاة لأجل مشكلة معينة، وليس إحنا نتصرف ونجادل بالردود بطريقة ما حميدة وطريقة ما مقبولة ولا طريقة بتشبه حياتنا. خلينا دائما إحنا نقدم ككنيسة قيمنا السماوية، قيمنا الثمينة، والبيعك الصورة حقيقة. إحنا دائما نكون مميزين، وزي ما الآية بتقول ويروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أحبائي ضنقات مهمة جدا، إحنا كيف نتدرب، كيف إحنا نعيش ونطبق كلمة الله، إنه ما نكون مخفيين، ما يكون في خجل، ما يكون في أسلوب إحنا بنكون ما بنعكس الصورة الحقيقية، الصورة الإلهية. خلونا دائما نتمثل وإحنا نسعى ومجاهدين إحنا نقدم الصورة، حتى وإن كان بيكلف حياتنا أن نكون أمناء حتى الموت زي الكتاب بيعلمنا. إحنا ما نحب حياتنا، ما نحب حتى الأشياء الوقتية الحاضرة، بل دائما عيننا تكون بينظر إلى الملكوت الأبدي، إلى وطننا الأبدي، وهنا عايشين زمن قربتنا، وهنا عايشين كنور وملح يضيء في الظلمة، وكملح بطاعم في العالم الفاسد ما في إخلاقيات. رب الدين نعمة أحبائي، خلينا ممكن نكون في الصلاة. يا رب هنا بنطلب منك إنك تدينا حكمة يا رب، فعلا إنه نكون نور، هنا بنضيء، هنا بنقدم كلمات تشجيعية في وقته، بنقدم كلمات مناسبة في وقته، هنا بنتصرف كملح، بنطعم بإخلاقياتنا بكلماتنا اللي توضعته فينا. يا رب خلينا نكون نور وملح بالحقيقة، وهنا بنقدم كل شيء في وقته بقوتنا يا رب اللي انت أعطيتنا، بالسلطان يا رب اللي تأديتنا، ودائما انت بتتعظم في حياتنا ولك كل المجد. شكرا كثيرا لحسن استماعكم، واستودعكم في يد الله القدير، وإلى اللقاء. شكرا كثيرا.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر كل الحب والترحاب لكل المستمعين الأعزاء وين ما كنتوا وأجمل مساءات عليكم إن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية سعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر الساعة اللي بتجمعنا في أمسيات جميلة ومباركة إذن حبابكم وحباب جيدكم وحباب كل الناس المستنيننا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان وحباب الناس الكمان اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا بكم وإن شاء الله رب مساءاتكم بالخير وبالعافية إذن أعزائنا نبدأ برنامجنا ونحن بنسلم مساءنا كله في يوم في يد ربنا وبنقول له شكرا يا رب على كل اللي عدى وفات انت كنت فيه معانا حفظتنا وغطيتنا وجينا راجعين من اشغالنا المختلفه ومن مشاويرنا المختلفه ومن برامجنا المختلفه بخير وبسلام اذن ساعه سمر في انتظاركم ساعه سمر نغمه سلام وصوت ايمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعه سمر بنكون معاكم في رحله ونبدو كلمه طالعه من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر بكل الود والترحاب مستمعين الأعزاء نجدد التحايا لكل زال انضم لنا في اللحظة دي ونقول لك تعال واستمتع بأمسية مميزة فيها ترانيم روحية جميلة وكمان مرنمين سودانيين بمختلف ألوانهم وكمان أطيافهم وكمان ياما يعني قدموا ورنموا بموسيقى سودانية مختلفة من الغرب ومن الشرق من الوسط من الشمال ومن الجنوب إذن دي دعوة من القلب لكل زول بحب الترانيم الروحية تقبل أول حاجة تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وأتمنى إنكم تقضوا معانا ساعة جميلة نتبارك فيها إذن تعالوا أعزائنا نستمع لأولى ترانيمنا ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم سلمون الإنسان الهادي والجميل تعالوا مع بعض نستمع

يا سلام، يعني يا سلمون قعدت الترنيمة وقلتها بشكل جميل ورائع جدا جدا. قال الله الخلقني قال لي ما تشيلهم، قال لي ما تهتم، أنا لحياتك بهتم. إلهي صدقت كلامك، مليت قلبي سلام، وبقدر أقول لكل الناس كلام حقيقي، ما في شي بيستاهل أشلي وأنا هم. إذن أعزائنا دي دعوة لكل زول مهموم، لكل زول حاسي بتعب، لكل زول ماري بظروف صعبة جدا جدا. أقول لك في الأمسية دي ما في شي بيستاهل تشلي وهم، بس تعال وقدم نفسك لربنا وقل له بكل خضوع بكل خشوع، يا رب استلم كل المعضلات الموجودة قدامي، وعارف وواثق إنك أنت قادر تحلها. استمعنا للترنيمة الأولى، وكمان دعوة لكل زول جاء انضم لنا هسه حاليا وفتح الراديو مستنينا، بنقول لك حبابك، وكمان سلامات وتحايا عطرة في المساء الجميل ده لكل زول، للقريب وللبعيد، لكل زول فتح الراديو الليلة ومرسل يعني قلوب وكلمات جميلة، وأكيد الكلام حيكون حلو بكم وبمشاركاتكم وبوجودكم معنا. تعالوا كده نستمع لتاني ترنيمة ونشوف مرنمنا القس فيلمون حسن عايز يقول لنا شنو في الترنيمة. مع يسوع أنا ما بخاف.

0: النصيحة نور، والبيبار الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.
1: شكرا لقصصنا الرائع القصة فيلمون حسن، دايما ترانيمك معزية وبتلمس القلب. بيقول ما عشان خاطي بسيبك لعبة في يد الزمان، داير يبقى زي قريبك يملى بالفرح الصدر، داير يسكن جوا قلبك يملى بالفرح الصدر، يلا أديه كل عمرك به راح يحلى العمر. هل احنا مستعدين في الأمسية دي عشان ما ندي يعني كل عمرنا للرب يسوع، عشان ما فعلا نقدر نستمتع بالأيام الجميلة المليانة بركة؟ دي يعني سؤال متروك لك عزيزي المستمع، وأكيد احنا مستعدين نصلي معاك إذا انت رسلت طلبة صلاة معينة، إن نصلي الرب يكون معاك ويلمس قلبك. إذا عزقنا موضوعنا الليلة، موضوع جميل جدا، حناخده مع بعض كده من سفر المزامير. لو أنت جاهز ومستعد تعال كده أفتح معي مزمور 23. مزمور 23 من المزامير اللي نحن يمكن نكون حفظناها من نحن وصغار، يعني من المزامير السهلة والرائعة جدا جدا، لأنه فيها تعليم جميل جدا جدا، بتحس بحماية كده وإنت بتقرأ. فمزمور 23 هو واحد من أجمل وأشهر المزامير في الكتاب المقدس، بيدي صورة عميقة جدا عن علاقة الإنسان بالله كراعي محب، بيهتم بالإنسان وبيحميه وبيقوده في كل مراحل حياته. المزمور ده يعني بيدي رسالة كده فيها طمأنينة، إنه حتى في أصعب الظروف ربنا حاضر وما بيسيب أولاده، بالضبط كده زي ما سمعنا في الترنيمة مع القس فيلمون. المزمور ده كتبه طبعا داود النبي، وهو نفسه كان راعي غنم قبل ما يبقى ملك، فكان فاهم معنى الراعي والرعاية يعني من تجربة حقيقية، وده خلى الكلمات يعني جاية بصدق وباهتمام. طبعا قبل ما نخش ونتعمق في المزمور حنتكلم مع بعض عن النبي داود شوية، فإنت وريني بتعرف شنو عن النبي داود، وهل بتحب دايما تسمع التعاليم اللي بتكون من المزامير، وأي مزمور قاعد تحب تسمعه خاصة في الأوقات المسائية زي كده. قبل ما نخش في عمق الموضوع تعالوا كده مع بعض نستمع لترنيمة جميلة محبوبة مع الشيخ إزبون. شيخ إزبون طبعا ناس كثيرة بتحبه وبتحب ترانيمه، لكن في ترنيمة مميزة يمكن احنا يعني كم مرة بنسمعه وما قاعدين نميل منها، رأيكم شنو نسمع ترنيمة في محضرك مع الشيخ إزبون صامويل؟

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، لما نقول شيخ إزبون بمعنى هو شيخ الترنيمة السودانية، فعلا يعني يستحق اللقب بكل جدارة. شكرا يا شيخ إزبون على الترنيمة دي، ودائما كلمات جميلة وألحان أجمل. بيقول في محضرك سيد الكريم بالاحتياج أنت ملم، في محضرك زال الألم، شفيت مرضي بقيت تمام، في محضرك أنا ما ملام، أجلستني في أعلى مقام، في محضرك قلبي الأليم بلمسة يدك صار سليم. يا سلام، فعلا احنا محتاجين لما نكون في محضر ربنا نقدر يعني نلهن ونقول ونهلل بكلمات زي كده، نعبر عن شكرنا وامتناننا لكل الصنائع العملة معانا ربنا. تعالوا مع بعض كده زي ما وعدتكم انه في موضوعنا حنتكلم عن النبي داود، وانه كيف كتب مزمور 23 اللي دائما احنا بنردده وبنقوله بكل يعني ثقة وبكل امتنان للرب، لانه هو الحافظ وهو المعين وهو الراعي. خلينا اقرا لكم مزمور 23 وبعد كده نتكلم عن النبي داود. بيقول: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. داود شاب بسيط من بيت لحم، أصغر واحد في أخوانه، ما كان ظاهر أو مهم في نظر الناس، لكن كان عنده حاجات مختلفة، قلب بسيط ويعني عنده محبة كبيرة لربنا، وفي نفس الوقت كان شجاع وقوي وعنده إيمان. داود اشتغل رعي غنم من صغره، يعني كان مسؤول عن قطيع صغير في البرية، يطلع بهم للمرعى، يحميهم من الذئاب والوحوش، يعني يكون ماشي وداير حولهم لأنه ده الخرافه بحبهم، وكمان حتى ممكن في مرة من المرات يبيت معاهم في الخلا. الراعي وقتها ما كان بيشتغل يعني الشغل ده عشان مرات يمكن بيحبه، لكن ده الشغل اللي كان سائد في الوقت داك، وشغل طبعا ما سهل ولا بسيط، كان شغل فيه خطر وكمان مسؤولية كبيرة. لكن داود البرية ما كان بيعيش بس كراعي، كان كمان بيقضي وقت طويل مع ربنا، بيصلي وبيفكر وبيتأمل في الطبيعة وفي حماية الله ليه. وقبل ما أكمل معاكم قصة داود، تعالوا برضو كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
1: شكرا للفريق الرائع، يعني يا عربي جوبا دائما من الترانيم اللي بتكون محبوبة جدا جدا، خاصة باللغة المميزة دي، وشاكرينكم جدا على المشاركة، ربنا يبارككم وكمان تكونوا بتقدموا المزيد. نرجع أعزائنا ونشوف داود النبي وهو في البرية مع الخراف بتعنه، لأنه زي ما عرفنا إنه هو كان راعي مما كان هو صغير. البرية ممكن تعمل شنو في الراعي زي داود وكمان رعاة تانين زي أخوانه؟ إنه حياة الراعي بتكون يعني علمته حاجات كثيرة جدا جدا، إنه الخروف ضعيف وبيحتاج لقيادة، وإنه الراعي لازم يكون يقظ طول الوقت، وإنه الأمان الحقيقي جاء من وجود الراعي القوي، وإنه الواحد لوحده ما بيقدر ينجو بدون حماية. وده بالضبط اللي خلى داود بعدين يكتب الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو ما كان بيتكلم يعني كلام نظري وخلاص، كان بيتكلم من تجربة شخصية عاشها كل يوم، كيف كان ربنا قاعد يرعاه، وكيف كان بيديه القوة، وكيف كان هو ذاته شجاع. ليه؟ لأنه داود أخذ ده من ربنا، كان بيقعد في وقت كتير يعني زي ما هو بيحب الموسيقى يقعد يدندن ويرنم ويسبح. تعالوا نشوف داود التحول اللي حصل في حياته من راعي غنم، التحول اللي حصل انه بقى ملك كبير. الغريب انه ربنا اختار نفس الراعي البسيط عشان يكون ملك على شعب كبير، يعني الانتقال من رعاية غنم في البرية الى رعاية يعني رعاية كاملة لأمة كاملة. وده بيورينا انه ربنا بيشوف القلب، ما بيشوف الشكل ولا المكانة، وإذا كان على الشكل ولا المكانة كان يستاهل واحد من أخوان داود الكبار، كانوا كبار في أحجامهم ووسيمين وكل حاجة، لكن ربنا ما نظر لهذا كله، عاين لقلب داود. يا سلام، خلونا نكون عندنا قلب جميل زي قلب داود في الأمسية دي. أرجع معي في سفر المزامير وأقرأ مزمور 23، وأكيد حتعرف الكثير عنه. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول المزمور ده راسلنا وقول لنا. إذن نسمع لترنيمة ونرجع نواصل.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

أو اعتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

أكيد طبعا بكرة أحلى والجاي أجمل. شكرا للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة، بقول في إيد الله الحي أنا ما بهتم بحالي، بسدد لي كل عوازي كيف أهتم بحالي، لما الحزن يملى قلبي بلقى كلامه لي بعزي، يشيل يسوع كل حزني يدي الأمان لقلبي. يا سلام يا حاتم، شكرا على الترنيمة الجميلة المعزية. بما أنه عرفنا عن النبي داود وأنه كيف كان راعي ويتحول ويتبدل حاله من راعي لملك، وكتب كمان يعني مزامير جميلة جدا جدا، لكن المزمور ده يعني الكلام اللي اتكتب فيه ده ما كان مجرد جمل أو عبارات ساكت، ده إعلان إيمان كامل. الزول اللي بقوله كأنه بيقول أنا ما معتمد على نفسي ولا على الظروف ولا على الناس، أنا معتمد على ربنا. لما نقول راعي معناها ربنا ما بس بيوفر الاحتياج، لكن كمان بيوجه، بيمشي قدامنا وبيراقب كل خطوة في حياتنا. الراعي الحقيقي ما بخلي الخراف تمشي في الدرب يعني براها، حتى لو الطريق مجهول أو فيه خطر هو عارف وين حيقودها وين حيوديها. في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني. المراع الخضر دي هنا ما بس رزق مادي، لكن كمان حالة نفسية وروحية فيها شبع وسلام. مرات الإنسان بيكون جواه جوع للطمأنينة، جوع للراحة، جوع لمعنى الحياة، وهنا ربنا بيشبع بطريقة مختلفة. يربطني يعني بيخليني أجيف وأرتاح، ما مستعجل ما قلقان. كان بيقول لك يعني هو زي كأنه بيقول لك يعني ارتاح، أنا ماسك حياتك. ومياه الراحة دي يعني دي بترمز للسلام الداخلي اللي بيجري جوا القلب، ويعني بيبدل القلق والخوف الجوانا. دي كانت يعني تفسير للآيات، بعض الآيات اللي اتقالت في مزمور 23. تعالوا نطلع فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم عبدالله كوش.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: أمشي بخطى واثقة متوكل على الله وأكيد حتنجح. فعلا نتمنى يعني النجاح والإنجاز لكل زول بسعى بجد واجتهاد. شكرا يا عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، ربي شال كل الهموم، ربي فكاني من القيود. اتكلمنا في سفر المزامير ومزمور 23، وعايزين نشوف مع بعض كده ممكن المزمور ده نتعلم منه شنو. أكيد المزمور ده ممكن نتعلم منه الاعتماد الكامل على ربنا، وده أول درس، إنه الإنسان ما يعتمد على نفسه ولا على الظروف. الرب راعي فلا يعوزني شيء، يعني مصدر الأمان والاحتياج الحقيقي هو ربنا، ما الناس ولا الإمكانيات. نقطة تانية برضو، السلام بيجي من وجودنا مع ربنا، ما من غياب المشاكل. المزمور ما بيقول إنه الحياة خالية من الصعوبات، لكن بيقول إنه فوسطنا في راحة، مياه الراحة يوردني، يعني السلام الداخلي ممكن يكون موجود حتى ولو الظروف ما مثالية. وكمان نقطة بنتعلمها، إنه ربنا بيهتم بالتفاصيل النفس، يرد نفسي، معناها إنه ربنا ما بس بيدي حلول خارجية، لكن كمان بيعالج التعب الداخلي زي القلق والحزن والإحباط. الخوف ما بيسود لما ربنا يكون حاضر، وده نقطة جميلة جدا جدا. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، الدرس هنا إنه وجود ربنا ما بيلغي المواقف الصعبة، لكن بيلغي الخوف المسيطر علينا منها. أعزائنا، دي يعني دروس جميلة جدا جدا ممكن بنتعلمها من مزمور 23. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ودي واحدة من الدروس اللي فيها الحياة مع ربنا ما بتنتهي بالضياع، لكن بالرجاء والاستمرار في الخير. رأيكم شو نستمع لآخر ترنيمة؟ لأننا كده جينا خلاص دقائق بس بتفصلنا من نهاية حلقة اليوم، لكن حابة أخذكم برضو في ترنيمة جميلة، ترنيمة رائعة جدا جدا، تعالوا مع بعض نسمعها.

يا سلام يا ماركو، دائما يعني ترانيمك رائعة وكمان فيها يعني روح كده بتاع نشاط، والناس من تكون يعني حاضرة ترانيم زي كده دائما بتتراقص على ألحان الموسيقى طربا وكمان تسبيحا وتمجيدا للرب يسوع. شكرا لكل يعني المرنمين اللي اخترناهم الليلة معنا في أمسيتنا دي، يعني كانوا قدموا ترانيم جميلة ورائعة، سلامون وجسيس فليمون وكمان شيخ إزبون حاتم الحليب، وكمان ما ننسى مجموعة عربي جوبا، بنشكركم جدا جدا وسعدنا جدا جدا بكمان وجودكم معانا في أمسية جميلة وطيبة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد من برنامج ساعة سمر، يعني أترككم كده في رعاية ربنا، وأتمنى لكم كمان يعني نهاية أسبوع تكون جميلة ونبدأ أسبوع جديد بكل نشاط وحيوية إذا تأنى الرب في مجيئه وإذا يعني عشنا إلى ذلك اليوم. ما تنسوا تكونوا بتذكرونا دائما في صلواتكم، وكمان بلدنا الغالي السودان نرفعها في يد ربنا، نطلب الأمان والاستقرار. لحد ما نتلقاكم، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر.
1: عزيزتي احضني فؤادك واطمن ليكي في السما المتكفل بيكي واختاري لي قلبك وروحك البلق بيكي. ما تخسري وقتك ومشاعرك مع زول ما بيستاهلهم لأنها حتتحول في المدى البعيد لذكريات مؤلمة. ومن أستي قرري تغيري حياتك واختاري الأفضل ليكي. يا عزيزتي انت بتستحقي الأفضل دايماً.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك.

0: أهلا ومرحبا بكم مع مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة ويوم جديد وموضوع أكيد كمان جديد من برنامج أسرتي، مهم جدا بكل المقاييس لكل الأسرة. العنف الأسري أو العنف المنزلي ظاهرة بتتفشى كثير جدا في مجتمعاتنا هسه، نسبة للضغوط الكثيرة الناس بتتعرض لها في حياتها. سعيدين جدا أنه يكون معنا المبشر محمد الشيخ، المبشر بالكنيسة الإنجيلية، وهو متزوج وأبلي 3 أبناء. بنرحب بك مبشر محمد.
1: أهلا ومرحبا بكم، وشكرا على الاستضافة العظيمة اللي تقدمتوا علينا.
0: بداية شكرا لك كمان على تلبيتك للدعوة مبشر محمد الشيخ. بداية نحن عايزينك تكلمنا عن ما هو العنف المنزلي، إذا نحن نقدر نعرف العنف المنزلي.
1: العنف المنزلي عرفته منظمة الصحة العالمية بأنه كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمة ويسبب أضرار أو آلام جسمية أو نفسية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة. يعني العنف الأسري هو سلوك يتضمن أي شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية موجه من أي شخص ضد الغير في إطار العلاقات الشخصية أو الأسرية.
0: نعم مبشر محمد، شنو هي الدوافع اللي بتقود إلى العنف الأسري؟
1: من ضمن الدوافع اللي بتقود للعنف الأسري ضعف الوازع الديني لدى الأفراد الأسرة، برضو بيكون في اختلال في المعايير والقيم الاجتماعية عند الفرد، في برضو ممكن تكون عدم وجود وسائل للترفيه داخل الأسرة. ده بناخده بعين الاعتبار لأنه ما حيكون في احتياجات لكل العائلة موجودة، فده بيؤدي لحاجات العنف. برضو في عدم التوافق الأسري بين الزوجين، ده برضو بيؤدي لزيادة الشجار والعنف أمام الأطفال.
0: نعم مبشر محمد الشيخ، أن المجتمع اللي بيغض الطرف عن العنف داخل الأسرة أو العنف في البيت.
1: في الحقيقة المجتمع ما بغض الطرف عن العنف الأسري، لكن إحنا كمجتمع سوداني عندنا القانون الجودية، فغالبا بتتحل المشاكل داخل الأسرة بأخوي وأخوك، ودي بتأدي لأنه بعد كده بتخلي الناس تزيد في العنف أكتر لأنه ما لاقت العقوبة بتاعتها الحقيقية.
0: نعم، هل العنف المنزلي ده بيكون قاصر على الزوجة ولا ممكن إنه هو يمتد ويشمل كمان الأطفال؟
1: لا، ما بيكون قاصر على الزوجة بس، وبعد مرات ما بيكون قاصر على الزوجة والأطفال. يعني ممكن تكون بعض الأسر الزوجة تكون بتستعمل العنف، لأنه بعد مرات ممكن يكون تجريح وممكن يكون إساءات، دي برضه بتكون لها دور بتاع إنه الزوجة برضه بتأدي للعنف. فإذا العنف موجود في كل الأسرة، وبرضه بعد مرات ممكن يكون من الأبناء للآباء، فده كل الأسرة ممكن كل فرد في الأسرة ممكن يكون له دور في العنف.
0: نعم، هل العنف المنزلي أو العنف الأسري يعتبر جريمة؟
1: نعم جريمة، ولا بد أن يعاقب عليها الجاني.
0: نعم، بتفتكر مبشر محمد الشيخ العنف داخل الأسرة هل هو تسلط ذكوري أو خضوع نسائي؟
1: إحنا في التربية بتاعتنا دائما بندي الولد المكان من ما هو صغير. لما الأب يجي مسافر، يا ولد أنت سيد البيت.
0: أيوة.
1: فدي بتوري إنه أنا ما دام سيد البيت أنا المسؤول، إذا كانت على الزوجة أو على الأخوات أو على كده، فده بيدي نوع من التسلط. في نفس الوقت بعد مرات بيكون من الرجل إنه عايز يخنع المرأة، مش خضوع لكن خنوع. فكلمة الخنوع هي إرغامة على إنها تخضع، فده ممكن يكون من نوع داشي من الحاجات اللي بتخلي إنه هو الرجل له والدور. لكن بعد مرات في سيدات برضو عايزات يخلن الرجل يخضع برضو،
0: عايزين يفرض سيطرته ممكن يكون
1: بالضبط، فيكون في خنوع للرجل، فده برضو بيؤدي إلى إنه أنا مربى على إنه أنا سيد البيت، فكيف المرة دي تجي تعمل لي كده؟
0: أيوة، تحاول إنها تتسلط عليه.
1: بالضبط.
0: نعم، وما بين محاولة المرأة إنها تتسلط على الرجل وتخنعه لإرادتها. حنمشي نطلع فاصل ونرجع نواصل. مستمعين الأكارم خليكم معنا.
2: مع برنامج أسرتي تستمع للقضايا الاجتماعية التي تهم أسرتك، نناقشها من منظور مسيحي وحسب رؤية الكتاب المقدس، فكن معنا واستمتع معنا.
0: رجعنا لكم من ثاني مستمعين الأكارم، لسه بنتواصل معكم في برنامج أسرتي وبنتناول موضوع العنف الأسري. وقبل ما نمشي الفاصل كنا بنتكلم عن العنف المنزلي، هل هو تسلط ذكوري أم خضوع نسائي؟ كيف نحن بنقدر نفسر السلوك العدواني من الرجل تجاه أسرته؟
1: ده غالبا ما يكون في بعض العلماء النفس بيقول على إنه هو حالة نفسية، ده برضو ممكن نقول إنه هو نوع من التسلط والكبرياء الزائف. لما يجي إنسان تعبان من برا برضو وزهجان من برا البيت، والجو بتاع السودان الضاغط برضو له دور على إنه يكون في حاجات زي دي. لكن فديت بعض الحاجات اللي مفروض تكون هي سبب في الحاجات دي، لكن ما كل ده ما السبب الرئيسي. السبب الرئيسي من التربية بتاعتنا لأسرتنا للرجل للحاجات، إنه الرجل والبيت أو الرجل والمرأة يكونوا شيء واحد، فبعد كده احنا بنقدر.
0: تفتكر مبشر محمد الشيخ العنف بيقتصر فقط على العنف البدني أم له أنواع أخرى؟
1: لا، في أنواع كثيرة للعنف. العنف في منه مثلا عنف البدني، في العنف بالكلام، بعد مرة العنف بالكلام بيكون أصعب من العنف بالضرب. ليه؟ لأنه بتكون في كلمات جارحة وبتأثر في الشخصية بتاعت الإنسان وبتأثر حتى في مستقبله. بعدين في برضو العنف العاطفي والنفسي، ده برضو له دور كبير جدا جدا. وفي عنف أو العنف الاقتصادي، ده مثلا أنا استغل ثروة بتاعت إنسان ومواله وممتلكاته، استغلها بطريقة غير حقيقية وغير صحيحة. ليه؟ لأنه أقل مني حاجة أو أقل مني في وضعه أو بشوفه أنه أقل، فده برضو بيكون ده نوع من أنواع العنف اللي ممكن يأثر في المستقبل.
0: نعم مبشر محمد الشيخ، شنو الآثار والنتائج اللي ممكن تنجم عن العنف داخل الأسرة؟
1: أول حاجة أنه في تأثير على الأطفال الموجودين، ممكن يكون التأثير السلبي في حياته في الحياة الزوجية، ممكن من ناحية كحياة زوجية نفسها، ممكن يكون في
0: توتر في العلاقة الزوجية،
1: توتر في العلاقة
0: عدم استقرار
1: الزوجية
0: مثلا،
1: في عدم استقرار في بين الزوجة والزوج، في ممكن تكون يتحول لكراهية، بدل ما كان لما يتزوجوا عن حب، بعد كده الوضع يتحول لكراهية، ممكن بعد كده يتحول لانفصال. كمسيحيين احنا ما عندنا طلاق، ما عندنا شيء، لكن البيت اللي بيكون صعب انه يكون فيه مشاكل، فبيكون صعب جدا على الحياة الزوجية. برضو ممكن يكون نفس الصراع ده يتأثر ويتحول للأطفال في المستقبل، لانه الطفل لما ما بيقدر يتعلم المهارات، مهارات الحوار، ما بيقدر يتعلم التحدث وسلوكيات التواصل والتفاهم، فدي كلها بتكون معدومة من الطفل، لأنه شاف في الأم والأبو لما يقوموا ما بيتكلموا، لكن بيكون في إشكال وفي مشاكل وفي ممكن ضرب، فده بيخلي إنه ما يقدر يعمل حاجة للمستقبل إنه يكون سوي. الحاجة الثانية، إذا كان في بنات في الأسرة ممكن يدفع البنات على انهم يكونوا

0: في حاجات زي دي تواجه، توري انه يا اخواننا المشكلة ما انك انت والزوج او الزوجة والزوج انهم هم بس يتشاكلوا، لكن المشكلة بعدين في اولادكم برضو حيطلعوا بنفس الطريقة. فلدور الاعلام دور كبير جدا، في نفس الوقت لكنايسنا برضو، كنايسنا لها دور مهم جدا في انه تواجه الاشكالية دي، لانه الخادم لما يتكلم بيتسمع بطريقة كويسة.
1: نعم، في احترام لرجالات الدين كبير
0: بالضبط
1: جدا في وسط المجتمع السوداني.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. فلذلك دي مو حاجات لابد انها تكون يعني.
1: نعم مبشر محمد الشيخ، ونحن ماشيين على خواتيم حلقة الليلة، وبمناسبة دور الكنائس الكبير جدا في مواجهة أو محاربة العنف الأسري، نحن عايزينك تكلمنا عن العنف المنزلي والعنف الأسري في ضوء كلمة الله.
0: أولا الله بيرفض العنف الأسري بطريقة واضحة، وبنلقى ده في تكوين 4. تكوين 4 لما قايين وهابيل عملوا إشكالية في مشكلة بتاعت منو اللي يقبلوا منه الذبيحة، فده كان أول عنف أسري يحصل، يذكر الله لنا في الكتاب المقدس. اللي حصل انه بعد كده انه قتل اخوه بطريقه غير لائقه بجلاله الله. بغين حصل انه العلاقه بينه وبين الله، النتيجه اللي حصلت لقايين كانت صعبه جدا جدا. اول حاجه اصبح ملعون، الحاجه الثانيه يتعب في الارض، يعني بتعب في الارض لكن ما بتديه الثمار زي ما كان بتديه اول. الحاجه الثالثه تايه في الأرض وهارب. الحاجة الرابعة خايف من أي أحد يقتله. هنا حصل قلق وحصل خوف. إذن الحاجة المهمة جدا، وقلنا قبل إنه خرج قايين من الشركة مع الله. إذن الحل وين؟ الحل في أفسس 5: أيها النساء أخضعن لرجالكن كما للرب. في عدد 25 بيقول أيها الرجال، يعني ما خلى الأولاد النساء بس، لكن أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يعني زي ما المسيح ضحى من أجل الكنيسة، أنت يا رجل ضحي من أجل أسرتك.
1: يمكن ما في كلمات أحسن من كذا نختم بها حلقة الليلة. شاكرينك كثير جدا مبشر محمد الشيخ على وجودك معنا، ونشكركم مستمعين الأكارم على متابعتكم واستماعكم. نتمنى أنه كل الكلام اللي نحن قلناه يكون معمول به في حياتكم، ويكون كمان سبب بركة وتغيير في حياة كثيرين. لغاية ما نلقاكم في حلقة جاية بنترككم في أنه عجلة الحياة تدور بالأسرة دي إلى مرفأ السعادة، عشان ما في النهاية الأسرة دي تكون سعيدة. سعيدين جدا أنه نحن نتناول موضوع المحبة داخل الأسرة، وكمان نحن أكثر سعادة أنه يكون معنا القسيس اسكندر عبد الله، القسيس بكاتدرائية جميع القديسين. بنرحب بك قسيس اسكندر.
2: يا هلا، مرحبا.
1: نعم قسيس اسكندر، إذا بيجوز لينا نحن نعرف المحبة، نحن عايزينك تورينا شنو هي المحبة الأسرية.
2: المحبة هي ممكن الناس يشوفوها كلمة بسيطة لكن هي كبيرة جدا. باختصار شديد إن المحبة هي غير أنانية، بها ممكن نحترم أزواجنا وأولادنا الموجودين في الأسرة.
1: نعم، هل المحبة لها دوافع؟
2: أكيد. الدافع الأكبر في المحبة هو بناء علاقة قوية بدون شك بين أفراد الأسرة، بين الزوج والزوجة والأبناء.
1: نعم قسيس اسكندر، هل المحبة واجب مفروض على الزوجين أو هو اختيار طوعي؟
2: هو طبعا لا، مش اختيار، لكن هو واجب على الزوجين، أن يحبهم بعضهم بعضا، لازم يكون مشترك، شيء مشترك بين الاثنين.
1: نعم، إذا هو واجب مفروض على كل الزوجين، شنو هي الإيجابيات اللي نحن ممكن نجنيها من المحبة داخل الأسرة أو من وجود المحبة داخل الأسرة؟
2: إيجابيات المحبة اللي موجودة في الأسرة ممكن تكون التفاهم بين أفراد الأسرة، بيكون من الإيجابيات الشركة بين أفراد الأسرة، التواصل، بعدين بيكون في روح الغفران

0: الإيجابيات اللي في أكتر من كده، لكن ممكن نكتفي بديل في ده بيساعده في المحبة.
1: نعم ماجس إسكندر، شنو هي الصعوبات والتحديات اللي بتواجه المحبة داخل الأسرة؟
0: في صعوبات وفي تحديات في الأسرة، لكن أنا كشخص إني بشوف إنه من أصعب التحديات والصعوبات هي يعني التقاليد والعادات الموجودة في الأسر. مرات الناس بتشوف إنه زي المحبة، إذا ابتدينا نحب بعضنا في البيت أو في الأسرة، خاصة بين الزوج والزوجة، بحس إنه دي شيء إحنا جايبينها من برا أو جلبناها من برا أو كده. فأنا بشوف يعني التقاليد والعادات هي مشكلة كبيرة أو تحدي كبير في أسرنا
1: بيقف قدام
0: في
1: المحبة
0: المحبة
1: الأسرية.
0: الأسرية.
1: نعم يا قسيس اسكندر، هل يمكن في لحظة من اللحظات المحبة تتحول إلى أنانية؟
0: ممكن كتير إذا نحن ابتدينا نفكر في أنفسنا، عاوزين بس ناخد ناخد وما ندي، بتتحول الأنانية.
1: نعم، هل ممكن المحبة الأسرية تكون مجرد تمثيلية، إنه أنا بدعي المحبة عشان ما أنا أخذ الحاجة اللي أنا عايزة؟ الأبناء مثلا ممكن يدعوا المحبة لوالدينهم والطاعة عشان ما هم ياخدوا الحاجات اللي هم عايزينها، أو العكس؟
0: يا ممكن يعني كثير أنا بشوف إنه المحبة مرات كثيرة بتكون تمثيلية في أطراف أفراد الأسرة، لعدم إحساس الطرف الآخر بالمحبة من الطرف له، لكن بيكون نتيجة لخوف، إنه خوفا بس إنه أنا خايف من أبوي، خايف من أمي، أو خايف من كده، أو محتاج شيء معين، فأنا بدعي إنه أنا بحبك لكن هي مش محبة يعني.
1: نعم، شنو أثر التمثيلية بتاعت المحبة دي على الأسرة؟
0: كثير مرات انه بيكون جزء كبير محطم للعلاقات في الاسره، بالذات اذا انا كنت مقشوش او ممثل عليه انه بيحبوني، فجيت اكتشفت انه المحبه دي كان لغرض معين او لشيء معين، دافع معين، ففي النهايه بنهار، في النهايه يمكن تؤدي لكراهيه بدل كان تؤدي لمحبه.
1: نعم مستمعينا الأكارم، نحن لسه بنتواصل معاكم في برنامج أسرتي، ولسه بنتناول موضوع المحبة، بس خليكم معنا، حنمشي فاصل ونرجع نواصل، تابعونا.
2: مع برنامج أسرتي تستمع للقضايا الاجتماعية التي تهم أسرتك، نناقشها من منظور مسيحي وحسب رؤية الكتاب المقدس، فكن معنا واستمتع معنا.
1: رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الأكارم، لسه بنتواصل معكم في برنامج أسرتي، ولسه بنتناول موضوع المحبة داخل الأسرة. يمكن قسيس اسكندر قبل ما نمشي الفاصل كنا نتكلم عن الأثر بتاع ادعاء المحبة على الأسرة، إنه قلنا إنه حيكون أثر أكيد محطم. شنو برضو تأثير الغياب بتاع المحبة داخل الأسرة؟
0: تأثير الغياب كبير جدا في الأسرة، لأنه بيكون الأسرة زي يعني زي جهنم بدون محبة، لأنه المحبة تحس إنه زي الشجرة اللي بتدي ظلها للبيت أو اللي بتروي البيت، الموية اللي بتروي البيت، فبدونه بيكون مشكلة كبيرة جدا في داخل الأسرة.
1: نعم قسيس اسكندر، نحن كيف نقدر نميز بين المحبة الحقيقية والمحبة الزائفة المبنية على المصالح؟
0: المحبة الحقيقية انه بنحس في بنعرف انه فيها تضحية، فيها تنازلات، فيها روح الغفران، هي ما وقتية، عكس المحبة الزائفة بتكون محبة وقتية وحبة فيها مصلحة، مجرد ما تخلص من المصلحة خلاص انتهى دور المحبة.
1: نعم، كيف يمكن لأي أب وأي أم إنهم يغرسوا المحبة الحقيقية داخل الأسرة بتاعتهم؟
0: المحبة شيء عملي أكتر من إنه ممكن نتكلم عنه، التأثير الأكتر مش باللسان لكن بالفعل، إنه الأولاد بيشوفوا محبتنا كزوج وزوجة أو الأب والأم، هم بيتمثلوا بينا بعد، لكن لو نحن بنتكلم ليه عن المحبة وبنعملهم عكس المحبة اللي احنا بنتكلم فيها، اكيد ما بيأثر فيهم شيء، بالعكس انه هيكرهونا اكتر. لكن لو احنا ورينا محبتنا ببعض كأزواج او كأب وام، هما بيتأثروا بها اكتر في حياتهم.
1: نعم قسيس اسكندر، ونحن ماشيين كده على خواتيم حلقة الليلة، احنا عايزينك تكلمنا عن رأي الكتاب المقدس بشأن المحبة الأسرية، وشنو بيقول لنا الكتاب المقدس عن المحبة الأسرية.
0: يمكن رسائل بولس، من رسائل بولس في رسالة كرونسوس الأولى 13 بتتكلم عن المحبة، لكن من العدد 4 لعدد 8 بنلاحظ إنه المحبة هي لا تتفاخر، المحبة لا تظن السوء، المحبة تتحمل كل شيء، المحبة ترجو كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة تصبر على كل شيء. فالكلمات بتاعت بولس هنا بتعلمنا انه ما في محبة بغساوة، ما في محبة بعدم أمانة، ما في محبة، فكلها مكتوبة هنا انه تصبر وبترفق وبتسامح بتتنازل عن. فدي ممكن رسالة اللي بتقول الكتاب المقدس، ده جزء ممكن أنا أشارك به بس من الكتاب.
1: نعم قسيس اسكندر، خلاص احنا وصلنا لخواتيم حلقتنا الليلة، ونحن عايزينك تدي نصيحة أخيرة لكل اللي بيسمعونا هسا عن المحبة الأسرية، وكيف نحن نوجد محبة أسرية حقيقية في أسرنا.
0: المحبة محتاجة، هي محتاجة لرعاية. المحبة زي الشجرة اللي موجودة، بتحتاج إنه نرعاها، نحتاج إنه نهتم بها حتى تنمو في وسطنا. فأنا بقول لكل بيت، لكل أسرة، إنه المحبة مش بس بين الأب والأم، لكن خليها يعني تتفرغ من الأب والأم، تمشي للأسر، لباقي الأسر، الأولاد، الأبناء، حتى إنه تعم كل بلادنا، عشان تكون فيها نوع من الرعاية رغم التحديات والمشاكل، لكن دائما نرفع شعار إنه المحبة لا تسقط أبدا.
1: نعم بنشكرك كثير قسيس اسكندر على وجودك معنا ومناقشتك معنا للموضوع اللي مهم ليا، لأنه المحبة هي بتمثل حجر الأساس اللي بتقوم عليه الأسرة. كمان نحن مستمعين لكارم بنودعكم على أنغام المحبة لا تسقط أبدا، نتمنى إنه المحبة تكون هي دليلكم دائما في حياتكم الأسرية، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية بنترككم في أمان الله.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب نردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى.

وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجلا من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.